مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني. أحاديث نبوية،
1: أحاديث نبوية.
2: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت.

0: ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف،
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة يا ربي، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته كلهم أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب غيث النفع في القراءات السبع للولي الصالح الشيخ سيدي علي النوري بن محمد السفاقسي رحمة الله عليه، إلى أن قال: ومأواه إبداله للسوس لا يخفى، وقيل لهم، هذا عن الإدغام السيدي السوسي، هو مش بتكلمنا على إدغام، خاطر سبحان الله ديما يعمل الربع فرش الحروف ومن بعد يجيب معناتها الممال والمدغم، سواء المدغم الصغير ولا الكبير يجيبه مال. ما لبش يكلمنا على الإشمام، شفناه حلقة الفارطة، هو قرأ هشام وعلي بإشمام كسرة القاف الضم والباقونة بالكسر، وتكلمنا فيه والحمد لله ما فيه الكفاية. قال: لو أطاعونا ما قتلوا. قرأ هشام بتشديد التاء والباقونة بالتخفيف، معناتها كان سيدي هشام يقرأ قتلوا والباقونة بالتخفيف قتلوا، وإنما قيدناه بأطاعونا، لو أطاعونا علاش احترازا من لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلا خلاف بينهم في تخفيف.

0: تخفيفه، ما لا كلمة كان لو أطاعونا ما قتلوا. سيدي هشام هذه اللفظ الوحيد يقراها قتلوا، ما قتلوا. فدرأوا ثلاثة ورش فيه لا يخفى. شنو معنى ثلاثة ورش؟ قال مش تخيبوا ماهوش مد بدل، كل همزة قطع ممدودة راهي مد بدل وصلا ووقفا. عندك ثلاثة أوجه، فدرأوا فدرأوا فدرأوا. تحسبن قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام. وقرأ الحرميان وبصري وعلي بكسر السين والباقون بفتحها. نعود لكم هذا. تحسبن قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب، يحسبن وتحسبن وجهان له بالتاء وبالياء، سيدي هشام عن ابن عامر الشام. والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام. وقرأ الحرميان وبصري، شكون من الحرميان وبصري؟ معناتها سماء الكل، نافع وابن كثير وابو عمرو البصري، زيد معاه وعلي الكسائي، معناتها بكسر السين والباقون بفتحها. تحسبن والباقون تحسبن. وللحديث إن شاء الله بقية، ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري، وذلك من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى رأس الحزب. ورأس الحزب كما تعلمون هو قول المولى سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله،

صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر.

الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال في الحج، وما

من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.

0: طبعا.
1: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير.
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا

0: عظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو ما عنونه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشفاء، الفصل الرابع: بر آله وذريته وأمهات المؤمنين. وتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حظ عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سورة الأحزاب. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ملأ الناس اللي ربي يهديهم ويسبوا زوجة سيد النبي بعض زوجاته، هذوما ناس ضالين. إذا كان ربي اللي خلق الأكوان قال، ما قالش وبعض أزواجه أمهاتكم، لا، قال وأزواجه جميعا، معناتها أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وبه ساق الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترتي، وهم شكون؟ أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: أنا مسألتكم لا فلوس ولا أنا نحبكم، حبوا أهل بيتي وخلفوني كيني أنا موجود. لقيتهم خرجوا على الطريق المستقيم، قالوا: لا، جدكم سيد النبي هكا تعمل، مال الاخرين في يعمل، ارجع يهديك بكلام لين وحلو، وما تخليهمش يفقروا بيوصلوا، خاطر الصدقه هي حرام عليهم. آل بيت النبي يوم القيامه تحرم عليهم الصدقه، انت ما لعتيهم الهديه ديما هدايا وغير لاجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب، اللي يحبهم ويواليهم أمان من العذاب. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه وساقه القاضي عياض. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا منزلتهم من سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قديش حبهم وقربهم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه رواية الإمام الترمذي، وهو حديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية المباهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسين وفاطمة، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ حديث ذا رواه أيضا الإمام الترمذي، دعاء قال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه الإمام مسلم. معنا احنا الصحابة الكل رضي الله عنهم، يكفي أن نور سيد النبي رواه هو حي، وكلامه ضرب في وجوههم وفي صدوراتهم وفي كل شيء، وخذاه وخذاه الخير الكثير حب من حب وكره من كره. وربي قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء الصحابة. احنا تو يجبدوا في الصحابة تيش من تتلهى بهمك ساعة، قالوا همك منك وأقداس هذوما اللطف الناس هذوما، قالوا نعرف همي من وقداس نعمل له عساس همي وما انتهلها كان بهم الناس. هالناس هذوما أخوي ربي يبعدنا عليهم أخوي، هالهموم هذوما ربي ينجينا منهم. ما ولذلك ما نجبدو الناس اللي ماتوا الكل سواء باهي ولا على مراد الله، تو ندعي لهم بالرحمة. مشاو مساكن هما مشاو الأمر ربي، أنت تزيد تعفص فيه هذوما الناس اللي ما يصلحوش قبل نقولوها بكل يزمك خويا ربي ترحمهم. يا ربي يا ربي وتو عندك انت مشاو ضياف يا ربي ما تخيبهمش، يا ربي انت الغفار هما المذنبين. هكا تبدا تقول للموتى باش ربي ان شاء الله تدخل عليهم رحمات، مش زيد انت تو يجي بالله هنا تو ما كانش يصلي نعمل له يسالش عمره امل تزيد تعفص فيه هو دخل في حيط وانت تزيد تحطمه في الغي، ما تعمل له عمره وحجه وتقرا القران وتهوي وتهدي له ثوابه باش ترفعه ان شاء الله. قداش من واحد يوم القيامه يقوم يلقى روحه في درجات عليا يقول له يا ربي انا ما نعرف روحي ما انت ما تهزش حاجتك بمقص العافيه وكيفاش وصلت لها الدرجه، تقول له لا وصلت بك وليدك هذاك في سجودك في سجود ويدعي لك وفي ويصدق عليك وعمل لك عمراد، يلقى روحه مبحبح مع تغفر الذنوب بغيره. ولذلك المؤمن المؤمن رحمة وخاصة الموتى. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيدي محمد بلال.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
1: جزاك الله كل خير. ردوا بالنا السادة المستمعين خاصة إذا كان الحروف كلها مرقة وجي بعدها حرف مفخم، راهو ينجم معناتها الحروف الكل تمشي معاه ولا الحرف الأخراني، خاصة كما قول ربي سبحانه وتعالى فما استيسر. إذا كان ما انتبهش للسين اللي قبلها تولي صاد، يقول فما استيسر تولي صاد، فما استيسر. هذا يراه علم القراءات علم جميل ياسر، لكن ديما مقدم عليه علم التجويد هو التحسين. أي تفضل سي محمد علي.
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة.

0: جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب.
1: جزاك الله ألف خير. بالنسبة للسادة المستمعين، الوقف على الحج، الحج ننزلوا عليها، أما خلوش الحج الحج وين، لا شديد، لكن حروف الشدة درجات، هذي برشا ما يعرفوش الحرف الشديد راهو درجات، مش كلهم فرط شدة. تو كيف نقولك الهمزة مثلا، قول إيه، قولوا مع بعضنا، زيد طول فيها، ما تنجمش في أعلى درجات الشدة. الباء شو قولوا إب
2: إب،
1: ها مش نطول فيها، شو ما أنت فما شوية من الرخاوة. كيف تقول لك بالله أوزنها مثلا، نقولوا 85% شدة و 15% فما رخاوة، فما شوية رخاوة. الجيم 60% شدة 40 رخاوة. والحج فما ناس يقول لك لا شديد يلزم شدة كلها فرد قمة، يكذب اللي يقول هذا، يكذب. الحروف الشدة أجد قط بكت مش كلهم فرد درجة في الشدة، وهذا يعرفوه المختصين أو يسمعوا فيها. أما جي تزيدوا حرف الديل باش هو يولي شديد، يعمل هك والحج، تعرفش عمل هنا قلب مخرج الجيم جملة واحدة، الجيم من وسط اللسان، قولوا إج هو رده من طرف اللسان، والحج والحج شنو معناه؟ طرف اللسان لصقوا باش زادوا الدال وغيره. هذه ممكن تكون لغة في العرب برا، ممكن. أما الجيم الفصيحة، آخر دراسة من إنسان أردني الله يجزيه كل خير، دراسة قال تتبعت، هذه مش في علم التجويد، هذه في علم الصوتيات والألسونية، قال تبعت نلقى الجيم في عند العرب فيها أصوات كبيرة وكثيرة، أما الجيم الفصيحة قربنا، قال نلقاو الجيم الفصيحة في حلب في سوريا وفي تونس، والله هكا تونس وحلب هذيك الجيم الفصيحة اللي نطقوا بها معناتها أهل مكة وأهل المدينة، والبقية ممكن أكلوك البراغيث وبني يربوع وبرع هذيك لغات أخرى. ملا بارك الله فيك وربي يجزيك خير. تفضل سيدي علي.
3: ليس عليكم

0: لين
1: ربي يجزيك كل خير. تنتكلموا زيد على الضاد، راه هو الاخوي ما هو الشديد تو برشا يقولوا فاذا افضتم تاش عملنا يدغمها جمله واحده تولي كاينها معناتها ما عادش فما ضاد. افضتم الله الله، وهي افضتم رخوي مش حتى متوسط، حروف توسط لن عمر هذا يا رخوي، حروف الشده اجد قط بكت لن عمر توسط، البقيه الكل حروف رخويه من جملتهم الضاد. بارك الله فيك، ربي يجزيك كل خير. تفضل اختمنا سيدي حامد.
2: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
1: الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. قول صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: الله يبارك لك إن شاء الله. وبسرعة قراءة البيتين في سومات التلخيص خطر حصة بركلة بطينا فيها شوية. وقال

0: وسهالا
1: وفي غيره كالياء وكالواو سهالا
0: وبالسوء إلا بأبدلا ثم أدغاما
1: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
0: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
1: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
0: أخبر رحمه الله أن قالون والبزي وافق أبا عمرو في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين ثم قال وفي غيره أي في غير الفتح أي الذي في غير الفتح وهو الكسر والضم يعني أن قالون والبزي سهلا الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فجعلاها كالياء أي بين الهمزة والياء وسهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالضم فجعلها كالواو أي بين الهمزة والواو وقد تقدم أنه أولياء أولئك لا غير في المضمومتين فما كان هذا المثال في القرآن لا غير وقوله بالسوء إلا أبدلا ثم أدغما أخبر أن قالون والبزي شقراو بالسوء إلا بدل الهمزة حرف مد وأدغمها فيما قبلها بعد تجديد بالسوء إلا أبدل الهمزة الأولى من بالسوء بدلها إلا ما رحم ربي إيش بدلها واو ثم أدغم الواو الساكنة التي قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بالسوء في الوصلة أما لو كان قلك اقف عليها القالون ترجع بالسوء في الوقف بالسوء إلا خلاف عن قالون والبزي يعني أن فيه ما ذكر من الإبدال والإدغام ووجه آخر وهو التسهيل الأولى بين الهمزة والياء والتحقيق الثانية على أصلهما في المكسورتين وقوله ليس مقفلا هذا يراه الكلام هذا نقوله اللي هو شكون الشارع ابن القاصح يعطينا أوجه اللي احنا بيدنا فما اوجه ما نقراوش بها علاش لانه هو مات قبل ابن الجزري نحبكم تفهموا الشارح مات 801 وابن الجزري مات 833 معناتها بعاد على بعضهم هذا يعتبر كتاب غول تاريخي وفي القراءات معناتها لا مثيل له لذلك كان اختيار معناتها جمع الزيتون أي ليس مقفلا ولا مقلقا معناتها مقفلا أي ليس مقلقا ولا مشكلا لكون صاحب التيسير ما ذكره وذكر البدل والإدغام فالتسهيل من الزيادات ثم انتقل إلى الهمزة الثانية فقال هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر مسالش نخليه كتاب معناتها الرعاية للحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سألناك بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد سألك سيدنا سليمان به في القرآن العظيم متعرف سيدنا سليمان هذا درس من دروس مشايخنا الله يرحمهم اسأل ربي بسيد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا سليمان ايش قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي اللهم بجاه محمد هذا عين الرحمة أدخلني في عبادك الصالحين اللهم سألناك به وسألناك بذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وبجميع الرسل والأنبياء والأولياء حسن الخاتمة اللهم اجعلنا من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة اللهم لا تخيبنا اللهم أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية يا ربي وافتح أبواب الرزق والخير والطاعة في وجوه أبنائنا وبناتنا اللهم زوج أبناءنا من الصالحات وزوج بناتنا من الصالحين ويسر أمورهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة سيدنا هذا الدعاء فلا تردنا خائبين نواصينا بيدك ليس لنا غيرك لا إله إلا أنت ولا خير إلا خيرك يا ربي زدنا من فضلك ولا تنقصنا آمين آمين آمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
4: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن عثمان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجل

الأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك

قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم.

امشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الواحد والأربعين بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: شعب عربي واحد، جيش عربي واحد، وزير عربي واحد، علم عربي واحد، غضب عربي واحد،
1: جيش عربي واحد، وطن عربي واحد، دم عربي واحد، شعب عربي واحد، وطن عربي واحد، علم عربي واحد،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

أقول للأخوان الذين يحسون بالضيم والضعف والهوان أن النصر آت إن شاء الله، ومن المحن تخرج المنح. أسأل الله لهم نصرا مؤزرا عزيزا مباركا في أقرب الآجال.

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 526 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 94 إلى الآية 99 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجري،
3: ياسين المجري،
1: مرحبا بكما وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لعلهم يضرعون.
1: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
0: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
0: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
1: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
0: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟
1: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟
0: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟
1: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟
0: أفأمنوا مكر الله؟
1: أفأمنوا مكر الله؟
0: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
1: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
2: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل مع ابننا آدم إلى التلاوة الفردية، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
2: بارك الله فيك، أحسن، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وما
1: أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا

0: بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ.
1: أحسنت، بارك الله فيك. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 55 من شرح المقدمة الجزرية، حيث يقول الناظم فيه عليه رحمة الله: أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عيضين ظل النحل زخرف سواء. وهنا اشتمل هذا البيت على 4 ألفاظ تنطق بحرف الضاء المشالة. الأول أظفر، وهو موضع واحد من بعد أن أظفركم عليهم في سورة الفتح ظنا، وقوله كيف جاء نبه بذلك أن على أنه ليس المراد هذه الألفاظ بخصوصها، بل كل ما تصرف منها، كيفما وردت يظنون الظن وظننتم ظن السوء مثلا. كذلك وعظ هو فعل أمر من الوعظ، وقال والواو هنا عاطفة قبله كما وردت في البيت. مثال ذلك: وموعظة للمتقين. وهنا نبه أيضا، قال سوى عظين، استثنى كلمة عظين من سورة الحجر في قول الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظين، فهذه تقرأ بالضاد ولا تقرأ بالظاء. الموضع الرابع ظل، وقد ورد في سورة الزخرف: وظل وجهه مسودا وهو كظيم، وكذلك في سورة النحل كذلك، حيث قال ظل النحل زخرف سواء، أي كلا الموضعين في النحل والزخرف بالضاء المشالة. وقد وردت في القرآن 9 مواضع من هذه الكلمة. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، نعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في

لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن

يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل

0: الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لعلهم يضرعون.
1: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
0: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا

0: آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
1: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
0: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون
1: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون
0: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون
1: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون
0: أفأمنوا مكر الله
1: أفأمنوا مكر الله
0: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
1: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
0: مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: رياض الإملاء رياض رياض الإملاء حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلاثة

0: إذاعة الزيتون في القرآن الكريم من القلب, من القلب, من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده, وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته, وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته, فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء, غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.

0: كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود

0: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدق عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبرهما النحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء

نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟

مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار

0: أبا.
1: صدق الله العظيم.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. هذا الحديث رواه الإمام البخاري.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول

البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات

وحين قال القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم. كان يفتح أعيننا على هذا الروح الكامن في حركات الصلاة. وحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، كان يعني روح الصلاة كذلك. لقد سأله سائل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقل لي بربك، فهل السجود في حركة سريعة وعابرة وخالية من الروح قادر على منح هذا الغفران وهذا الرضوان؟

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

0: استودعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله.

0: يا الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
2: السلام عليكم. السلام عليكم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ما أحوج الإنسان إلى الله في دنياه وأخراه، من للعبد سواه؟ يا مسرفا على نفسك لا تقنط، يا من طردته دنياه لا تيأس، يا صاحب الهم لا تحزن، إلجأ إلى الله وعد إليه، فهو المجير لمن استجاب.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم

وأشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقمتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين.

تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب نابض أملا وتفاؤلا، قلب عامر محبة وألفة.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا، وجعل التعاون والإصلاح والعمل الصالح سبيلا لعمران الأوطان واستقرار المجتمعات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا حب الخير للناس والإحسان إليهم والمحافظة على حقوقهم. حديثنا اليوم عن قيمة تجمع بين الحب والانتماء والمسؤولية وتجعل الإنسان إيجابيا في مجتمعه، إنها المواطنة الصالحة. فالمواطنة الصالحة ليست مجرد كلمات نقولها عن حب الوطن، بل هي سلوك يومي ومسؤولية وعمل نقدمه من أجل خير من حولنا. فأن تحب وطنك يعني أن تحافظ عليه، وأن تحترم قوانينه، وأن تحرص على نظافته، وأن تساهم في تقدمه، وأن تحترم حقوق الآخرين وكرامتهم. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا التعاون من أجل صور المواطنة الصالحة. فالمجتمع لا يبنيه شخص واحد، بل تبنيه جهود أفراد يؤمنون أن لكل واحد منهم دورا في صلاح مجتمعه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالمواطن الصالح لا يعيش لنفسه فقط، بل يشعر بمسؤوليته تجاه أسرته ومدرسته وحيه ومجتمعه. إن المواطنة الصالحة تبدأ من أشياء بسيطة في ظاهرها ولكنها عظيمة في أثرها. تبدأ بالمحافظة على نظافة الشارع، وبعدم إتلاف الممتلكات العامة، وباحترام الطرق والأماكن العامة، وبمساعدة كبار السن والمحتاجين، وبالالتزام بالنظام، وباحترام الآخر وإن اختلف عنا. فالمواطنة الصالحة لا تظهر في المناسبات فقط، بل تظهر في تفاصيل حياتنا اليومية. ففي المدرسة يتعلم الطفل أول خطوات المواطنة الصالحة، فعندما يحافظ على قسمه ومدرسته ويحترم معلمه وزملائه ويساعد من يحتاج إلى المساعدة، فهو لا يتعلم الدراسة فقط، بل يتعلم كيف يكون عضوا إيجابيا في مجتمعه. وفي الأسرة يتعلم الأبناء أن لكل واحد منا واجبات وحقوق، وأن التعاون والاحترام هما أساس الحياة المشتركة. فالمواطن الصالح لا يقول ماذا سيقدم للمجتمع، بل يسأل نفسه: ماذا أستطيع أن أقدم لمجتمعي؟ فقد يكون دورك كلمة طيبة، وقد يكون مساعدة لشخص محتاج، وقد يكون عملا تطوعيا، وقد يكون المحافظة على مكان عام، وقد يكون أن تكون قدوة في الانضباط والأخلاق والإخلاص. فكل عمل صالح نقدمه لمن حولنا هو لبنة في بناء مجتمع أفضل. إن حب الوطن لا يعني أن نتغاضى عن أخطائنا، بل يعني أن نسعى إلى إصلاحها بالحكمة والمسؤولية، وأن نحافظ على ما هو جميل، وأن نساهم في تحسين ما يحتاج إلى إصلاح. فالمواطنة الصالحة تجمع بين الحب والعمل، وبين الانتماء والمسؤولية. وما أجمل ما نعلمه لأبنائنا أن نقول لهم: وطنك أمانة، ومجتمعك مسؤولية، والناس حولك لهم حقوق، فكن سببا في الخير ولا تكن سببا في الأذى. فاللهم احفظ أوطاننا وأهلنا، اللهم اجعلنا من المصلحين النافعين، اللهم ارزقنا حب أوطاننا وحب الخير للناس. اللهم علم أبناءنا معنى المواطنة الصالحة، وازرع في قلوبهم الإحساس بالمسؤولية. اللهم وفقنا للمحافظة على نعمك وحماية بلادنا وخدمة مجتمعاتنا. اللهم اجعلنا أيدي خير وقلوبا رحيمة ونفوسا محبة للسلام والإصلاح. اللهم آمين يا رب العالمين. إن الوطن ليس مجرد أرض نعيش فوقها، بل هو ذاكرة وهوية وأهل ومجتمع ومسؤولية. وأجمل ما نقدمه لوطننا أن نكون مواطنين صالحين، نعمل ونتعاون ونحترم الآخر ونحافظ على ما أوكل إلينا من أمانات. فلنجعل حب الوطن عملاً نراه في سلوكنا كل يوم، ولنربي أبناءنا على أن المواطنة الصالحة تبدأ من إنسان صالح وقلب يحب الخير ويد تعمل من أجله. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يحفظ أوطاننا، وأن ينشر فيها الأمن والسلام والمحبة، وأن يجعلنا جميعاً عنصراً للخير والإصلاح والبناء. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
1: اللهم ارزقنا

بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح، نسألك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد العزيز الذي ملأ الأركان كلها، الطاهر المطهر المبارك المقدس الحي القيوم الحق المبين، أسألك باسمك المخزون المكنون المغني المعطي الذي دعاك به أولياؤك وأنبياؤك فاستجبت لهم في أمر الدين، وأسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت في كل وقت وحين، أن تعطيني والسادة المستمعين من الخير كله ما سألك منه نبيك الذي أرسلته رحمة للعالمين، وأن تجعلني وإياهم ممن يستجاب دعوته في جميع المهمات لإحياء الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربي زدني علما وزيني حلما ووسع لي رزقا ووقرني صدقا واجعلني يا رب العالمين بأمرك مشغولا وبذكرك مقبولا وإلى لقائك مشتاقا وإلى جنابك متوجها وبك وبكتابك ناجيا وبقضائك راضيا وعلى بلائك صابرا ولنعمائك شاكرا. واجعلني والسادة المستمعين في عين صغيرة وفي دين كبيرة وفي قلوب عبادك حبيبا دائما وفي عيونهم عزيزا قائما يا من وسع كل شيء رحمة وعلما. وأعطني والسادة المستمعين جميع ما سألتك كرما وحلما.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب العالمين، فقهنا في الدين، وحببنا إلى المسلمين، واجعل لنا لسان صدق في العالمين. يا إله الأولين والآخرين، إنك قلت في شأن الموحدين: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واكتب السلامة والسعادة والعفو والعافية والفضل والرحمة علينا وعلى جميع من آمنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يا رب، نقولها أحبتي في الله تعالى في أول يومنا هذا، وهو يوم جديد وعلى عملنا شهيد. نقولها يا رب من شغاف القلب، فاللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهدايته، ونعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام الجميلة، أحييكم فردا فردا بتحية دار الجنان، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها. فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مفتاح باب الوصال تشرق أكوان الجمال في أعتامك رب.
0: وها هي صباح هذا اليوم أشرقت أحبتي في الله تعالى، فهيا نحسن التوكل على الله تعالى حق التوكل، ونقول جميعا بصوت واحد أينما كنتم بسم الله. آمنا بالله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا نريد أن نستقبل هذا اليوم في لحظاته الصباحية الأولى. هيا نجعل أمورنا في هذا اليوم متصلة وموصولة برب العالمين، فلا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا نبدأ يومنا أحبتي في الله تعالى، وأينما كنتم أرجو لكم كل الخير وأرجو لكم يوما موفقا. فهيا مع بعضنا البعض نطرق هذه الأبواب الإيمانية الجميلة، عسى أن تكون مفتوحة في كل لحظة وحين أمامنا يا رب العالمين. وهكذا نريد أن نتجه إلى جناب رب العالمين، فاللهم إنا نسألك التوفيق والسداد. وهذه التحية كذلك تحية الإسلام موصولة إلى أخي الكريم طارق التايب، يؤمن لنا الإخراج الإذاعي لهذا اللقاء الصباحي في بثه المباشر على امتداد ساعتين، وكذلك أختي العزيزة سوسن الفرجاني تؤمن لنا التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن هذا هو صوتنا إليكم أحبتي في الله تعالى، ومعية أساتذتنا وشيوخنا ومعلمي ومعلمات القرآن الكريم، بمعية أهل القرآن الكريم، نستأنس بكم ومعكم أحبتي في الله تعالى. فهيا بنا نكون في هذا الصباح كالبنيان يشد بعضه بعضا، ونجدد إيماننا بملاقاة بعضنا البعض، كيف لا ونحن نلتقي عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. فهيا أحبابي أينما كنتم في مختلف ولايات الجمهورية التونسية، ندعو الله تعالى ونقول: اللهم اجعلنا بأمر أمرك مشغولة وبذكرك مقبولة، وإلى لقائك مشتاقين يا رب العالمين، وإلى جنابك متوجهين، وبك وبكتابك ناجين. نعيدها: وبك وبكتابك ناجين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، هيا معا نطرق باب القرآن، ونحن بمعيتكم سننصت إلى سورة القارعة بصوت المقرأ الشيخ التونسي أحمد الشحيمي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا أخلاق القرآن الكريم، وأن ينورنا بنور القرآن الكريم.
2: الرسول محمد صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله عليه وسلم.
2: الرسول الإنسان،
4: الرسول الإنسان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: عالم كل سر وخفية.
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب
2: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون من أصحاب الجنة يا رب العالمين.
3: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: هذا ما نريده أحبتي في الله تعالى، وهذا ما سنحرص عليه بمعية بعضنا البعض. نريد النجاة، لذلك هيا بنا صغارا كبارا نساء رجالا أينما كنتم أحبتي في الله تعالى في هذا التوقيت الصباحي وأنتم تستعدون للخروج إلى مقاعد الدراسة، إلى وظائفكم، إلى أعمالكم، إلى شؤون هذه الحياة الدنيا الفانية، هيا بنا نحسن التوجه إلى جناب رب العالمين عسى أن نحقق مراده منا في هذه الحياة ونكون جميعا مصدر فخر لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بوصلتنا، فهيا نحسن التوجه إليها وهيا نعمل على تحقيقها، وهذا ما سأحرص عليه بمعية سيدي فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي. ونحن والحمد لله تعالى عدنا يوم الاثنين الفارط مع بداية وانطلاق هذه البرمجة الشتوية، عدنا مع أبنائنا إلى مقاعد الدراسة، إلى مقاعد تحصيل العلم، ونحن سنتمم مع هذه الرسائل النورانية. يوم الاثنين الفارط قلنا وقالها الشيخ هشام الجبلاوي بصوت عال: التعليم صدقة جارية واستثمار في مستقبل الأمة، فالأمة تنتظرنا وغزة تنتظرنا وفلسطين تنتظرنا وكل المسلمين المستضعفين في انتظارنا أحبتي في الله، فهيا نرفع راية العلم النافع عاليا. سيدي هشام الجبلاوي، أسعد الله صباحكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتنا جميعا.
1: أمين.
4: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهض بأمتنا وأن ينفع شبابنا حتى يتمكنوا من تحقيق هذه المقاصد العالية.
1: أكيد.
4: التي أمر بها القرآن وحثنا عليها رسول الأنام صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. بارك الله فيكم على هذه المقدمة الجميلة التي تبعث فينا حماسا ونشاطا، وما أحوجنا إلى أن نستقبل هذا اليوم بهمة عالية وهمة إيمانية كبيرة موصولة برب العالمين. إذن هذا واجبنا سيدي هشام، وقد اخترت أن تحدث السادة المستمعين أينما كانوا في تونس وخارج تونس من خلال طبعا هذا العنوان الرائع: العلم. نعم. النافع طريق الإيمان وبناء الحضارة والنهوض بالأمة.
4: نعم، بارك الله فيك. ونحن دائما نبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
4: ونقول الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، نحمده سبحانه ونشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونصلي دائما ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، سيدنا المعلم الأول والمربي الأعظم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقول يعني كما تتم لما بدأنا به بالأمس، ولكن الحديث ربما هنا فيه عمق أكثر.
1: نعم.
4: حتى تتعمق هذه الأفكار لدى أبنائنا وأبناتنا ولدى طلابنا، وهم يقصدون مقاعد الدراسة ويبذلون في ذلك الجهد الكبير. نقول أن الإسلام لم يجعل العلم طرفا فكريا ولا زينة يتفاخر بها الناس، وإنما جعله طريقا إلى معرفة الله عز وجل. وكذلك هذا العلم هو طريق وكذلك مسلك من مسالك العبادة وإعمار الأرض وإصلاح حياة الإنسان. وأول ما نزل من كتاب الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي دائما نرددها لأنها تذكرنا بمهمة الإنسان على وجه هذه الأرض، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلنتأمل أيها الإخوة والأخوات الكريمات أن هذه الرسالة بدأت بكلمة اقرأ، ولكنها لم تكن قراءة مقطوعة عن الإيمان، بل قال سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك. فالعلم في الإسلام له أصل وغاية، أصله معرفة الله سبحانه وتعالى، وغايته نفع الإنسان وإقامة العدل وإعمار الأرض وتحقيق الخيرية.
1: نعم.
4: ولذلك هذه المقاصد من مقاصد العلم. إذن هو كما نعيد معرفة الله سبحانه وتعالى، والغاية منه نفع الإنسان وإقامة العدل وإعمار الأرض وتحقيق الخيرية.
1: نعم.
4: ولهذا قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم إذا صاحبه الإيمان أورث خشية، وإذا صاحبه الإخلاص أورث نفعا، وإذا صاحبه العمل صنع حضارة.
1: جميل.
4: يعني مرتبط دائما هذه الثنائيات الطيبة.
1: أي مخليها الجملة شيخ.
4: نعم.
1: لو كنت عودها لنا على مسامع أطفالنا لما لي خلي يكتبوها. نعم. ويحفظوها. نعم. باش تكون هي إن شاء الله تعالى البوصلة إن شاء الله اللي توجههم إلى طريق الله.
4: نعم. بكل سرور. نقول العلم إذا صاحبه الإيمان أورث خشية.
1: جميل.
4: من الله سبحانه وتعالى. وإذا صاحبه الإخلاص أورث نفعا فإنه ينفع.
1: نعم.
4: وإذا صاحبه العمل صنع حضارة. وذلك مرتبطة هذه كما قلنا هذه الثنائيات لبعضها، فالإيمان والإخلاص
1: والعمل.
4: هذه الذي تصنع كل هذه الثمار الطيبة. وذلك نقول أيها المستمعون الكرام، لقد فهم الجيل الأول هذه الرسالة فهما عميقا. كان الصحابي يتعلم القرآن ليعمل به، ويتعلم السنة ليهتدي بها، ويتعلم ما يحتاج إليه في دينه ودنياه، ثم يحمل العلم إلى غيره ليبلغه إلى غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: نعم.
4: في حديث متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحثنا على طلب العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: جميل.
4: في حديث البخاري.
1: نعم.
4: فهذه الخيرية يناله الإنسان حينما يسعى إلى أن يتعلم القرآن ثم يعلمه إلى غيره. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: أيوة.
4: في حديث مسلم. شوف سبحان الله. ولذلك أيوة قال أهل العلم أن العلم الشرعي هو أشرف العلوم، ولكن العلوم الأخرى كذلك مطالب الإنسان بأن يتعلمها لإقامة العدل وإقامة ما ينفع الناس وينفع العبادة والبلاد. لذلك مطلوب كل هذه العلوم التي تنفع، فهي فالإنسان مجزي على طلبها وكذلك مطالب بتعلمها. ولم يكن طلب العلم عند المسلمين الأوائل مقتصرا على مرحلة عمرية محددة، بل كان رحلة حياة. فمن المسجد والمدرسة والكتاب والمكتبة نشأ جيل العلم، أو جيل جعل العلم رسالة.
1: نعم.
4: والكتابة صاحبا، والسؤال طريقا إلى المعرفة، والتعليم صدقة جارية كما وضحنا ذلك في الحلقة الماضية.
1: نعم.
4: فحين نقول حينما اجتمع أو حين اجتمع الإيمان والعلم والعمل، هذه التي كنا نتحدث
1: صحيح.
4: عنها. نعم. هذه العناوين الطيبة، لم تتأخر الأمة طويلا حتى أصبحت قوة علمية وحضارية كبرى. في القرون الأولى ولا سيما في القرن الرابع الهجري بلغت الحضارة الإسلامية مرحلة متقدمة في ميادين متعددة. في ميادين متعددة، ما هي؟ في الطب والرياضيات والفلك والهندسة والكيمياء والبصريات، وكذلك الجغرافيا والفلسفة وغيرها. وكما هو معلوم برز علماء لم يكونوا مجرد ناقلين لما سبقهم، بل قرأوا علوم الأمم السابقة ونقدوا وصححوا وأضافوا وابتكروا ووضعوا أسسا استفادت منها الأجيال من بعدهم. فمن ينسى الخوارزمي الذي ارتبط اسمه بالرياضيات والجبر حتى صار اسم الخوارزميات في اللغات الحديثة مرتبطا باسمه.
1: نعم.
4: يعني نحن لما نذكر هؤلاء ونذكر هذه مختلف هذه العلوم ومن كان رائدها، حتى يعلم أبناؤنا الآن وحتى يرتبطون بهذا التاريخ التليد.
1: صحيح.
4: وسوف نقول بعد ذلك نقف عند العبرة من ذكر هؤلاء العلماء.
1: نعم.
4: ومن ينسى الرازي الطبيب الذي ترك مؤلفات مؤثرة في تاريخ الطب؟ من ينسى ابن سينا الذي اشتهر في الطب والفلسفة وظل كتابه القانون في الطب مرجعا مؤثرا في التعليم الطبي لقرون؟ معروف يعني ابن سينا. كذلك من ينسى الزهراوي رائد الجراحة الذي وصف أدوات وتقنيات جراحية عديدة وأثر أثر كتابه في تاريخ الجراحة. يعني كل هذه الأسماء معلومة، والإنسان إذا أراد أن يرجع على حدة لكل اسم فإنه سيجد العجب العجاب في علم هؤلاء وجهدهم وما قدموه للإنسانية. من ينسى ابن الهيثم صاحب الإسهام البارز في علم البصريات،
1: نعم،
4: ودراساته حول الضوء والرؤية. وكذلك من ينسى البيروني، هذا العالم الموسوعة، فعلا البيروني معروف يعني،
1: نعم،
4: الذي برز في الفلك والرياضيات والجغرافيا وعلوم أخرى. من ينسى شبابنا وأطفالنا يعرفون وربما قرأناه نحن قبل في مدارس، عباس بن فرناس،
1: نعم،
4: ومرتبط باسمه من تجارب في الطيران، هو عالم العلماء كذلك، نعم، عباس بن فرناس. ومن ينسى ابن النفيس وإسهامه المعروف في وصف الدورة الدموية الصغرى، هو الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى والتي يعتمد عليه الأطباء إلى حد الآن في تحديد ضغط الدم وغيره. ومن ينسى الإدريسي وما قدمه في الجغرافيا ورسم الخرائط، سبحان الله، هذه أسماء معلومة في التاريخ الإسلامي.
1: نعم.
4: من ينسى كذلك الجزري الذي اشتهر بالهندسة الميكانيكية والآلات. ثم كذلك نقول من ينسى ابن رشد،
1: نعم،
4: في الفلسفة والطب والفقه. لذلك يعني هذه أسماء معلومة معروفة في تاريخ المسلمين، يجب علينا
1: لكنها منسية للأسف. أكيد المعذرة شيخي شاهد،
4: أي
1: لما لا نقدم دعوة لأبنائنا ليتعرفوا أكثر على هذه الأسماء التي تفضلتم بها شيخي شاهد؟
4: بارك الله فيك. نعم، هذه الأسماء ليست صفحات في كتاب تاريخ، وإنما
1: هو
4: هي شهادة على حقيقة مهمة. حين كانت الأمة تطلب العلم وتحترم العلماء وتؤسس المدارس والمكتبات والمرافق والمستشفيات، كانت تنتج المعرفة ولا تكتفي باستهلاكها، مش فقط كما أمة مستهلكة.
1: صحيح.
4: وللأسف نحن أصبحنا نستهلك أكثر مما ننتج
1: طبعا.
4: ولكن يعني كما قلنا انتقلت كتب كثيرة من العربية إلى اللاتينية،
1: أي نعم،
4: وانتقلت معها معارف وتجارب ومصطلحات إلى أوروبا، وأسهم ذلك في مسار التطور العلمي الأوروبي.
1: ربي يبارك فيكم شيخ. لكلم إذا نحبه يحفزنا اليوم، هذاك
4: عش باش
1: تقف عند العبرة من ذكر هذه الأسماء. نحب اليوم أبنائنا اللي يسمعوا فينا توا شيخ هشام يكونوا منتجين للمعرفة، ما همش مستهلكين فقط هكا ولا
4: لا. فعلا لما نشوفوا أنه هذه الأمة ولادة، وهذه الأمة تستطيع أن تلد كذلك أمثال هؤلاء العلماء، والحمد لله نحن الآن حتى في بلادنا في بلاد المسلمين كل مرة نسمع ونقرأ عن أسماء بارزة،
1: نعم،
4: في علوم شتى، وأنه
1: نعم
4: حققت يعني مراتب عليا جدا.
1: أي.
4: نعم، والإضافة وربما كانت لها براءة اختراع في ميادين عديدة جدا، سمعنا بذلك يعني. ولا يعني أن هذا أن الحضارة الإسلامية لم تستفد من سبقها، بل على العكس فهو صحيح، فقد استفاد المسلمون من علوم اليونان وفارس والهند وغيرها، ثم نقلوا وأضافوا وطوروا.
1: أكيد.
4: الحضارة الإنسانية في حقيقتها هي سلسلة من التراكم العلمي تشترك فيها الأمم والشعوب.
1: نعم،
4: لذلك نحن نقول نأخذ من غيرنا وكذلك نطور ونستفيد وننتج. لكن المؤلم كما قلت معناه أنه أمة كانت يوما من كبار منتجي المعرفة،
1: نعم،
4: أصبحت في مراحل لاحقة تعاني من الضعف العلمي والانقسام والاستبداد الفكري والجهل والتنازع، حتى صار غيرها يعني ينتج المعرفة، ولكن للأسف نحن نستهلك هذه المعرفة ولا ننتج. وهنا ينبغي أن نسأل أنفسنا أين الخلل؟ يعني هناك سؤال ضروري، ليس في الإسلام فعلا بحقيقة، ليس في الإسلام
1: طبعا،
4: الإسلام
1: إنما فينا.
4: هو الذي قال يعني وبدأ كما بدأنا منذ البداية، هو قال لنا اقرأ.
1: صحيح.
4: وبدأ الوحي بإقرأ، وليس في كتاب الله، في القرآن هو الذي قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
1: نعم، إذن الخلل فينا في فهمنا واستيعابنا لرسائل رب العالمين.
4: يعني نعم، هذا الذي أردنا أن نقوله، وليس في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جعل طلب العلم طريقا إلى الجنة.
1: نعم.
4: إنما الخلل فينا حين ابتعدنا عن روح الرسالة، حين أصبح العلم شهادة بلا رسالة، والمعرفة وسيلة للمباهات لا للإصلاح.
1: نعم.
4: وحين اختلفنا وتنازعنا وأهملنا البحث
1: للأسف،
4: واحتقر بعضنا بعضا وضعفت فينا قيمة الوقت والكتاب والمختبر والمدرسة والجامعة.
1: نعم، لنجعل سيدي هشام بعد إذنكم هذه،
4: نعم،
1: الكلمات فتح أفاق ليوم غد بإذن الله تعالى،
4: بارك
1: ونختم بكلمة طيبة في أقل من دقيقة سيدي هشام.
4: نقول هذا فعلا،
1: تفضل.
4: يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا،

0: فقط، وإنما البحث والاجتهاد وملازمة هذا المسار حتى ننتج أمثال ما أنتجت الأمة قديما من هؤلاء الأسماء اليانعة وهذه الأسماء العالية التي ذكرناها.
1: جميل. أشكركم من القلب سيدي هشام الجبلاوي، ما أجمل كلامكم ورسائلكم رائعة، وما أحوجنا إلى الاستماع إليها في أول يوم، عسى أن ترافقنا بإذن الله تعالى في مشوار هذه الحياة، وبالتالي نكون صناعا لهذه الحضارة المنيرة بإذن الله تعالى، استجابة لأمر الله تعالى اقرأ، ونريده أن يرتبط طبعا بإيماننا بالله تعالى. جزاكم الله خيرا وفي أمان الله تعالى وحفظه. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى، رحلة البناء الصباحية لا زالت متواصلة بإذن الله تعالى، عسى أن نحقق الفوز في الأمة الإسلامية.
2: إشهار
3: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا. كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسامي.

0: ونواصل دربنا الصباحي مع القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم. وأنا سعيدة جدا بأن أستقبل سيدتي معلمة القرآن الكريم سيدتي صليحة بن سلطان لتواصل بكل حرص وإصرار نشر رسائلها القرآنية، والحمد لله تعالى التي تنير العقل والقلب والنفس وتدعو الجوارح إلى أن تسلك طريق الاستقامة. سيدتي صليحة بن سلطان، حفظك الله تعالى ورعاك، أسعد الله صباحك.
1: شكرا حبيبتي، أسعد الله يومكم بكل خير وبارك أعمالكم وبارك جهودكم واجتهادكم.
0: اللهم آمين.
1: كل القائمين على أثير إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
0: وإياكم سيدتي الغالية، جزاك الله كل خير. جميل أن نستمع إلى صوتك في هذه اللحظات الصباحية، وأبنائنا إن شاء الله مستعدين للخروج، ونرجو لهم خروجا طيبا مباركا بإذن الله تعالى.
1: جمالك الله بالقول الحسن إن شاء
0: أمين.
1: الله.
0: أمين يا ربي. أمين،
1: بارك الله فيك. نواصل على بركة الله، يعني بذكر بعض الفضائل أو بعض البشائر، لأننا لا نحصيها كما قلت سابقا. سبحان الله، إنما هي يعني اجتهادات ربي إن شاء الله يوفقنا لها جميعا.
0: أمين يا رب.
1: فأقبل كل شيء، يعني شكر خاص مني ليك على حسن اختيارك لعنوان هذه الفقرة.
0: الله يبارك لك.
1: والله العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، منهج حياة. هذا صحيح. منهج حياة سبحان الله. يعني أنا يعني كما نقوله بالمنطلق اللي نعيشه، هذه الآية تكون شعار لنا جميعا.
0: نعم.
1: لأن في تكملة

0: فيها ويبشر المؤمنين هذا يعني تخصيص سبحان الله الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يعني سبحان الله. القرآن يعني سبحان الله ربي نزل فيه آيات عديدة تجذب الإنسان وتجذب السامع. يقول سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني مهما قلنا ومهما تكلمنا ومهما قيل ومهما سيقال لن نعطي القرآن حقه. في سورة أخرى في سورة لقمان سبحان الله وما أعظمها من سورة التي يعني فيها كيفية التعامل الوالد مع ولده سبحان الله بك اللين وبك الرفق. يقول ربي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما أعزك يا الله. ماذا نستشعر يعني من هذه الآيات؟ نستشعر قول ابن القيم رحمه الله يقول القرآن ينبت الإيمان كما ينبت الماء البقلة. سبحان الله. يعني ربي في القرآن قال وجعلنا من الماء كل شيء حي ولكن القرآن هو الذي يجعل الماء يعني الماء هو كوسيلة باش تحيا يعني الأرض وتحيا البشرية وتحيا كل المخلوقات. القرآن يحيي النفوس. القرآن يربط على النفوس سبحان الله. يعني ماذا نستشعر من خلال هذا كله؟ نستشعر الوعود التي وعدنا الله بها في الدنيا والآخرة. منها قوله تعالى ماذا يقول؟ يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا حط قدش من السر تحتها وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سيدي بشرنا ربي بما بعد نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما أعظمها من آيات. يعني هذه الآيات سبحان الله تجعلنا نقبل على الله بقلوب عطشة ليرويها ونفوس مهمومة ليسعدها وأجساد منهكة ليريحها. كل هذا أستاذتي الفاضلة وكل السامعين متوقف علينا نحن. يكفي أن نطرق باب الرجاء في كل وقت وحين. يكفي أن نقول يا رب ليقول لنا لبيك عبدي. يكفي أن نقرأ ما تيسر من القرآن لنجده سبحانه يخاطبنا بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب بلا واسطة ويقول كذلك ادعوني أستجب لكم بلا تأخير ويقول كذلك فاذكروني أذكركم بلا تأجيل. وليوطد العلاقة بيننا وبينه سبحانه بشرنا بقوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. خلاصة القول أستاذتي الكريمة
1: سيدتي
0: القرآن عهد الله إلينا
1: صحيح.
0: فلنأخذ من عهده كل يوم آية تكون لنا حياة ونجاة
1: يا رب.
0: فكما قيل من ذاق عرف ومن عرف غرف. والمثل التونسي شنو يقول؟
1: إيش يقول؟
0: يقول يعني اسأل مجرب. أنا ما نقولش ما تسألش طبيب. نقول اسأل مجرب واسأل طبيب.
1: أكيد
0: خاطر لو نقول اسأل مجرب وما تسألش طبيب لهنا نوليه يعني نخالف الشريعة الإسلامية أنها لا تحط على العلم.
1: نعم سيدتي
0: تسأل مجرب وتسأل طبيب وتسأل لي أكبر منك وتسأل لي أقدم منك وتسأل لي أصغر منك اللي عنده لجم يكون يعني يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر.
1: نعم.
0: هذا وبالله التوفيق إن شاء الله ربي.
1: اللهم آمين.
0: كالغيث أينما نقع ننزع.
1: آمين. والقرآن الكريم أرشدنا أن نسأل أهل الذكر سيدتي صليحة. ربي بارك لنا فيكم يا رب العالمين وفي علمكم هالرسائل هذية قديش محليها وصدقا لنا متأكدة أنها تبعث في النفس همة كبيرة في صباح هذا اليوم خاصة أطفالنا وشبابنا اللي متوجهين لمقاعد تحصيل العلم النافع. ربي بارك لنا فيهم وفي جهودهم. إن شاء الله ربي ما ينساوش عهدهم مع رب العالمين. هكا القراءة وتحصيل العلم يرتبط طبعا بقوة إيمانهم بالله تعالى وبالقرآن الكريم. نحبك في الله سيدتي صليحة فجزاك الله خير الجزاء.
0: وإياكم حبيبتي، بارك الله فيكم.
1: يعيشك لله، في أمان الله تعالى وحفظه. أرجو لك وللسادة المستمعين أينما كانوا يوما سعيدا طيبا مباركا نتوجه به ومعه نحو جناب الله سبحانه وتعالى.
2: إشهار
3: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنةٌ

0: أنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
3: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو مش يقول. باهي
4: عالسلامة مدام. بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
5: إن شاء الله.
4: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي نشوف الفضاء الكل، نشوف الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي
2: زينب اخدم معاهم.
4: امشيوا البوز وبعد نرجع.
6: يلا
4: زينب شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
7: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم طرابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ضمن برنامج قبس من السنة. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، ففي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. آية قصيرة ولكنها تحمل معنى عظيما. أنت لست شيئا عابرا في هذا الوجود، ولست مخلوقا بلا قيمة. ولنقف أولا عند قوله تعالى لقد خلقنا. لام التوكيد وقد تشيران إلى تحقيق الخبر وتقريره، فالقرآن لا يتحدث عن أمر محتمل بل عن حقيقة محققة. الله هو الذي خلق الإنسان، ثم يقول عز وجل في أحسن تقويم. والتقويم ليس مجرد حسن الصورة والهيئة، وإن كان الإنسان قد خص بما يمتاز به من اعتدال الخلقة وحسن التركيب، إنه أوسع من ذلك. فالله أعطى الإنسان عقلا، وأعطاه قدرة على التفكير، ومنحه الإرادة، وهداه سبيل الخير وسبيل الشر، وأرسل إليه الرسل، وأنزل عليه الوحي. فقيمة الإنسان في المنظور القرآني لا تقاس بما يملكه من مال، ولا بمنصبه، ولا بشهرته، ولا بعدد من يتابعونه. قد يكون الإنسان مجهولا عند الناس، ولكنه عظيم القدر عند الله. وقد يملك الإنسان من أسباب الدنيا ما يجعل الناس يلتفتون إليه، ولكن لا يكون له عند الله من ذلك شيء إذا فقد التقوى وصلاح القلب. وهنا يأتي قبس اليوم: لا تجعل نظر الناس إليك ميزانا لقيمتك. لا تقل لم يقدروني فأنا لا قيمة لي. لا تقل لم أحصل على المنصب الذي أردته فأنا فاشل. لا تقل لا يعرفني الناس فلا أهمية لما أفعل. إن القرآن يعلمك أن تبدأ من مكان آخر. أنت مخلوق بعناية الله، ومكرم بما آتاك الله من نعم، ومطالب أن تحسن استعمالها. فإذا كنت أبا فقيمتك ليست في كم تكسب فقط، بل في كم تحسن تربية أبنائك. إن كنت معلما فقيمتك ليست في عدد ساعات عملك فقط، بل في الأثر الذي تتركه في عقول طلابك وأخلاقهم. وإذا كنت عاملا فلا تحقر عملك، فرب عمل يراه الناس صغيرا وهو عند الله عظيم بالنية والإتقان. وإذا كنت في مرحلة من الحياة لا يراك فيها أحد، فاذكر أن الله يراك. ليس المهم أن تكون مشهورا، بل أن تكون نافعا. وليس المهم أن يعرفك الناس، بل أن يعرف الله منك صدقا وخيرا وعملا صالحا. ولعل أجمل ما نختم به قبس اليوم: لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في موقعك من طاعة الله ونفع عباده. فقد قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم طرابلسي.

الفلاح والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق

0: ونواصل أحبتي فالله تعالى مع القرآن الكريم ومع لغة القرآن الكريم، وأدعوكم بكل حب إلى حسن الإنصات إلى سيدي فضيلة الشيخ الأستاذ سيف الدين الفهري، وأن تأخذوا الكراسة طبعا الذي نريده أن يرافقكم في كل يوم اثنين في هذا التوقيت قبل تمام الساعة 8 كراس بعنوان لغة القرآن الكريم، حتى نكتب مفردات القرآن الكريم التي ستكون بإذن الله تعالى رفيقة دربنا في هذه الفقرة الرائعة والمتميزة بمعية أستاذنا الكريم الأستاذ سيف الدين الفهري حفظه الله تعالى ورعاه. سيدي سيف الدين، أسعد الله صباحكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح مشرق بالأنوار، معطر بالأذكار، ينجلي به كل هم وأكدار، كما ينجلي الليل إذا عسعس عن النهار. أهلا بكم في رحاب البيان، مرحبا أستاذة، حياك الله إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم، حياكم الله، جزاكم الله خيرا. إذن مرحبا بنا بإذن الله تعالى في هذا الباب الجليل والجميل، ونحن بإذن الله تعالى سنغذي معجمنا اللغوي وزادنا اللغوي سيدي سيف الدين إن شاء الله تعالى في كل حلقة بكلمة من القرآن الكريم، بمفردة من القرآن الكريم. ربي بارك لنا فيك وفي علمك، وطبعا سنكتشف أول كلمة معكم بإذن الله.
1: وهو كذلك أستاذتي الكريمة، ونحن مع لفظة من ألفاظ القرآن الكريم. الحمد لله الذي أنزل كتابه نورا للبصائر، وجعل ألفاظه شفاء لما في الصدور والضمائر، وأودع في نظمه باهر الآيات وبوادع الذخائر. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد المبعوث بالفرقان الناطق بأفصح بيان، وعلى آله وصحبه أهل البلاغة والتبيان. أما بعد، فإن كتاب الله العزيز بحر في ضم لا تدرك غاياته، وكنز ثمين لا تنفد عجائبه وآياته. كل لفظة فيه وضعت في ميزان الحكمة الربانية، وصيغت في أعلى فنون البلاغة القرآنية، فلا بديل لها يسد مسدها، ولا نظير لها يباري مجدها. ومن بين هذه الألفاظ التي حيرت الألباب بجمال سبكها وأدهشت العقول بإعجاز نظمها، تبرز لفظة عسعس في سورة التكوير، لتكون محط التأمل والتدبير وآية على عظم التصوير والتقدير.
0: ما شاء الله.
1: نعم، الله يحفظكم. فأستاذتي الكريمة، يعد التعبير القرآني ذروة البيان الإنساني والمعجز. وحين نقف أمام قوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فإننا لا نقف أمام مجرد وصف لظاهرة كونية متعاقبة، بل نحن أمام هندسة لفظية معجزة.
0: نعم
1: أستاذتي الكريمة، عسعس في سورة التكوير تعد من أكثر الألفاظ القرآنية ثراء من الناحية اللغوية والبلاغية والسياقية، وهي نموذج مثالي. اللفظة مأخوذة من الجذر عسى بالتضعيف،
0: نعم،
1: والاشتقاق بالتكرار. عسعس على وزن فعلل يفيد في لغة العرب الحركة والاضطراب والتكرار.
0: سبحان الله. نعم
1: نعم. وكلمة عسعس في لسان العرب من ألفاظ الأضداد، يعني من الكلمات التي تحمل المعنى وعكسه في آن واحد.
0: نعم.
1: فالمعنى الأول بمعنى والليل إذا عسعس، المعنى الأول أقبل الليل بظلامه وبدأ يغطي الكون.
0: نعم.
1: والمعنى الثاني أدبر الليل وولى وبدأ ظلامه ينقشع.
0: نعم.
1: فالكلمة مشتقة أصلا من العسس. العسس هم حراس الليل الذين يطوفون في الظلام، يعني تكاهنا وبحثا عن اللصوص، فالحركة فيها دبيب وبطء شديد.
0: نعم.
1: وهذه المعاني والأصوص التي تحدثنا عنها من جهة اللغة هي تجلي وجوها بلاغية، أولها التناغم الصوتي. فحين عند نطق عسعسى نلاحظ تكرار حرفي العين والسين.
0: نعم.
1: عسعسى. نعم. هذا التكرار الصوتي المتتابع والهمس المصاحب لحرف السين يوحي للمستمع بالحركة الخفية الهادئة البطيئة، وهي تمثل تماما حركة الليل التدريجية في مجيئه أو ذهابه دون صخب.
0: نعم سبحان الله. أي.
1: شبه الليل بكائن حي يتحرك بهدوء وبدبيب خفي كالعسس اللي هما حراس الليل. وحذف هنا المشبه به اللي هما حراس الليل ورمز له بشيء من لوازمه وهو الفعل عسعس.
0: نعم
1: نعم أستاذتي الكريمة، يتجلى إعجاز اللفظة عند وضعها في السياق القرآني وللمفسرين واللغويين في توجيه السياق. أي. الرأي الأول بمعنى عسعس بمعنى أدبر، وهو الأقوى سياقيا وتناسبا مع الآية التالية: والصبح إذا تنفس. بما أن أي. الصبح تنفس أي أقبل وحل ضياؤه، فالمقابلة تقتضي أن يكون الليل قد عسعس، يعني أدبر. وولى.
0: نعم
1: سيكون القسم بآخر اللحظات الخفية لليل وبداية الولادة المشرقة للصبح.
0: سبحان الله. نعم
1: نعم. الرأي الثاني بمعنى عسعس بمعنى أقبل، فالقسم بإقبال الليل بظلامه وهدوئه، ثم يعقبه القسم بإقبال الصبح بضيائه وحركته، وبذلك يستوعب القسم دورتي الزمان وحركتي الكون الكبيرين اللي هي الظلمة والنور.
0: جميل. نعم.
1: فمن العجيب أن كلمة عسعس واحدة تجمع بين متناقضين:
0: صحيح.
1: إقبال الليل وإدباره.
0: نعم.
1: وفي هذا نظم معجز يحقق الإيجاز المكثف. لو أراد إنسان أن يقسم بإقبال الليل وإدباره لاحتاج إلى جملتين، لكن
0: صحيح.
1: النظم النظم القرآني اختصر حركتي الزمان الكبيرين في لفظة واحدة ليكون القسم شاملا لأول الليل اللي هي لحظة الخشوع والهدوء والإقبال على الله، ولحظة الإدبار.
0: بارك الله فيكم.
1: نعم.
0: وهذا سيدي،
1: وفي هذا لطائف إيمانية.
0: نعم.
1: ربما يعني تحتاج إلى مزيد من الوقت.
0: صحيح.
1: ربما نقف عليها إن شاء الله تعالى في
0: حلقات قادمة بإذن الله. أريد أن أشكركم من القلب سيدي سيف الدين الفهري، وأنا سعيدة جدا طبعا بمحتوى هذه الفقرة التي أرجو أن تحقق الفائدة بإذن الله لكل من يستمع إلينا، ونخص بالذكر أبناءنا اللي أحنا وصيناهم باش ياخذوا كراس أو كنش، يعني يخص بإذن الله تعالى فقرة لغة القرآن، وأول يعني كلمة تعلمناها من القرآن فعل عسعس. فجزاكم الله خير سيدي، وأرجو أن يستعملوها طبعا في إنتاجهم الكتابي. هكذا نغذي زادنا اللغوي بلغة القرآن، فجعل الله تعالى هذه الفقرة في ميزان حسناتكم سيدي سيف الدين الفهري. في أمان الله تعالى وحفظه، ونحن سنواصل لقاءنا الصباحي إلى تمام الساعة 9.
2: إشهار.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
6: اليوم باش نحكيه على موضوع الحقيقة يثير برشا نقاش، ألا وهو المؤاخذات والانتقادات اللي تتوجه للبنوك الإسلامية، وباش نحاولوا نجاوبوا عليها بالطبع بكل حياد وموضوعية. أول ملاحظة يقول لك: علاش البنوك الإسلامية تعتمد الأكثر على المرابحة وأقل من المشاركة؟ الجواب بسيط نسبيا، راه ما على خاطر المشاركة تعني أن البنك يشارك الحريف في الربح والخسارة، وبالتالي فيها مخاطر مالية أكبر، والبنك في نفس الوقت هو مسؤول على حماية أموال المودعين ويخضع لقواعد واحتياطات رقابية وصارمة زادة، وبالتالي من الطبيعي أنه يختار في جزء مهم من التمويلات متاعه سياق أقل مخاطرة كيف من المرابحة. ملاحظة ثانية، فما شكون يقول أن أرباح البنوك الإسلامية قريبة برشا من أرباح البنوك التقليدية، ما هو شنو الفرق؟ وهذا صحيح في بعض الحالات. علاش؟ على خاطر البنك الإسلامي كيف وكيف أي بنك آخر، راه مصرف، هو يخدم في نفس الاقتصاد ويتأثر بالظروف والسوق والمنافسة، وبالتالي لازم يقدم للحريف عوائد تنافسية في الموارد والتمويلات وخدمات بكلفة مقبولة. ملاحظة ثالثة، وين الفرق الحقيقي بين القرض والبيع؟ فرق جوهري، راه في النظام التقليدي البنك يقرض المال بالفائدة والربح متاعه ناتج عن فائدة، أما في التمويل الإسلامي فالأصل أن التمويل يكون مرتبط بعملية حقيقية كما شراء وبيع سلع أو أصل، والربح يجي من عملية البيع والتجارة مش من اقتراض المال وحده. الملاحظة الرابعة، التمويل الإسلامي قال لك غالي وأغلى، مش بالضرورة له، على خاطر تكلفة التمويل تتأثر بالسوق وبالمخاطر وبمختلف المصاريف سواء في البنوك التقليدية ولا حتى في البنوك الإسلامية. أما القول بأن الفايدة تحمي بالضرورة من التضخم فهذا راهو كلام مش دقيق ديما، بل أن ارتفاع تكلفة التمويل والفايدة ينجم هو بيدو يكون عنده تأثير على كلفة الإنتاج والأسعار. الخلاصة، البنوك الإسلامية راهي مازالت تواجه تحديات وتحتاج للتطور والابتكار، ما عندهاش قرون راهي. أما الفرق الأساسي ما يكمنش فقط في اسم العقد، وإنما في الفلسفة اللي وراه، كيفاش نتعاملوا مع المال، كيفاش نربط التمويل بمعاملة اقتصادية حقيقية بعيدا عن الربح.
5: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار

صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: أم المحبين.
1: أحبتي في الله تعالى، هذه هي حركتنا الصباحية عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية، وهي حركة قرآنية بامتياز، نريدها أن تعبر بقوة على مركزية القرآن الكريم في حياتنا، وهذا ما سأواصل بإذن الله تعالى تحقيقه مع شيوخ وأساتذة جزاهم الله عنا كل خير. مباشرة من ولاية قبلي نتواصل كالعادة ككل يوم اثنين والحمد الله تعالى مع سيدي فضيلة الشيخ الدكتور قيس معالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دكتور قيس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أفضل صباحكم
1: وصباحكم،
2: أنار دربكم،
1: اللهم أمين،
2: أخلص أعمالكم،
1: أمين،
2: وتقبل منا ومنكم جميعا إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم وأرجو لكم صباحا سعيدا طيبا مباركا، والتحية موصول إلى أهلنا في قبلي وفي كل ولاية الجمهورية التونسية. إذن مقامنا مقام المحبين، ونحن نسأل الله تعالى حبه وحب من يحبه. سيدي قيس، وحضرتك باش تحدثنا عن مقام جامع لخير عميم نكتشفه معكم سيدي قيس.
2: نعم، ما زلنا نحن مع القرآن
1: طبعا،
2: نعيش في ظلاله ونسترشد بأنواره، فهو الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور.
1: نعم،
2: دليلنا في الحيرة، وما أكثر الحيرة
1: نعم
2: في هذا العصر.
1: نعم سيدي،
2: فأهل القرآن ينبغي أن يشعوا على غيرهم بهذه الأنوار. طبيعي كلنا يريد أن يحبه الله عز وجل.
1: نعم،
2: أعظم مطلوب
1: طبعا،
2: أعظم غاية يسعى المؤمن إليها وإلى تحقيقها والسعادة بها في الدارين دنيا وآخرة.
1: نعم إن شاء الله يا رب.
2: ليس هناك مثل محبة الله عز وجل.
1: نعم،
2: هذه المحبة تصل بالمؤمن إلى كل خير، تحجزه عن كل شر، هي نعمة، وأي نعمة، من حصلها فقد فاز فوزا عظيما. طبيعي تقولون كيف السبيل إلى هذه المنزلة؟
1: صحيح، هذا هو السؤال. نعم،
2: لا تكون هذه المنزلة إلا بمعرفة ما يحبه الله عز وجل وما لا يحبه الله عز وجل.
1: نعم، إذن يقتضي معرفة بالله تعالى،
2: يقتضي المعرفة بالله وبما يريد الله عز وجل.
1: نعم،
2: طبيعي يسعى هذا المريد أن يتصف بكل صفة يحبها الله عز وجل. نحن بدأنا في تعداد الذين يحبهم الله في القرآن الكريم.
1: نعم،
2: الله سبحانه وتعالى، ونحن بدأنا بمقام الصابرين، إن الله يحب الصابرين.
1: نعم،
2: ثم مقام المتوكلين، الله يحب المتوكلين.
1: أي،
2: ثم مقام المقتصين العادلين، الله يحب المقتصين. وأنهينا بمقام المحسنين، والله يحب المحسنين.
1: الحمد لله،
2: هذه السنة إن شاء الله،
1: هذا في الموسم الفارط. نعم،
2: في الموسم الفارط، في الموسم هذا إن شاء الله نواصل مع بقية الذين يحبهم الله عز وجل في القرآن الكريم.
1: جميل،
2: أضعكم في السورة، الله يحب المتقين، الله يحب المتطهرين، الله يحب التوابين، الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صف كأنهم بنيان مرصوص.
1: نعم،
2: الله يحب الذين يتبعون الرسول، الله يحب الأذلة على المؤمنين، الأعز على الكافرين.
1: ربي اجعلنا منهم يا رب
2: اليوم إن شاء الله
1: مع المتقين،
2: في مقام المتقين. طبيعي التقوى ذكرت في القرآن 258 مرة. انظروا إلى قيمة هذا المقام.
1: أي،
2: طبيعي هذا المقام نريد أن نتحقق به وأن نحققه في أنفسنا وأن نتصف به. وطبيعي كما قلت هذا المقام ذكره القرآن في ثلاث مواضع بكلمة يحبهم. المقام الأول، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقي. هذه الآية من سورة آل عمران 76. الآية الرابعة من سورة التوبة، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.
1: نعم،
2: ثم أيضا التوبة الآية 7 فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
1: نعم.
2: أنتم تعلمون أن الغاية من خلق الخلق هي العبادة.
1: صحيح.
2: ماذا قال المولى عز وجل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا
1: ليعبدون.
2: إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
1: نعم.
2: إذن ما خلق الله الأرض والسماء والجنة والنار وما أرسل الرسل إلا لهذه الغاية
1: العبادة.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تسألون ما الغاية من العبادة؟ الغاية من العبادة هي التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فالتقوى هي غاية الغايات. تسألون من هم المتقون؟ ما هي التقوى؟ أليس كذلك؟ قال ابن رجب الحنبلي، هذا من أحد العارفين بالله، أصل التقوى أن تجعل أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية، تقيه مما يخاف. مثلا تخاف من ضربة الشمس تجعل على رأسك مظلة،
1: تقيك المظلة من حر الشمس. نعم،
2: من حر الشمس.
1: نعم.
2: الأمطار غزيرة تجعل على رأسك مطرية، حابة هذه تقيك من هذا المطر.
1: نعم.
2: تلبس حذاء، لماذا؟ يقيك من حرارة الأرض ومن برد الأرض أيضا.
1: أي.
2: يعني أهلنا قبل ونحن صغار نسمع فيهم يقولوا كلمة على الحذاء يسموه وقاء.
1: أي.
2: وقاء يعني وقاء، يعني يقيك.
1: نعم.
2: أريد تتاو
1: يرينا سيدي. نعم.
2: وقاء أنا في الجنوب القاء نقولها قاء.
1: أي سيدي. أي وقاء.
2: إذن
1: من وقاء. من وقاء.
2: كل ما يقيك من شيء فهو.
1: نعم.
2: فهو وقاية.
1: أي.
2: إذن فالمظلة والمطرية والحذاء واللباس كلها تقيك من شيء ما تخافه.
1: نعم. سيؤذيك. تقيك من شيء يؤذيك. نعم.
2: إذن قال ابن رجب أصل التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتحذر وقاية، تقيك من هذا الشيء. تقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية، تقيه من ذلك.
1: ممتاز.
2: هو فعل الطاعة واجتناب المعصية.
1: ممتاز. نعم.
2: اتقوا النار ولو بشق
1: تمرة.
2: ولو بشق تمرة. قال طلق بن حبيب رحمه الله وهو أيضا من العارفين بالله، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله.
1: جميل. عودينا بعد إذنك.
2: نعم تفضلوا.
1: التقوى أن تعمل بطاعة الله
2: على نور من الله،
1: على نور من الله
2: ترجو ثواب الله،
1: ترجو ثواب الله. به.
2: وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله.
1: جميل. به.
2: بهاتين الصفتين ينال المؤمن شرف معية الله عز وجل.
1: بالتالي تتحقق فيه التقوى.
2: والذين هم محسنون.
1: أي. به.
2: ما أجمل هذا المقام.
1: صحيح دكتور قيس. دقيقة. نعم. واحدة وسنختم هذه الحلقة.
2: عليك.
1: أي والله المعذرة سيدي قيس، 10 دقائق أتممناها، لكن ما يعني من باب فتح الآفاق للحلقة القادمة، فلنجعلها سلسلة في مقام المتقين بعد إذنكم
2: إن شاء الله. طيب. إذا نحن كمؤمنين كمسلمين نبحث عن ما يرضي ربنا عز وجل فنخاف عذابه ونرجو رحمته.
1: نعم.
2: ونحن بين هذين المقامين.
1: نعم. خوف ورجاء.
2: خوف ورجاء. نتقلب، نبتعد، نقترب. أي. ننسى، نتذكر، نخطئ، نفقد، نقوم، نستيقظ، نستفيق. هكذا هو المؤمن.
1: هذا هو.
2: يعني هذا المؤمن ليس على الإيمان يزيد وينقص.
1: نعم نعم.
2: الإنسان في لحظات يسمع آية يبكي.
1: صحيح. فلنشتغل.
2: في لحظات في سجوده يخر ساجدا يبكي.
1: نعم دكتور قيس. بارك الله فيك.
2: يرى مشهد معنى يرقق القلب فيبكي تأثرا.
1: نعم نعم.
2: وفي لحظات يجده ينسى، يخطئ، يسقط، يعصي، ما المطلوب؟ تستفي
1: أن نستفي
2: أن تستيقظ أن تعود.
1: أي. هذا يوصلنا لتقوى الله سبحانه وتعالى. ربي
2: يبارك لنا فيه. ونحن نبحث عن هذا المقام
1: إن شاء الله.
2: ما زلنا معه إن شاء الله.
1: أكيد جدا.
2: نتحلى به ونتقي مولانا عز وجل.
1: ربي زينا بالتقوى.
2: نرجو رحمته ونخشى عذاب.
1: بارك الله فيكم دكتور قيسم علي، جزاكم الله خيرا، وربي زينا بلباس التقوى.
0: إشهار.
3: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنكو الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالين تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنكو الوفاق، بنكو الجميع.
0: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبيل.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: في اتباع الجنازة هل نمشي أمامها أو نمشي خلفها؟ الجواب أن الذين يتبعون الجنازة إن كانوا مشاه فإن السنة أن يتقدموا الجنازة، إذا كانوا يمشون فالسنة أن يتقدموا الجنازة وأن تكون الجنازة وراءهم. أما إذا كانوا ركبانا، إذا كانوا بالسيارات، فإنه يسن أن يتأخروا عن الجنازة، يعني أن تكون سيارة الجنازة، السيارة التي فيها النعش، مقدمة، وأن تكون سياراتهم خلف سيارة النعش، خلف السيارة التي فيها الجنازة. هكذا السنة، التفرقة بين المشاة وبين الركبان، فالمشاة يتقدمونها والركبان يتأخرون عنها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
0: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
5: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسامي.

0: بالصلاة والسلام على خير خلق الله، أعود إليكم أحبتي في الله تعالى في هذه الدقائق الصباحية. وجميل طبعا أن أبشركم ببشرى قرآنية جميلة. نحن استأنسنا في هذا اللقاء الصباحي طبعا بحديث إيماني جميل من أساتذتنا من أهل القرآن الكريم، وجميل أحبتي في الله تعالى أن نتمم طبعا هذا المشوار الإيماني القرآني مع القرآن الكريم وأهله. بشرى قرآنية رائعة تنتظرونها بشوق عميم، طبعا سيبشركم بها سيدي فضيلة الشيخ المقرئ إلياس بن نور حفظه الله تعالى ورعاه. أسعد الله صباحكم شيخ إلياس.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: يا مرحبا،
1: أسعد وأطيب الأيام.
0: الله يبارك لنا فيكم إن شاء الله. فرحانة برشا بسماع صوتك، خاصة أنك حمال لبشرة جميلة أكيد التوانسة في مختلفة الجمهورية التونسية بانتظارها بشوق كبير شيخ إلياس.
1: الحمد لله، إن شاء الله نهاركم أسعد وأطيب الأيام.
0: نهارك أسعد
1: وفقا فيك والعاملين معاك وكيف المستمعين إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، عدنا والعود أحمد.
1: أي والله الحمد لله. مش قلنا الشتاء وربيع المؤمن،
0: هذا هو
1: كهو يزي مع كل الدبكة متاع الصيف وسخانة والشكل الصيف كل جيت.
0: أي والله
1: إن شاء الله بإذن الله يرجع الختم الشهري القرآن الكريم بداية من هذا السبت إن شاء الله.
0: ممتاز،
1: بجامع محمد باي إن شاء الله هذا السبت الموافق 26 سبتمبر إن شاء الله بإذن الله كما تعودتوا على هذا الختم، وإن شاء الله بإذن الله أكثر إن شاء الله معناتها مفاجآت.
0: جميل،
1: معناتها وشوق كبير إن شاء الله.
0: نعم.
1: باش نرجع لهذا المجلس المبارك إن شاء
0: نعم.
1: الله.
0: نعم بإذن الله تعالى، احنا تعودنا عليه شيخ الياس وحبيناه برشا برشا، حبينا هذا الختم القرآني الشهري والحمد لله تعالى مع كل سنة توسعت عائلة الختم الشهري ولا يلم توانسة من مختلف ولايات الجمهورية التونسية، فإنا فرحانة برشا بالعودة، إن شاء الله عودة موفقة يا رب العالمين. وليلفت الانتباه سيدي الياس بن نور أنه حضرتكم القائمين على هذا الختم القرآني المبارك، يعني ما شاء الله في كل سنة تجيبوا جديد، وحضرتك قلت أنه زاد سنة فما مفاجآت.
1: أي والله
0: نحب نعرفها.
1: إن شاء الله بإذن الله سنة هو تعودنا على الختم يكون من 9 صباحا، معناتها يبدأ بنهار السبت 9 صباحا. وما يوفى كان يوم الأحد، يوم الأحد يعني مع صلاة الفجر يكون ختمنا كامل القرآن قراءة وتلاوات فردية، تبدأ من سورة البقرة إلى سورة آل عمران، هكذا يتداول القراء اللي هم الحمد لله نخبة من شباب حفاظ تونس. المرة هذه بإذن الله باش يبدأ الختم بنفس الشكل، معناتها بتلاوات فردية من سورة البقرة، آل عمران، النساء، تلاوات، ومن بعد بإذن الله سميع العليم معناتها في المغرب يكون فما قيام شوية.
0: نعم.
1: معناتها قبل صلاة العشاء اللي يتبقى من الختم إن شاء الله نوزع فيه الأسفار يعني والأجزاء على الحاضرين، ونعمل بإذن الله نكمل الختمة هذيك بهذا الشكل. بتبيعة بسكون بتبيعة قمة ديما لأن جانب الإنشاد كان عندنا شخصية من حفظ القرآن الكريم اللي سادتنا ومشايخنا يكونوا في البرنامج باش نكرموهم كيف كيف يصير.
0: نعم إن شاء الله.
1: كان عندنا أفراد معناتها الحمد لله ختموا في وسط الختم يعني أتم حفظ كامل القرآن يقع تكريمهم. ديما فما يعني العناصر هذه ديما بإذن الله موجودة
0: أكيد.
1: في كل ختم الحمد لله،
0: والحمد لله تعالى، وإحنا يسعدنا هذا. يعني بالحق يؤسفني أنه يعني ما شاء الله كان من يعني ما الصبح يعني ما شاء الله حتى يعني على امتداد يومين ما سبت وأحد حتى لصلاة الفجر، لكن اليوم الموعد يتغير قبيل أذان الظهر إلى صلاة العشاء، لكن كله خير بإذن الله تعالى. وحضرتك أكدت على نخبة من شبابنا المتميزين، لأن نحب نحييهم من قلبي فردا فردا وأكن لهم كل الاحترام والتقدير، نخبة من شباب تونس الحفاظ اللي كونتهم سيدي إلياس، والختم القرآني الشهري احتضنهم بكل حب. شنو تقول لهم على المباشر وهما يستعدوا بإذن الله تعالى لانطلاق موسم جديد للختم الشهري القرآني بدءا من يوم السبت 26 سبتمبر بإذن الله؟
1: والله إن شاء الله ربي ثبتنا وإياهم إن شاء الله يحملوا الأمانة ولهم الحمد لله، معناتها كلهم بشائر خير ولداتنا الحمد لله.
0: نعم.
1: يعني نخص بالذكر أكيد أنت استدعيتهم وأكرمتهم كما ولدنا محمد الهادي الغربي اللي أحرز المرتبة الثانية في مسابقة المملكة العربية السعودية،
0: ما شاء الله على ولدنا.
1: ولدنا معز بن زيد خد الجائزة الأولى في المسابقة الوطنية في المسابقة اللي تعملها الجمعية
0: في رأس الجبل،
1: لا لا مش في رأس الجبل، اللي في حمام الشط،
0: في حمام الشط جمعية الشيخ عبد الرحمن الحفيان لتحفيظ القرآن. نعم
1: برشا والله برشا وليداتنا الحمد لله متألقين، نقول لهم إن شاء الله يا ربي ثبتنا وإياهم وإن شاء الله يحملوا الأمانة. الحمد لله وقت اللي اتصلت بهم معتها باش نعدوا الختم كلهم بدون طرف، يعني الحمد لله معاكم مهما كانت المشاغل متعرف
0: ما شاء الله،
1: كلهم مش متفرغين، اللي مهندس واللي
0: ما شاء الله على ولادنا
1: بارك الله عليهم معتها، ولكن والله كل واحد معتها يضحي من جهته. الحمد لله برشا ناس تستل تقول وقت يرجع الختم، الحمد لله كما قلت ما موش في نفس التوقيت مثلش، ان شاء الله على الاقل هذا المجلس قائم وباقي ان شاء الله
0: مجلس قائم. نعم
1: ان شاء الله باذن الله، وربي يتقبل منكم،
0: ربي يتقبل منكم سيدي الياس، ونعرف
1: نتمنى انه ربي باش يتقبل منه سجده واحده معناتها
0: اكيد
1: سبحان الله
0: استمراريته علامة قبول بإذن الله تعالى والحمد لله، ونعرف حرصك عليه سيدي إلياس، وطبعا الفضل لله تعالى والفضل ليك أنك رجعت هذه العادة الطيبة اللي هي والحمد لله تعالى يعني متأصلة في تاريخنا ورجعت والحمد لله تعالى، وكونت ما شاء الله تعالى شباب وهما نخبة اليوم في أهل القرآن الكريم من شبابنا اللي احنا نعتز بهم ونفتخر بهم، وحضرتك ذكرت أسماء. اللي حزيدة الحاجة اللي عجبتني برشا أن نقول لسيد المستمعين ادخلوا على صفحة الختم الشهري للقرآن الكريم، اكتبوها باللغة العربية الختم الشهري للقرآن الكريم، كل التفاصيل اكتبتوها سيدي الياس باش تضمن ان شاء الله تعالى عودة مزيانة وعودة مريحة للنساء والرجال، حتى وين يحطوا كراهبهم عندهم وين يحطوا السيارات نتاعهم هكا، المهم يجيو.
1: اي لا لا باذن الله حاطين احنا ما تعرف المدينة معناتها باب سويقة وكل ديما فما مشكل في
0: صحيح وين تحط الكهرباء وين،
1: لكن قلت ربي معناتها موجوده نهار السبت تنقص الحركه شويه صحيح. موجود في باب بنات في القلالين في الدوائر كل معناتها نتاع الجامعه باذن الله موجود. هذا كل ان شاء الله نقولوا حضرنا، ما تعرف ديما الانطلاقه ديما تكون هكا ناقصة شوية ما بإذن الله
0: القادم بإذن الله، كفما حاجة ناقصة نكملوها بإذن الله تعالى، احنا معاكم المهم يرجع ان شاء الله بقوة الختم الشهري للقرآن الكريم
1: نتعاونوا ان شاء الله. لكل انسان لكل انسان معناتها يعتقد في قول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كم نحن في حاجة طمأنينة القلوب في ظروف عالمية محيطة وظروفه صعيبة وكل شيء، الإنسان محتاج لك الروح تسلم إلى خالقها وتسمع وتتبين وتتدبر كلام الله عز وجل، لأن يعني كل واحد يجي في الختم راه فما شكون يجي بنية التكرار، فما شكون يجي بنية السماع، فما شكون يحب يحط ودنه ويرتاح.
0: أي والله
1: كل إنسان وكل إنسان الحمد لله بإذن الله يلقى ضالته في هذا المجلس، إن شاء الله يا ربي ديما نوصي على حاجة أنه معتها أقل ما يمكن معتها بالحس، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ماذا بينا زاد نظافة المسجد، هذه الحاجات النفسة ديما ونوصي عليها
0: ربي بارك فيكم
1: وهو الحمد لله إن شاء الله نية واحدة
0: بإذن الله
1: ببركة القرآن ربي إن شاء الله يفرج حالنا إن شاء الله،
0: اللهم أمين
1: إلى أحسن حال إن شاء الله.
0: أمين أمين أمين ربي يبارك لنا فيكم سيدي إلياس بن نور، متصورش قديش فرحانة برشا يعني بالحديث معكم وبي طبعا إعلان عودة الختم الشهري للقرآن الكريم يوم السبت إن شاء الله تعالى في جامعة محمد باي سيدي محرز، ادخلوا على صفحة الختم الشهري للقرآن الكريم تلقاو كل التفاصيل، ويجب الحضور يكون حضور يليق بمقام القرآن وأهل القرآن. وبعد إذنكم سيدي إلياس بن نور لو نختم هذا اللقاء الجميل طبعا باللي تختاروا أنت، بكلمة بمدح في الحبيب صلى الله عليه وسلم، بآية قرآنية، المهم الرسالة توصل إن شاء الله تعالى لقلوب التوينسة ونتمسك بالقرآن الكريم التمسك الواعي إن شاء الله.
1: أين يأخذوا هالابتهال هذا إن شاء الله؟
0: والله عرفتك سيدي إلياس مش تختار. ربي يجزيك كل خير إن شاء الله، تفضل.
1: الحمد لله والشكر. الشكر لله الحمد لله والشكر

ما خاب عبد قصد مولاه، سبحان الشافي سبحان العافي، سبحان الشافي سبحان العافي، سبحان الكافي مولانا يا الله. سبحان

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب. النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ومن المعهد الوطني للرصد الجوي نتواصل مع الأخ الكريم أنيس الساتوري، حافظه الله تعالى ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أنيس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية ليك ولأوفياء إذاعة الزيتونة.
1: بارك الله فيك أخي الكريم، لك الكلمة لنتعرف على أحوال الطقس في هذا اليوم وفي الأيام القليلة القادمة بإذن الله.
2: يتواصل طقسنا بخصائص خريفية. يوم أمس سجلنا أمطار كانت هامة في ولاية الساقس جهة الحنشة 31 مليمتر، سوسة أيضا 31 مليمتر، نصر الله من جهة القيروان 30، وفي جلمة أيضا من ولاية سيدي بوزيد 30 مليمتر، قربة 26، الغرابة 23، الحمامات 18، منوبة والبقال 15 مليمتر، تقيد سيدي يوسف وقصور السيف 11 مليمتر، والدول الثانيين وبالإضافة إلى تبلبة 10 مليمترات تقريبا، هذه أعلى كميات سجلناها يوم أمس. حاليا خلايا رعدية نشطة في جهات الجنوب الغربي بالتحديد ولايتي توزر وقبلي، وننتظروا أمطار ممكن تكون محليا غزيرة وبكميات هامة. ثم باش تشمل تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب، لكن الحقيقة اليوم أمطار باش تكون من ضعيفة إلى متوسطة، أمطار متفرقة. بالنسبة للريح باش تتواصل اليوم شمالية بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر عموما قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب فترات ما بعد الظهر. درجات الحرارة القصوى اليوم باش تكون في انخفاض طفيف، تتراوح عموما بين 26 و31 درجة، لا تتجاوز 23 درجة في المرتفعات الغربية وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. تونس العاصمة اليوم ننتظر 29 أو 30 درجة على أقصى تقدير، مع العلم يوم أمس كنا سجلنا 31 درجة في تونس العاصمة.
1: نعم.
2: الأيامات القادمة الثلاثاء الأربعاء والخميس باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار، عموما باش تكون متفرقة وكيف كميات ضعيفة إلى متوسطة في جهات أقصى الشمال قرب السواحل الشرقية بالإضافة إلى جهات الوسط الغربي.
1: نعم.
2: التيارات باش تتواصل شمالية بالشمال والوسط شرقية بالجنوب، البحر عموما من مضطرب إلى متموج، الحرارة غدوة في ارتفاع طفيف فرق درجة إلى درجتين مقارنة باليوم، تتواصل في استقرار يومي الأربعاء والخميس. وممكن السمة الأبرز في الليالي القادمة يعني أجواء منعشة، درجات حرارة منخفضة نسبيا تكون عموما بين 20-25 درجة، تنخفض إلى حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية. هذا طقسنا بالنسبة لأوقات الصلاة. الظهر إن شاء الله اليوم في حدود ساعة منتصف النهار و20 دقيقة، العصر في حدود ساعة 3:41 دقيقة، المغرب في حدود ساعة 26 دقيقة، العشاء بداية من الساعة 7:45 دقيقة، الصبح يوم الغد في حدود الساعة 4:40 دقيقة، الغروب اليوم إن شاء الله بش يكون في حدود الساعة 6:17 دقيقة، والشروق يوم الغد في حدود الساعة 6:06 دقائق.
1: بارك الله فيك، أشكرك من القلب.
2: بارك الله
1: يعيشك، شكرا لك، في أمان الله تعالى وحفظه، وشكر موصول للمعهد الوطني للرصد الجوي على هذه المعلومات والتفاصيل المتعلقة بأحوال الطقس. ابقوا معنا أحبتي في الله، نزين لساننا بذكر الله تعالى ثم نعود لنتمم لقائنا لتمام الساعة 9 صباحا.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام، تقدمها لكم مليكة جسام.
1: أحييكم من جديد أحبتي فالله تعالى بتحية الإسلام، وأرحب بكل من التحق بنا فيما تبقى لنا من وقت في هذا اللقاء الصباحي الإيماني. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأنا أسأل الله عز وجل أن يعيننا بالقرآن الكريم على دوام ذكره وتمام شكره في كل حال ومقام. واخترت أحبتي فالله تعالى مع انطلاق البرمجة الشتوية أن أرافقكم بمعية زكية. زكية هذه المرأة التونسية التي تعرفنا عليها في مسلسل زكية في رمضان الفارط في جزء أول. زكية رافقت القرآن الكريم من أول سوره من سورة الفاتحة، وبدأت خطوة خطوة نحو الارتقاء الإيماني بأن وفقت في تدبر القرآن الكريم والجوس في معانيه، وقد وفقها الله سبحانه وتعالى بأن تجعل للقرآن الكريم مركزية واضحة في حياتها، ويكون القرآن محور حياتها بكل تفاصيلها وبكل علاقاتها. لذلك حرصت مع الأستاذة منيا النصفي بن سميدة كاتبة سيناريو مسلسل زكية، ومع أستاذتنا لطيفة شقرون صاحبة فكرة مسلسل زكية، حرصنا على أن نواصل هذه الرحلة خطوة خطوة مع القرآن الكريم. وبإذن الله تعالى سنتمم الجزء الثاني في شهر رمضان القادم، بلغنا الله تعالى وإياكم شهر القرآن الكريم. لذلك اليوم موعدنا مع سورة البقرة. افتتحنا العودة المدرسية بسورة الفاتحة، عسى أن نرفع راية اللهم اهدنا طبعا الصراط المستقيم، واليوم سنواصل بإذن الله تعالى مع سورة البقرة، عسى أن ننظر إليها بإذن الله تعالى نظرة متجددة وصحيحة وسليمة. أستاذة منيا النصفي بن سميدة أحييك وأرحب بك في هذا الصباح، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا سأرحب بها بإذن الله تعالى بعد أن نطرق باب القرآن كما ترقته زكية.

0: تحية من القلب أتوجه بها إلى الفنان التونسي محمد جبالي على هذا الجينيريك وهذا الأداء الجميل والرائع، وكذلك إلى مخرجة هذا المسلسل السيدة إيمان اليحيوي. سيدتي منيا النصفي بن سميدة، أحييك، صباحك أجمل بالقرآن الكريم وبسورة البقرة تحديدا.
1: السلام عليكم مليكة، وتحية موصولة لكل المستمعين ومستمعات إذاعة زيتونة للقرآن الكريم.
0: بارك الله فيك سيدتي العزيزة. إذن سيدتي منيا، نحن نحرص على أن نجعل القرآن الكريم حاضرا في حياتنا، كما طبعا وفقت زكية والحمد لله، لذلك نريد أن نمشي خطوة خطوة معها لننجح كذلك ونفلح بالقرآن ومع القرآن.
1: أي شكرا. اسمحي لي قبل البدء أني نربط بالحصة اللي عدت. احنا قلنا أنه زكية المرأة كما تفضلت أنت قلتي أنها مرأة فينا تونسية اللي الحقيقة جات باش فيقنا من غفلتنا وباش بدلنا نظرتنا للقرآن ونبدلوا كيف تتبدل النظرة، رانا نبدل معاملة كما هي بدلت معاملتها. وزكية زادة جات باش تحفزنا نتدبروا كيف هالقرآن، هي تدبرت ومنعت وحلت مشاكلها حتى نحن جاي دورنا تحفزنا ونتدبروا كيف هالقرآن. نعم. علاش هذا؟ باش كل صورة نعرف حكايتها وزادة نعطوها قيمتها.
0: نعم.
1: الحصة الفارطة بدينا بالفاتحة وبها استفتحنا كما قلتي البرمجة الشتوية، وزادة استفتحنا العام الدراسي جديد إن شاء الله بنجاح لكل تلامذة ومربيين وأولياء.
0: أمين.
1: وكل فرد في تونس يا إما تلميذ وإلا مربي وإلا راهو ولي عنده شكون يقرأ. ونجاح اللي نحكي عليه أختي مليكة ما هوش محصور في معدل راهو ولا في شهادة ولا في ديبلوم. ذا نجاح اللي نحكيه عليه نحن في برنامجنا هذا هو حسن صحبتنا لكتابنا اللي احنا قلنا مرة اللي هو جبلات حياتنا.
0: صحيح.
1: ودليل نجاتنا وكي ننجحوا فيه نجاح الآخر متاع تحصيل حاصل، نجاح الدنيا ونجاح المعدلات ونجاح الخدمة هذيك تحصيل حاصل، على خاطر كيف يتغلغل القرآن فينا ونرجعوا له في كل تفصيلة في حياتنا.
0: نعم.
1: نتكلموا به ونتعاملوا به ونصبروا على أقدار رب الدنيا زادة. هذا هو وين نحبوا نوصلوا.
0: صحيح.
1: حبيت نذكر اللي بالبرنامج هذا وبذكية حبينا نوصلوا النقطة هذه.
0: نعم.
1: نقولوا كما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن اللي يمشي
0: يا رب.
1: نحن نحبوا نور نخلطوا الهدايا.
0: صحيح.
1: وبالطبيعة هذه هي المحطة مش نهائية، على الأقل هو برنامجنا وهو هدفنا وتشوفوا هذه لازم نمشي خطوة خطوة مع زكي.
0: أكيد جدا. نعم.
1: ومع القرآن دونك أنا المرة اللي فاتت مشينا لسورة الفاتحة توصلنا لسورة البقرة. وما أدراك ما سورة البقرة اللي هي أطول سورة في القرآن وفيها أطول آية آية الدين، وفيها أعظم آية آية الكرسي، وفيها كل أركان الإسلام.
0: نعم.
1: واليوم زكية في الحلقة هذه الحلقة الثالثة بتاع المسلسل حتى صبح على ظاهرة خطيرة ياسر عنا وما زالت موجودة في الحقيقة في المجتمعات الكل.
0: نعم.
1: وهي الشعوذة والخوف المرضي من العين واليقين أخفر الله ويقين في الحسد وفي السحر، ونستعمله في القرآن وخاصة في سورة البقرة باش نطرد بها الجن والسحرة.
0: نعم.
1: إلى آخره.
0: نعم.
1: زكية جات باش تقول لنا تعرفنا بسورة البقرة وباش تقول لنا راهي سورة هذه عظيمة ياسر وبقات 9 سنين وهي تتنزل على سيدنا سبحانه.
0: نعم.
1: ومن الحلقة هذه زاد نفهمه إنه زكية كي عرفت من حشموش باش نرجعوا أصحابنا نرجعوا عائلتنا، كي شافت جارتها غلط كيفاش جارتها ماشية في طريق غلط وماشية في شرك والعياذ بالله فيقتها على غلطتها.
0: أي. نعم.
1: هذا هو اللي لازمنا نتعلموه من واحنا نتعلموا في القرآن نتعلموا زادة كيفاش نتعاملوا مع جيراننا ومع عائلاتنا.
0: صحيح. ربي يبارك لك سيدة منيا.
1: أنا نحب نختم لو سمحت.
0: تفضل.
1: خاطر هي مصافحة.
0: أي.
1: يعني برقية مع المستمعين إنه البقرة هي سورة عظيمة لازمنا نرجع ونقروها بالفكرة الجديدة وبالعقلية الجديدة، ولازمنا خاصة إذا احنا غلطنا قبل وحطيناها في بلاصه مش بلاصتها.
0: صحيح.
1: حطيناها في درج الكهرباء.
0: أيه.
1: حطيناها تحت البيبي باش ما يخدمش بالنفس. أيه. وحطينا ايه في الكرسي في سلاسل تحمينا من العين.
0: نعم.
1: الى اخره. وحطيناها في كوادروات باش نتبركوا بالمحلات الجديده والى اخره. نحطوها في الصباح في مع في حوالتنا.
0: أيه.
1: باش نجيبوا الرزق. اذا لازمنا نقراوا سوره البقره بالفكره الجديده وبالعقلية جديدة. وإذا احنا غلطنا وغلطنا في حقها سورة البقرة ما نخليش ولادنا يغلطين.
0: صحيح.
1: نحكيوا لأولادنا عليها ونعرفوهم بها نخليهم يتشمقين.
0: هذا المطلوب فيها. نعم نعيش فيها.
1: هذا هو الاستثمار الصحيح.
0: صحيح. صحيح.
1: وهذا هو الابن الصالح اللي باش يدعي لنا.
0: نعم. إن شاء الله، إن شاء الله ربي يوفقنا بإذن الله تعالى في تحقيق هذه المعاني. أشكرك من القلب سيدة منيا الناصفي بن سميدة، ونحن سنواصل مع صوتك في هذه الخلاصة لسورة البقرة. جميل أن ننصت إليها بلهجتنا التونسية الجميلة، عسى أن تصل إلى قلوب كل التونسيين. ثم نستقبل أستاذة لطيفة شقرون.
2: أول منزل عليه بعد ما هجر ماليه، أطول سورة وأعظمها بعد الفاتحة اللي فيه، يحكي لنا فيها سبحانه على الإسلام وأركانه. حتى السؤال اللي سألته في الفاتحة هالسورة تجاوب عليه. اقراها يا ولدي تلقى منهج ربي تعيش عليه. ماك سألت عليهم الأخرين يبعدنا عليهم، خايف لتتبع جرتهم. السورة تحكي لك سبتهم، تلقى فيها صفتهم حيلة وحسد وحقد وخيانة. لا تأمن صحبتهم، والصاحب يا ولدي ساحب، لا تقرب حتى عتبتهم. بيه بدت حكايتنا وأول الدروس علمنا. كرموا ربي سبحانه نفخة من روحه فيه، خلى الملايكة تسجد له وكنساء عفاه عليه. مهمته عظيمة ماهي خليفة في الأرض ليه، وانت كيما باباك خليفة في الأرض الملاك، تعمرها بما يرضيه، علم وعمل صالحة وعدل، وكل ظلم تبعد عليه. وبيه بدت حكايتهم الأنبياء ليهم ابعثهم، هو أبوهم وأولهم، زوز في الدنيا أنجبهم. الأول سلالة عظيمة طويلة متعاقبة غرتهم، كذبوهم حرفوا الكتب اللي جابوهم، وبرشة منهم قتلوهم حتى سبحانه سحب النبوة منهم. والثاني جد خاتمهم سيدي بيه قهرهم، مرجستو خالدة اليوم الدين، افرح يا ولدي راك منهم. في السورة ترفعوا رايتين، الأولى رايت أمتنا سمعنا يا ربي وطعناك، والثانية رايتهم سمعنا أما عصيناك. السورة تحكي على الأمة اللي تبدأ بالأسرة، والأسرة هي المرأة، حكى عليها ربي وفاء من حيضتها لخطبتها لرضاعة لطلاقها وحتى لورثتها. في الصورة عندك هدية، آية عظيمة وقوية بداها باسمه سبحانه وفيها عدة صفاته. أنت ترقد تطمان لا نوم ولا سيناجاته. آية الكرسي يا ولدي سبحانه الملك ليه، اقراها وداوم عليها تعيش حياتك موصل بيه. البقرة حكاية رمزية، المشكل مش فيها هي، في اليهود اللي جادلوا وناقشوا وعملوها قضية. الشاهد إنك يا مسلم كي تسمع أمر مولاك لا تجادل وتناقش كيفهم، آخرتهم قريتها في الصورة وآخرتك خوتمها هي.
0: هذه هي سورة البقرة، باش ننظروا لها بنظرة جديدة بعين جديدة، نلبسوا مرايتنا الإيمانية كيف ما توصينا دائما الأستاذة لطيفة شقرون، لنحييها من قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدتي العزيزة.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية موصولة للجميع، مرحبا بك وبإذاعة الزيتون وبالسادة المستمعين والمستمعات.
0: وبك أستاذتي العزيزة، ورسائل القرآن الكريم متواصلة في صباحي هذا اليوم. في ست دقائق تقريبا سيدتي لطيفة شقرون، شنو الكلمة اللي توجه بها للتوانسة الكل في رحاب سورة البقرة حتى نجددوا علاقتنا بها ونصححوها خاصة؟
3: نعم أختي الكريمة، فضلت أختنا منيا وقالت يلزمنا نخرجوها من خانة الشعوذة، وهي سورة البقرة اللي بعد ما هزينا يدينا وقرينا سورة الفاتحة السبع المثاني وقلنا له اهدنا الصراط المستقيم وهداية هداية التوفيق، أنه مش كافي باش تعرف الصراط المستقيم، اللي أهم منه أنك تثبت عليه وتسلكه وتموت وانت عليه الصراط المستقيم. وباش باش نثبت على الصراط المستقيم سبحانه يتكرم علينا بالجواب مباشرة بعد ما قلنا ولا الضالين آمين، قال لنا هاي أعظم صورة وفيها أعظم آية وفيها أعظم تعاليم، هي مدرسة الاستخلاف. يا عبدي كيفاش تعيش بطريقة صحيحة باش نرضى عليك، ورد بالك من الجماعة اللي عطيتهم فرصة وما خذوش الفرصة كما ينبغي. يعني أختنا منيا قالت نخرجوا سورة البقرة من الشعودة، لكن رب العالمين سبحانه على مدى آيات القرآن الكل يوصي فينا من الأمة المستبدلة. الأمة كما يقولوها كما الحانوت اللي تسكر وتحل حانوت آخر. هي قالت رايتين فسخت رأي سمعنا وأطعنا، والجدال والصد والتصدي لأوامر الله، الأمة المغضوب عليها والضالين، وجات أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي تكرم علينا سبحانه وأنا وانت منها، ونحل سورة البقرة ونلقاو الهدايا تترى سبحانه. ما خلاش حتى شيء في سورة البقرة، البقرة ما قال لناش عليه وما وعناش وما قال لناش كيفاش نتطرفه من المعاملات للأسرة الغير والغير والغير. وإذا من جد التزمنا بهالالتزام والاستخلاف ودستور الاستخلاف ودخلنا للمدرسة متاع الاستخلاف اللي هي مفصلة بالتدقيق في سورة البقرة كما قالت أختنا، تأتي الهدية سيدة آي القرآن رب العالمين يقول لك أرقد يا عبدي وأنا نقد لك أمورك الكل. والناس الكل تحب أمورها تتجد، ما تتجد أمورها إلا ما نقول سمعنا وأطعنا قولا وفعلا وانصياعا وإخلاصا.
0: جميل أستاذي لطيفة، ديما تمسني بكلامك، وفما كلمة مستني هكا على الأخر وتوجهت مباشرة إلى قلبي وقت لي أحكيت على جبت أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وش قلت بعد؟ قلت أنا وانتي منها.
3: نعم.
0: هل منها نعم. هذية ما زمهش تتعدى هكيك صدق طبعا. لزمها ترجنا رجين وتخلينا نقول سمعنا وأطعنا لله تعالى وللحبيب صلى الله عليه وسلم، أنا وانتي منها، وكل واحد يسمع فينا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمنها هذية تخلينا بالحق نصحح النظر لسورة البقرة ونخرجوها من القجر هذيك كيف ما انت قلت لنا في العطلة الصيفية سيدة لطيفة.
3: نعم نعم، وكما قلنا أنا من أمة سيدنا محمد، وراه ما عملناش مجهود وضحينا كما سيدنا بشوقينا رواحنا منها، راه هدية من عند المولى. صحيح. فلنكن أهل لهذه الهدية، أن من أمة سيدنا محمد ونكون أهل بشباهي بين الأمم يوم القيامة. مش يتلفتنا ويقولنا والعياذ بالله سحقا سحقا، إذا خرجنا على الموضوع واستعملنا سورة البقرة باش نطروا بها العين والحسد ونحطوها كما قالت باش نجيبوا بها الرزق ونعملوا بها روسات باهية، راه يوم القيامة باش يقولوا ربي باش يقول له راهو بدلوا بعدك. راهي سورة البقرة اللي تنزلت وهي فيها دستور الاستخلاف راهو خذاها يبعدوا في خذاوها أمتك يبعدوا فيها في العين. ولذا أنا وانتي منها والسادة المستمعين يسمعوا فينا الكل، فلنكن أهلا للانتماء لهذه الأمة، ولنكن أهلا للموعد اللي ضربه لنا سيدنا على الحوض، فلنكن أهلا باش أنه يباهي بينا ويقول له يا ربي أمتي أمتي. ما مش يقول له أمتي أمتي للجماعة اللي خرجوا على الموضوع. نعم. للجماعة اللي شدوا صحيح وتمسكوا على الصراط المستقيم
0: اللي في الموضوع، ربي دخلنا فيه يا رب العالمين. أمين. اللهم أمين. سيدتي لطيفة شقرون، كلامك بالحق حفزنا بإذن الله تعالى وذكرنا بهذا الموعد اللي إن شاء الله يكون موعد فلاح بإذن الله تعالى وفوز وربح لكل من ينتمي للأمة المحمدية. نحبك في الله سيدة لطيفة، ربما كلمة أكيد هنا كلمات نريد أن نبلغها، لكن كلمة تكون فتح آفاق إن شاء الله تعالى للقاء القادم بإذن الله تعالى.
3: نعم أختي الكريمة، أدعو السادة والمستمعين والمستمعات باش ياخذوا بقوة سورة البقرة، بقوة سنام القرآن والذروة. فلنكن من أهل سورة البقرة، نأخذها بقوة ونطبق ما جاء فيها على قدرنا، على قدر استطاعتنا، أما بالمجاهدة والمصابرة.
0: بإذن الله
3: يومكم سعيد تعالى. إن شاء الله ويومكم طاعة بإذن
0: شكرا.
3: الله
0: شكرا. اللهم أمين رب العالمين، يومك أسعد سيدتي لطيفة شقرون، بارك الله فيك. وهذا هو موعدنا كل يوم اثنين بإذن الله تعالى مع زكية، عسى أن نجعل مركزية القرآن حاضرة وفاعلة بإذن الله تعالى في كل تفاصيل حياتنا. نذكركم بموعد الختم الشهري للقرآن الكريم يوم السبت القادم بإذن الله تعالى في جامع محمد باي سيدي محرز بدءا من صلاة الظهر. شكرا طارق الطيب، شكرا سوس الفرجاني، في أمان الله تعالى وحفظه.
4: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ منذ المشفر برواية قالون عن نافع المدني. إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك، وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض فضلك، وشغلني عن ذكر محامدك ترادف عوائدك، وأعياني عن نشر عوارفك توالي أيديك. وهذا مقام من اعترف بسبوغ النعماء وقابلها بالتقصير، وشهد على نفسه بالأهمال والتضييع. وأنت الرؤوف الرحيم، البر الكريم، الذي لا يخيب قاصديه ولا يطرد عن فنائه آمليه. بساحتك تحط رحال الراجين، وبعرصتك تقف آمال المسترفدين. فلا تقابل آمالنا بالتخيب والإياس، ولا تلبسنا سربال القنوط والإبلاس.
1: ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب،
0: تصاغر عند تعاظم آلائك شكري، وتضاءل في جنب إكرامك إياي ثنائي ونشري. جللتني نعمك من أنوار الإيمان حللا، وضربت علي لطائف برك من العز كللا، وقلدتني مننك قلائد لا تحل، وطوقتني أطواقا لا تفل. فآلاؤك جمة ضعف لساني عن إحصائها، ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها فضلا عن استقصائها. فكيف لي يا مولاي بتحصيل الشكر، وشكري إياك يفتقر إلى شكر. فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. إلهي، فكما غذيتنا بلطفك وربيتنا بصنعك، فتمم علينا سوابغ النعم، وادفع عنا مكاره النقم، وآتنا من حظوظ الدارين أرفعها وأجلها عاجلا وآجلا. ولك الحمد على حسن بلائك وسبوغ نعمائك، حمدا يوافق رضاك ويمتهي العظيم من برك ونداك. يا عظيم يا كريم، يا عظيم يا كريم، يا عظيم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش قولوا بربش نيه حياته هذه باش ما تمتعش نيه حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة

0: أقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 81، أي من قوله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، إلى الآية 86، أي إلى قوله تعالى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
2: رحاب عزيز،
1: والطالبة
3: من الضاوي،
1: والطالبة
4: مريم ولهي،
1: والطالبة
5: أمد الله لهميسي.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: أنا آسفة.
1: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟
0: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟
1: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟
0: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

0: الناسي.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى قال هم أولئ على أثري. طبعا كلمة أولئ مكتوبة بالواو بعد الهمزة ولكن لا ننطقها، فلا نقول أولئ، لا أولئ. نفس الشيء الهمزة الأخيرة المكسورة ليس بعدها مد، أولئ على، أولئ على أثري، هكذا. كلمة عجلت لابد من تحقيق كسرة الجيم، لا نقول عجلت، جاء عجلت، هكذا، فالانتباه. كلمة ربي طبعا هنا إذا كانت قلنا في صيغة الدعاء أو الخطاب فلا نثبت الياء، لا نقول ربي، لا، معنى هنا دعاء، وعجلت إليك ربي لترضى، هكذا يخاطب الله سبحانه وتعالى. كلمة وأضلهم واضح هنا، الضاد جاءت بين مرققين فلا بد من انتباه ترقيق الهمزة وترقيق اللام، وبينهما الضاد مفخمة، وأضل وأضلهم السامري. طبعا الوقف على كلمة السامري لأن الياء مشددة هنا، فلا نقول السامري، لا، لابد من بيان تشديد الياء بلا مبالغة، السامري، السامري، هكذا. في قوله تعالى أفطال عليكم العهد، أفطا ترقيق الهمزة والفاء ثم تفخيم الطا. كلمة العهد الدال هنا جاءت بعد الهاء، والهاء حرف مهموس حرف رخو، فالدال هنا ربما تتأثر بوجود الهاء فنقول أفطال عليكم العهد، العهد، لا، ردوا بالنا، الدال قلنا شديدة مجهورة، العهد، يلزمنا شوية مجهود هنا لنطق الدال بعد الهاء، العهد، هكذا. كلمة أردتم عندنا حكم هنا، أصلها أردتم كما تلاحظون، ولكن هنا تدغم الدال في التاء، أردتم، أردتم، أنساها الدال، ثم شكون يقول أردتم، أردتم، هذا إدغام ناقص، لا، إدغام تام، را مفخمة بعدها التاء مشددة، أردتم، هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، طبعا كلمة أخلفنا الخاء حرف مفخم، يبان تفخيم الحروف مفخم حتى ولو كانت ساكنة، فلا نقول أخلفنا، أخلفنا، لا، أ خاء ترقيق الهمزة وتفخيم الخاء، أخلفنا. كلمة ملكنا واضح هنا بفتح الميم. وفي قوله تعالى فقذفناها، الفاء طبعا فيها صفة، صفة الرخاوة، وهو جريان الصوت حال سكون الحرف، فالانتباه، فلا نقول فقذفناها، لا، هنا ما ظهرناش الفاء الساكنة، فقذفناها، هكذا، فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان

0: أنا آسفا.
1: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟
0: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟
1: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟
0: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

0: موسى فنسي.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة رحاب. تفضلي يا رحاب.
2: أعوذ

قلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟

0: فناسي.
1: أحسنت يا رحاب. طبعا هناك كلمة فناسي أصلها بفتح الياء، فنقف عليها ياء ساكنة وقبلها كسر فتكون ياء ممدودة، فناسي، مثل كلمة هي إذا وقفنا عليها نقول هي هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني، تفضلي يا أماني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإن
1: قال، تفخيم القاف، أنا أقول قال، قال، نعم.
2: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟

0: فنسي.
1: أحسنت يا أماني، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. طبعا انتباه لحرف الخاء، قلنا في كلمة أخلفنا، لا نقول أخلفنا، لا أخا، أخلفنا هكذا، فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أمة الله، تفضلي أمة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قال

0: زينة القوم فقذفناها ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة عظاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الصادق الأمين فشرح به صدور عباده المتقين ونور به بصائر أوليائه العارفين فاستنبطوا منه الأحكام وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام، وحياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا.
1: آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي جهاد. نواصل هذه الرحلة الماتعة والمباركة مع ما خطه علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه. آمين. وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وصلنا إلى البيت رقم 297 لمن يتابعنا في المتن إن شاء الله، ورب إن شاء الله يعيننا ويسر لنا لنختم هذا المتن إن شاء الله. آمين. بحول الله تعالى. فيقول فيه الناظم: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمامه. نعم.
2: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلينا وعليكم وعلى السادة المتابعين والمستمعين. آمين. إذن قال: يحفظ بطنه من الحرام، وهذا الأمر يتطلب يقينا قويا بأن الرزق مقسوم.
1: صحيح.
2: تكفل به المولى تبارك وتعالى، وهي إشارة إلى وجوب الالتزام بالكسب الحلال الطيب.
1: نعم.
2: قال المولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال جل من قائل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي هذه الآية يقول حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: قد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالواجب إذن على كل مكلف أن يحفظ بطنه. يحفظ بطنه من أي شيء؟ من الحرام وأسبابه. وهذا الأمر لا يتحقق حتى يتعرف المرء على معاصي البطن، إن صح التعبير، على المعاصي التي تتعلق بالبطن. ومنها نذكر على وجه الذكر للحصر: أكل كل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع الحكيم، حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والانتفاع بهذا الأمر، سواء هذا الانتفاع تعلق بالأكل أو تعلق بالشرب أو تعلق باللبس أو أي وجه من وجوه التصرف والانتفاع. من ذلك أضرب بعض الأمثلة فلعله بالمثال يتضح الحال. أكل الربا، فكل ما يدخل على المرء من هذا الطريق فحرام من الكبائر. وحسبنا قول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه، رواه الإمام مسلم.
1: نعم.
2: ومن ذلك أيضا الغصب، وهو الاستيلاء على أرزاق الناس وعلى أموال الناس وعلى ممتلكات الناس بغير وجه حق، بمعنى الاستيلاء على مال الغير ظلما وباطلا وعدوانا.
1: نعم.
2: سواء باعتماد القوة أو اعتماد السلطة أو اعتماد الجاه وما إلى ذلك. كذلك أكل السرقة والعياذ بالله، وهي أخذ مال الغير خفية من غير اعتماد قوة. أخرج الإمام الترمذي وأحمد عن خولة بنت ثامر الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، أي يخوضون في الأموال بلا رقيب ولا عتيد وبلا مراقبة لله وبلا مراقبة للحلال والحرام. قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار، فلهم النار يوم القيامة. ومن ذلك أيضا من المعاصي المتعلقة بالبطن شرب المسكرات وتعاطي المخدرات ومذهبات العقول، نسأل الله السلامة لنا ولأبنائنا ولشبابنا. وهي كما عرفها سيدنا الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بقوله: ما خامر العقل، بمعنى غيره وأذهبه.
1: نعم.
2: سواء بالكلية أو جزءا منه، والحديث رواه البخاري: ما خامر العقل.
1: نعم.
2: كذلك أكل كل نجس ومستقذر، هذا مما يجب أن نحفظ بطوننا منه.
1: صحيح.
2: كأكل الميتة مثلا.
1: نعم.
2: وك شرب الدم، وكأكل لحم الخنزير، وأكل كل مستقذر تعافه النفس.
1: صحيح.
2: وتنفر منه الفطرة السليمة، كبول وغائط وقص
1: على ذلك.
2: نعم. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. والميتة هو كل ما له نفس سائلة من دواب البر أو طيره مما أباح الله عز وجل لنا أكله، سواء كان حيوانا أهليا أو حيوانا وحشيا. هذه الميتة فارقتها روحها بغير تذكية، فهذا حرمه ربنا تبارك وتعالى. وأما الدم فيقصد به الدم المسفوح.
1: جميل.
2: لأنه الدم الغير المسفوح عندنا استثناءات. نعم. وسوف أذكر. قال الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير.
1: نعم.
2: لتستثني الآية الكريمة الدم غير المسفوح، مسفوح. وهو الطحال مثلا.
1: نعم.
2: والكبد.
1: الكبد.
2: فهذا دم غير نعم أحل لنا دمان، هكذا. نعم. أخبر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. وأما المنخنقة فهي التي تموت في خناقها ووثاقها. نعم. بالحبل الذي ربطت به ولا يدركها صاحبها وما زال فيها نفس، يعني
1: روح. نعم. نقوله.
2: نعم. نعم. وأما الموقوذة، وأنا هنا أشرح حتى نقترب شيئا فشيئا من فهم الآية الكريمة.
1: نعم.
2: وحتى نفهم بعض مفردات القرآن العظيم. وأما الموقوذة فهي المضروبة إلى حد الموت.
1: نعم.
2: ضربت حتى ماتت. يقال في اللغة: وقذه وقذا إذا ضربه حتى أشرف على الهلاك. وأما المتردية فهي التي سقطت من شاهق من أعلى.
1: نعم.
2: كجبل أو سقطت في بئر أو حفرة ونحو ذلك فماتت ولم يلحقها صاحبها. وأما النطيحة فهي المنطوحة، بمعنى كشاة مثلا.
1: نعم.
2: نطحت أختها فتموت. وما أكل السبع، المقصود به السبع غير المعلم غير المدرب، أما كلب الصيد المدرب المعلم
1: الذي اتخذ للصيد
2: نعم. فإنه يجوز صيده
1: نعم. نعم جميل.
2: ومن أمثلة الحرام الواجب حفظ البطن منه
1: نعم
2: أكل مال اليتيم
1: أكيد
2: بغير حق
1: صحيح
2: قد تأكل مال اليتيم لكن
1: نعم.
2: بالمعروف
1: بالمعروف إذا أنت موكل نعم. على ذلك
2: نعم.
1: اليتيم
2: أما نعم. أن تأكل بمعروف وبغير معروف
1: فهذا الغير معروف هذا
2: نعم ينبغي أي نعم. يحترز من ذلك
1: نعم.
2: وقد ورد في هذا الأمر وعيد وتهديد شديدان عظيمان
1: نعم.
2: قال الله تعالى من سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كذلك أكل مال الأوقاف مثلا على خلاف شرط الواقف بمعنى على خلاف ما وقفت عليه. مثل شخص وقف بيتا لسكن الفقراء
1: نعم.
2: بنى بيتا وجعل وقفا لسكن الفقراء أو لطلبة العلم مثلا فلا يحل للأغنياء أن يسكنوا لأن هذا على خلاف شرط الواقفين
1: نعم.
2: إلى غير ذلك من الأمثلة. كذلك أخذ مال بغير طيب نفس صاحبه
1: صحيح.
2: أو ما يسمى بسيف الحياة
1: نعم.
2: وسيف الحشمة هذا كذلك من أكل أموال الناس بالباطل. هذا ينبغي أن نتقيه
1: ونحترز
2: أن
1: منه.
2: نحترز منه وأن نحفظ بطوننا
1: صحيح.
2: منه
1: نعم. هذا هو.
2: روى الإمام أحمد وأبو يعلى وابن أبي عاصم عن حنيفة عم أبي حرة الرقاشي قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه
1: نعم.
2: إلا بطيب نفس منه. ومنه استخرجت القاعدة ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام
1: أو
2: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. فالذي يأخذ شيئا بطريق الحياء يضغط على زر الحشمة حشمة البنات أو الأخوات أو الأطفال القصر وما إلى ذلك
1: أو صاحب جاه
2: نعم.
1: أو
2: نعم.
1: كذا
2: فهو حرام حرام حرام لا يدخل في ملكه لا يكون هذا الذي حازه مشروعا له
1: نعم.
2: ويجب عليه رده إلى أهله. وبالتالي
1: صحيح.
2: ينبغي على المسلم العاقل المفكر الحريص على النجاة في الدنيا وفي الآخرة أن يتحرى ما يدخل إلى جوفه
1: نعم سيدي.
2: حتى لا يعود عليه ذلك بالوبال والعياذ بالله.
1: نسأل الله السلامة.
2: روى الإمام الطبراني في المعجم الصغير عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسد نبت من سحت وسحت هو
1: الحرام
2: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به.
1: نسأل الله السلامة والعافية.
2: ومن المعلوم سيدي هيثم أن ملازمة الحلال هو طاعة للرحمن
1: أكيد
2: هو طاعة
1: كما
2: لأنك امتثلت أمر صح. الله حينما قال كلوا من طيبات ما رزقنا.
1: هنا أظنه سيدي أحمد زروق لم تخن الذاكرة
2: ما شاء الله.
1: أنا
2: نعم.
1: أحبه وأسأل الله أن يجمعنا به في الجنة يا رب. هذا عالم من,
2: نعم.
1: من, من, من, من خير ما أنجبت الأمة
2: نعم.
1: أظنه هو الذي
2: قال أحد شراح الحكم
1: أي نعم سيدي
2: نعم.
1: أظنه هو الذي قال هذا الكلام أو حتى لو مش هو قريب من ذلك
2: الحث نعم.
1: قال من أكل الحلال فقد أطاع الله شاء أم أبى
2: الله.
1: ومن أكل الحرام فقد عصى الله سبحانه وتعالى شاء
2: نعم.
1: ذلك أم
2: نعم.
1: أبى
2: أي نعم صحيح
1: إيه.
2: إذن فملازمة الحلال
1: نعم.
2: هو في الحقيقة قربة إلى الله طاعة للرحمن سبحانه
1: وتعالى
2: وهي فريضة افترضها المولى تبارك وتعالى على العباد. روى الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ طلب الحلال فريضة طلب الحلال فريضة على كل مسلم. ونقل حجة الإسلام سيدنا أبي حامد الغزالي في الإحياء وما أعظمه من كتاب حديثا إن لله على بيت المقدس ملكا ينادي كل يوم ألا من أكل حراما لا يقبل منه صرف ولا عدل.
1: نعم.
2: وعلق على هذا الحديث بقوله رضي الله عنه الصرف هو النافلة
1: صحيح،
2: والعدل هو الفريضة. إن لله على بيت المقدس ملكا ينادي كل يوم، ألا من أكل حراما لا يقبل منه صرف ولا عدل.
1: صحيح.
2: وروى أبو نعيم في الحلية عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الحلال 40 يوما، من أكل الحلال 40 يوما نور الله قلبه وأجرى ينابيع الحكمة على لسانه، وفي رواية: وزهده الله في الدنيا.
1: سبحان الله.
2: هذه ثمرة من ثمار ماذا؟ تحري الحلال والكسب الطيب.
1: صحيح.
2: ولو شئتم نختم بملاحظة وتنبيه.
1: طيب، بعدنا إذا تسمح زاد أريد أن أضيف شيء بعد طيب. ما بعد كلامكم سيدي، تفضل سيدي.
2: الملاحظة
1: نعم.
2: أن ملازمة الحلال وتحري الكسب الطيب
1: صحيح
2: في المطعم وفي الملبس وفي المشرب ليس مجرد خيار، بل هو أساس
1: نعم.
2: لإصلاح العبد
1: صحيح
2: ولصلاحه
1: صحيح.
2: في الدنيا والآخرة
1: آخرة.
2: وهو أيضا طريق من أسرع طرق استجابة الدعاء.
1: أيوة، هذه الملاحظة الأولى نحينها إذن، لأنه أردت أن أنبه لهذا. لا بالعكس سيدي، وهذا يفرح لأنه هي نعم سيدي تفضل.
2: وفق شن طبقة، هكذا كانت تقول العرب. نعم. وهو طريق سريعة
1: صحيح.
2: للنجاة من النار.
1: نسأل الله السلامة والعافية.
2: فتحري الحلال إذن هو انعكاس للتقوى.
1: نعم.
2: هو انعكاس
1: للتقوى.
2: مظهر من مظاهر التقوى.
1: إيه نعم.
2: أنت ابتعد عن الحرام.
1: صحيح.
2: ومظهر من مظاهر استجلاب البركة في الرزق، الصحة والمال وما إلى ذلك. وهو لبنة من لبنات بناء مجتمع متماسك تسوده الأمانة وتسوده الطمأنينة.
1: صحيح.
2: هذه ثمرة
1: أكل الحلال.
2: الحلال
1: وتحري نعم. الحلال.
2: يا سيدي ملاحظتكم نعم. دام فضلكم.
1: لا ربي يحفظك سيدي وبارك الله فيك. مازلت أنت تعلق على البيت أم
2: لا سيدي عندي حديثان أختم بهما
1: خلاص. إذن نسبق كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: إذن روى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
1: جميل
2: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
1: أي نعم.
2: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم.
1: جميل.
2: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء.
1: نعم.
2: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له.
1: سبحان الله.
2: حديث خطير
1: والله يا شيخ.
2: فأنى
1: يستجاب
2: له.
1: وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر وكلها
2: في سبيل الله. نعم.
1: نعم. لأنها ما ظنت استجابة الدعاء.
2: نعم.
1: لأن
2: فدعوة المسافر المستجابة.
1: صحيح.
2: وهذا
1: ثلاثة
2: أشعث
1: حق
2: أغبر.
1: على الله النبي.
2: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم قال يعني
2: أن يعينه
1: أن, أن, أن, أن يستجيب لهم.
2: نعم.
1: دعاءهم وأن يعينهم ثلاثة، معناها واحد منهم اللي يدعي بش يستجاب الدعاء.
2: نعم.
1: ومن بينهم هذا المسافر. نعم. ولذلك وهذا
2: والمتعفف.
1: نعم. نعم طبعا، لكن احنا حبينا ان ناخذ شاهد من هذا.
2: نعم.
1: ثم يرفع يديه هذا الى السماء، الاصل انها ان يستجاب لكنه.
2: نعم.
1: لا يستجاب لانه لم يتحرى الحلال.
2: نعم. نعم. في المطعم او الملبس او المشرب.
1: نعم.
2: نعم
1: بالضبط سيدي.
2: سيدي هيثم، لو بقي وقت عندنا بعض اقوال الائمه
1: طيب
2: نسبقهم في هذه الامه.
1: نعم
2: نعم في تحري الكسب الحلال.
1: جميل جميل جميل. طبعا دقيقتين تكملوا بهم.
2: طيب
1: الكلام تاع مشايخنا.
2: وقفه مع وهيب بن الورد.
1: جميل.
2: هذا رجل من التابعين ورجل صالح يقول: لو قمت مقام هذه السارية، لو كنت
1: صحيح.
2: مثل هذه السارية، لن ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك.
1: جميل.
2: حلال هو أم حرام.
1: صحيح.
2: فتحري الحلال والابتعاد عن الحرام أمر مهم للنجاة.
1: صحيح.
2: وعن سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: بالورع عما حرم الله يقبل الدعاء والتسبيح. بالورع عما حرم، بالتنزه، بالترفع،
1: صحيح،
2: بالابتعاد، باتقاء ما حرم الله يقبل الدعاء والتسبيح. وإذا لم تتحرى الحلال الطيب لم يقبل منك دعاء ولا تسبيح ولا عبادة.
1: صحيح.
2: لأن القاعدة إنما يتقبل الله من المتقين، ومن ضوابط التقوى أن تحفظ بطنك،
1: صحيح،
2: عن الحرام.
1: وهذه هي الاستحياء من الله حق الحياء، أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. هذا هو الشاهد. سنقبل إن شاء الله وقفاتنا مع ما قاله علماؤنا، ولكن في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. سيدي جهاد، بارك الله فيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى ختام حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم: حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ عليم. هيثم الإمام والشيخ

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل

سوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط.

0: باب
1: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال

سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو

0: وأرض الله واسعة
1: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن

0: يعتصمون. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
3: من القلب إلى القلب.

0: الدرر العاشورية. الدرر العاشورية من مشكات النبوة، درر تروى ومعان تنير دروب الحياة، وأحاديث تحفظ للقلوب صلتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرر العاشورية. الدرر العاشورية من الأحاديث النبوية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما تنفعنا به، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة من عند الله مباركة أبعثها إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستفتح بالذي هو خير، برنامجا جديدا في رحاب هذه الإذاعة المباركة. هذا البرنامج الذي أطلق عليه اسم الدرر العاشورية من الأحاديث النبوية، والذي استقي اسمه نسبة لآل عاشور الكرام رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. هذه النسبة للعلامة الإمام محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله، ونسبة لابنه العلامة الإمام محمد الفاضل ابن عاشور رحمه الله تعالى. علمان كريمان جاد الزمان بهما، وظن الزمان كذلك أن يأتي بمثلهما، حلف الزمان ليأتين بمثله، حنثت يمينك يا زمان فكفري. ولكن الله سبحانه وتعالى فضله كبير وخيره عميم، وفي تونس الكريمة ما يكون إن شاء الله تعالى من البركة التي كانت في الأسلاف، فيمدها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك للخلف. وحقيقة لا أدري، حينما أردت أن أبدأ هذه الحلقات وهذه البرنامج بالتعريف بهذين العلمين، بأي جوانبهما أبدأ، وعن أي مسيرة حياتهما أتحدث؟ يكفي أننا إذا أردنا أن نتكلم عن الإمام العلامة محمد الطاهر بن عاشور، أننا نتحدث عن علامة فارقة كانت في تاريخ تونس الحديث. نتحدث عن إمام كان إماما بارزا وعلما كبيرا من أعلام الأمة في زمانه رحمه الله تعالى. نتحدث عن عالم جمع ما بين العلوم المختلفة، فكان عالما موسوعيا فذا فردا فريدا رحمه الله تعالى. جمع بين الرواية والدراية، جمع بين علوم الشريعة المختلفة. نتحدث عن كتابه الموسوعي الحافل، تفسيره الموسوعي الكبير، التحرير والتنوير، أم نتحدث عما كان قد خطه قلمه من إملاءات وتعليقات على كتب الحديث المختلفة، على موطأ إمامنا مالك رحمه الله، أم على صحيح البخاري رحمه الله تعالى؟ نتحدث عما كان حتى من تأليفه الأصولي وحاشيته على شرح تنقيح الفصول للإمام القرافي رحمه الله تعالى، وما كان من تحقيقات وتدقيقات تنم عن دقة نظر وعن موسوعية علم. أم إننا نتحدث عما كان حتى كذلك أيضا من مقدماته على كتب اللغة والأدب، ومقدمته حتى على شرح الحماسة أم نتحدث عما كان من إسهاماته الإصلاحية والاجتماعية التي كانت في زمانه مما قد رآه من المشكلات، فتحدث عن ذلك في الجوانب العلمية في كتابه أليس الصبح بقريب، وكذلك أيضا فيما كان من مقالاته المختلفة في المجلات المتنوعة في تونس وفي غيرها. فنحن نتحدث عن إمام موسوعي في علمه، وكذلك أيضا مشارك لما كان من هموم وطنه وهموم أمته رحمه الله تعالى، كذلك بما كان مما كان لهذا الشيخ رحمه الله تعالى أنه كان مخضرما فيما قد عاصره من عمره الطويل المديد، وكذلك أيضا فيما قد عاصره من الدول المتعاقبة على بلاده تونس. فالإمام العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى غني عن التعريف، ولذلك كان من حقه علينا ومن حق هذه الإذاعة المباركة أن يكون له أكثر من برنامج، وقد كان، فهذه الإذاعة المباركة قد حظيت بعدة برامج تعلقت بالشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا حتى بما كان لابنه العلامة محمد الفاضل ابن عاشور رحمه الله تعالى، الذي تقلد الإفتاء والذي تقلد كذلك عمادة الكلية الزيتونية، والذي برز نجمه في حياة أبيه رحمه الله تعالى، ورحمهما الله جميعا رحمة واسعة. وترجم للعلامة محمد الفاضل ابن عاشور رحمه الله تعالى أخوه عبد الملك، وقدم لهذه الترجمة بما كان من أصل هذه الأسرة المباركة من أصلهم الأندلسي، ثم بعد ذلك نزوحهم من الأندلس إلى سلا، ثم بعد ذلك استقرارهم أو استقرار أحد أجدادهم في تونس، ثم ذكر كيف كانت نشأة العلامة محمد الفاضل ابن عاشور رحمه الله تعالى، وكيف لا وقد نشأ في هذا البيت العلمي، وقد أحاطته العناية الإلهية بما كان من جهة آبائه، وبما كان كذلك حتى من جهة خؤولته، فقد كان بيت علم وبيت شرف وبيت مكانة ومكارم في تونس. لكن الذي يعنيني، وأنا سأتجاوز كثيرا مما كان من ترجمة الشيخين الفاضلين، لكن لما كنا بصدد الحديث في هذا البرنامج وأن يكون موضوعه الدرر العاشورية على الأحاديث النبوية، بما كان من تعليق هذين الشيخين الكريمين رحمهما الله تعالى رحمة واسعة على بعض الأحاديث النبوية بما قد نشر في بعض المجلات، وبما كان كذلك أيضا في بعض مجالس الختم الحديثي للأحاديث النبوية، أنني أذكر ما قد ذكره الأستاذ عبد الملك رحمه الله تعالى في ترجمة أخيه الشيخ محمد الفاضل، بعدما ذكر ما قد ذكرته قبل قليل من نسبهم، وكذلك ما كان من ولادة ونشأة الشيخ محمد الفاضل رحمه الله، ثم بعد ذلك عرج على ذكر دراسته وكيف أنه تميز تميزا كبيرا في الدراسة الزيتونية، حتى قطع كثيرا من السنوات التي كانت مثلا مقررة في 6 سنوات فقطعها في 4 سنوات وهكذا. لكن مما يعنينا في محل شاهدنا ومحل مدارستنا وموضوعنا في هذا البرنامج ما قد ذكره في هذه الأسطر، حيث قال رحمه الله تعالى: وما إن بدأ التعليم بجامع الزيتونة حتى تجلت مواهبه. والكلام طبعا ها هنا عن الشيخ محمد الفاضل، لكن الكلام عنه وكذلك أيضا لما كانت عليه هذه التربية العاشورية في هذا البيت المبارك، وما كان أيضا كذلك عليه كان عليه حال العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فيقول: وما إن بدأ التعليم بجامع الزيتونة حتى تجلت مواهبه وأدركت الأوساط الزيتونية شعلة ذكائه ودقة حذقه، كلما نمت معلوماته تطور نشاطه الفكري بالبيت، حتى صار يقيم ختم الحديث في كل رمضان بإلقاء درسه أمام سيد الجد وسيد الوالد وعمي وخالي وكل أفراد العائلة رجالا ونساء. وهذا الحفل الذي بدأ في النطاق العائلي الضيق أخذ يتطور سنة بعد سنة، وتنمو أهميته كلما زادت قدمه في العلم رسوخا وتمكينا، حتى أصبح ختم الشيخ الفاضل الذي يقع في بيتنا بالمرسى ليلة 25 من كل رمضان موعد فطاحل العلماء والأئمة الفقهاء والشيوخ الأجلاء والمدرسين العظماء والمثقفين الأدباء والطلبة النبغاء، فتراهم يزدحمون حتى تضيق بهم رحاب منزلنا لحضور ذلك المهرجان والتشنف من درر البيان، ففيه تثار أمهات المسائل وتفصل فيه شائكات المشاكل. ثم ذكر بعد ذلك ما كان من تتمة مواصلته للتعليم الزيتوني بنبوغ نادر، حتى كما قال إنه قطع في 5 سنوات فقط مدة ما بين الدخول للجامع والتحصيل على التطويع، والتي هي 7 سنوات عادة، إذ إنه دخل في 2 ثم أكمل ترجمته رحمه الله تعالى. فنحن إذن في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى بين أنوار أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من الدرر العاشورية في الكلام على تلك الأحاديث، وما كان من استنباط معانيها، وما كان كذلك أيضا من استجلاء فوائدها والكلام على ما يتعلق بها. المقالات والأختام الحديثية كثيرة جدا لكل واحد من الشيخين الفاضلين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، سننتقي بعضها وننتخب كذلك أيضا شيئا منها ونختار ما يناسب هذا البرنامج وما يكون كذلك حتى في هذه الأختام الحديثية من خلاصة أحيانا ومن قراءة نصية للبعض أحيانا، فذلك سيكون إن شاء الله تعالى بالمراوحة، فلن تكون قراءة مجردة للختم ولن تكون كذلك أيضا عرضا للملخص، وإنما ما يمكن أن يقرب المستمعين الكرام لهذه الدرر وهذه الفوائد وهذه الأختام الحديثية، فلعل ذلك إن شاء الله تعالى يكون منطلقا لبعضنا على مواصلة القراءة والاستزادة في مطالعة هذه الأختام والزيادة كذلك حتى على ما يكون في هذا البرنامج، بل لعل ذلك إن شاء الله تعالى يكون نافذة لقراءة كل ما كان من تراث هذين الإمامين الفاضلين الطاهرين والعالمين الجليلين رحمهما الله تعالى رحمة واسعة، فكل منهما قد جمعت آثاره أو جمعت مقالاته التي كانت متفرقة في المجلات المختلفة في الأزمنة المتفرقة كذلك. أكتفي في هذه الحلقة الأولى بهذا التعريف وبهذه التقدمة وبهذا التمهيد الذي سيكون إن شاء الله تعالى فاتحة خير وبوابة إن شاء الله تعالى ومنطلقا لما بعده من حلقات، وإلى أول حلقاتنا وأول مجالس الختم المقبلة إن شاء الله أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الدرر العاشورية، الدرر العاشورية من مشكاة النبوة، درر تروى ومعان تنير دروب الحياة، وأحاديث تحفظ للقلوب صلتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرر العاشورية، الدرر العاشورية من الأحاديث النبوية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف.

الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن

كسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه.
2: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
3: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
2: همسة إلى كل أم وأب.
3: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
2: إلى كل ابنة وابن.
3: يعني صعب تصور أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
2: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة للقناة.

الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، أحبابنا في الله، أينما يصلكم صوتنا في أرض الله. مرحبا بكم في لقاء التربية السليمة ليوم الاثنين، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. هذا الأسبوع الثاني من العودة المدرسية، إن شاء الله يا رب تكون عودة مكللة بالنجاح وختامها مسك فواح. إن شاء الله كلنا فرحانين في ختام هذه السنة الدراسية. لحلقة اليوم طبعا بتكون صحبة الدكتور

0: في المراجعة، وتعرفنا على بعض الطرق اللي تنجم تساعد على التعلم بشكل يكون فيه أكثر نشاط ويكون فيه أكثر استقلالية للطفل، وحكينا على بعض مبادئ التعلم النشط. وكان مشكور الدكتور فتحي الحقيقة، أعطانا بعض المعلومات المهمة جدا اللي تتعلق بكيفية المراجعة مع التلميذ. اليوم نقترح ملف أيضا خلينا نقول حساس برشا، خاصة يمس جيب التونسي. الولي اللي يدفع 200 أكثر من 200 دينار، اليوم ولينا نشوفوا فما صغار بخلاف أنهم يقرأوا يعني دروسهم في المكتب، يخرجوا بجديد يقرأوا في الليل ولا في يعني في الأيام الراحة اللي هي المفروض يوم الأحد يوم الراحة يقرأ دروس خصوصية فوق حتى 200 دينار، وانا عينت بشكل خاص فمش كون دفع 350 دينار لتلميذ في الابتدائي. هل عنده صعوبات تعلم؟ لا. هل عنده مشاكل كبيرة؟ لا. هذا خلينا نطرح استفسار كبير، هل فعلا تلمذتنا محتاجين يعني للدروس الخصوصية؟ سؤالي ليكم وجاوبوني عليه طبعا في التعليقات، إما على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة أو على 71-136-1000. الفرجاني حاضرة باش تاخذ تليفوناتكم. قديش ولينا نعتمدوا على هذه الدروس، وهل ولات بالنسبة للعائلة التونسية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، وإلا هي اختيار محض من الولي؟ هل انتم اللي اخترتوا ولا هذا واقع مفروض عليكم؟ طبعا الأجوبة باش نقشوها معكم حول أسباب اللجوء للدروس الخصوصية. إذا كان قلتوا أي احنا اليوم مجبرين فدعمولنا، علاش تروها اليوم أصبحت الدروس الخصوصية لازمة؟ علاش توصلوا تقريوا صغاركم بما يفوق 200 دينار أو حتى خلينا نقول 100 دينار؟ علاش وصلنا للوضع هذا اليوم؟ طبعا هذا حديثي معكم كما قلت على 71-136-1000 عبر التعليقات، نجموا نسمعوا رايكم. ولكن مع الدكتور فتحي سعيد طبعا ديما زاوية النظر تختلف هنا اليوم، قال هنا باش نسمعوا راي المختص في علم النفس. نحب نعرف معاه وقتاش فعلا نحتاج الى دروس الخصوصية، وشنية حدود الاعتماد عليها، وهل ثمة حلول أخرى تنجم العائلة تعتمدها قبل ما تلجأ إلى الدروس الخصوصية؟ يعني باختصار نلملم هذا الموضوع في كلمات، في أسئلة، مجموعة من الأسئلة. وقتش يحتاجها الطفل دروس خصوصية؟ وقتش فعلا تكون مفيدة؟ شنو حدود الاعتماد عليها؟ وهل يمكن الاستغناء عليها؟ وإذا استغنينا فشنو البدائل المطروحة؟ هذا هو موضوع حديثنا اليوم حول الدروس الخصوصية. إن شاء الله صوتكم يوصل إلى أذان يعني سلطات الإشراف، إذا كان عندكم اقتراحات طبعا تقدموها للوزارة، فإن شاء الله فما ناس أكيد فما شكون قاعد يتبع فينا اللي هما مهتمين جدا بما نطرحه في هذا البرنامج. مرحبا بكم على 71-136-1000. الدكتور فتحي سعيد حاضر في الاستوديو، دقائق معدودات ما نطولش، نرجع نحكي معاكم ونحكي معاه. الدروس الخصوصية هذه المعضلة اللي عانيها التونسي، شنو وراها؟ علاش موجودة؟ وهل يمكن الاستغناء عليها وإلا لا؟ نمشيو لفاصل قصير ثم لنعود، ولكن قبل هذا كان وجه تحية الحمد للفصيلي اللي أمن هذا اللقاء في الجانب التقني، وطبعا كما قلت سوسن تستنى تليفوناتكم على هذا الرقم، وهذه زارة ضيفي من وراء المصدح. فاصل ونعود.
1: إذاعة الزيتونة

0: حديثنا اليوم مستمعينا الكرام نذكر عن الدروس الخصوصية بين الحاجة إليها وحدود الاعتماد عليها وإمكانية الاستغناء عنها. أهلا وسهلا دكتور فتحي، مرحبا بك. مرحبا.
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ زهرة وبكل السادة المستمعين الأفاضل المتابعين على جميع وسائل التواصل المختلفة.
0: دكتور، هل الدروس الخصوصية هل هي مرفوضة من حيث المبدأ من وجهة نظرك؟ طبعا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث المبدأ طبعا لا، في المطلق لا.
0: معناه باش يقولوا الفريق اللي يقول لك لا هذه زايده حكايتها فارغه، انت تقول له هنا لا.
1: هذا كلام ليس علمي، هذا كلام اصلا ليس علمي. هي اصلا الحاجه اللي دروس التدارك هي الاصل فيها دعم الضعيف، ان مراعاه الفروق الفرديه، ان هناك اطفال يحتاجون الى هذا احتياجا اساسيا. وفما ناس بعد كده مش محتاج. التمييز بين الاثنين دول اصبح صعب في الزمن
0: الحالي. هذا هو
1: هذه هي المشكله،
0: هذا اللي باش نحكي فيه.
1: لا لا رفض مطلق ولا قبول مطلق، قبول مشروط ورفض مشروط.
0: اذا الرفض المطلق، الناس اللي تتبنى هذا الراي، دكتور اعطاكم راي وقال لكم لا رفض مطلق ولكن الرفض مشروط. ممتاز، هذا الاساس اللي نبنيه عليه تفكيرنا. هذا الشق وجاوبنا عليه، نمشي وتولى وقتاش
1: تطبيقه في الواقع صعب. الشروط دي تطبيقها في الواقع صعب، لان هتتداخل هتتداخل الدوافع الحقيقيه والدوافع الاجتماعيه مع بعضها. احنا في دوافع بمعنى. حقيقيه، مثلا في طفل صعوبات تعلم، طفل عنده روتر مونتال، طفل عنده مثلا تاخر في درجه الذكاء، طفل عنده توحد خفيف، كل دول هيحتاجوا دروس تدارك اسمه جوانب بيولوجيه او جوانب اساسيه. في جوانب هتتداخل مع الجوانب الاجتماعيه،
0: بمعنى
1: الرغبه في التميز، الواجهه الاجتماعيه، تقليد الاقران. الأم تيجي تقول لك كل صحابه ابني بياخدوا دروس، يبقى لازم ياخد. الفصل بين الاثنين بقى عملية مرعبة. يمكن طبقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 2023 عملوا دراسة تقريبية كده، وجدوا ان بيتصرف 1,468,000,000، يعني 1.5 مليار دينار تونسي كل شهر على دروس التدارك.
0: مليار و468 مليون.
1: يعني تقدر تقولي 146 مليون كل شهر برشا. 146 مليون دينار تونسي كل شهر برشا.
0: كل شهر دروس خصوصية. نعم.
1: رقم جبار. 80% من اللي في الباك بياخد دروس. في أسباب كتيرة جدا طبعا، ده بيأثر على الاقتصاد ويجعل الأسرة تحت ضغط. يعني ده اقتصاد موازي، كأنه اقتصاد موازي. أنا فاكر الدراسات دي في مصر، مصر فيها برضو نفس أكتر من الأعداد دي، لأن مصر العدد 25 مليون طالب متمدرس كل سنة، رقم جبار. 25 متمدرسين كل سنة، مليون.
0: أنا مطلع شوية على الشأن المصري في التعليم، أعتقد اعتمادكم أكبر على الدروس الخصوصية
1: برشا،
0: أكبر بشكل يعني.
1: المدرسة دورها غيب تماما، يمكن في المدرسة المرحلة الأولى والابتدائي والإعداد المدرسة دورها غيب،
0: يعني تقريبا ثم صغار ما يمشوش المدارس، ولكن يمشوا
1: لأن الحضور مش إلزامي. أصبح الحضور في بعض المدارس ليس إلزاميا.
0: بعد الثورة،
1: مش توجه، هو بعد الثورة حصل
0: حصل الخلل
1: هذا، أما قبل الثورة ما كانش فيه كده. من بعد الثورة أصبح الحضور وعدد المدرسين غير كافي فأدى للأزمة دي. وأيضا عدد المدارس غير كافي، العدد المتمدرسين برشا، يعني برشا عمل كتير جدا.
0: لكن هنا الحل في الدروس خصوصي،
1: هنا الحمد لله أن الحضور هنا إلزامي، ولكن نفس الأزمة، نفس العقلية. افتكر هناك الطفل ما بيروحش فملزم يقرأ دروس تدارك، لأنه ما هيفهم الدرس لوحده إزاي.
0: أيوة.
1: لكن هنا بيروح ويحصل بقى، هنشوف بقى فيه 10 عوامل يجعلوا الولي ما هوش عارف يميز فعلا، ويجعل الموضوع معقد. ظاهرة اجتماعية، ظاهرة الدروس التدارك دي. أولا في موضوعات خاصة بالمدارس نفسها، وبعدين خاصة بالأولياء. يعني نقسم الموضوع كده، في حاجات خاصة بالمدرسة اللي هو الفصل، التجهيزات، المدرسين نفسهم، المناهج. وبعدين في حاجة خاصة بالمعلمين أنفسهم، وحاجة خاصة بالسادة الأولياء.
0: انت باش تعاوننا اليوم، خلينا نفهموا رسالتنا في هذه الحلقه. باش تعاوننا اليوم، انت قلت انه التداخل ما بين الدوافع الحقيقيه، بمعنى الصغار اللي عندهم صعوبه التعلم فعلا، وما بين الدوافع الاجتماعيه اللي رغبتك انت كولي في انه صغيرك يتميز، هالتداخل هذا يخليك ما تعرفش تاخذ قرار صحيح. التداخل هذا الولي وعي به والا لا؟
1: في الغالب لا.
0: كيفاش يشوف من منظر شنو يشوف الشماعة اللي علق عليها لجوء إلى دروس خصوصية شنو
1: العقل الجمعي
0: شو يقول العقل الجمعي عفوا العقل الجمعي عند التونسي
1: شو يقول وليد كده شو يقول يعني لما أكلمك في وزارة التدارك النهاردة أكلم أي حد النهاردة تقول له ما تروحش تدارك يقول لك والله غالب المدرسة والضغط ويلزم وعلشان وعشان رويل وعشان يتفوق وعشان يجيب معدل والمعلمين ما بيشرحوش فما استبعد
0: وما يحضر ما يحضرش الدرس
1: وما يحضرش التدارك مش هياخد نوت والمعلم بيميز ومش عارف إيه هذا العقل الجمعي هذا اسمه العقل الجمعي اللي هو أي حد هيتصل بينا أول ما نسأله الأسئلة يقعد يدرر نفس الكلام اللي أي فابوزيت هيقوله اللي في بنزرت بيقوله اللي في باشا بيقوله
0: وهذا مش بضرورة صحيح
1: لا ما هو أصلا بنسبة 99% عقل الجمعي حمار في أي موضوع بنتناقش فيه في العالم كله وأكثر الناس اللي يعقلون لا يفقهون لا يتدبروا أكثر ديما الأكثرية مذمومة في القرآن ديما الخلق دايما تجتمع على الضلالة مش بقول لك ما تجتمعش الأمة على ضلالة لا دايما العقل الجمعي يجتمع على الضلالة وعلى الخرافة ما يجتمعش على العلم وشفنا قبل كده الدكتور ديال عوض الله يرحمه إن العالم اجتمع على الضلاله ما اجتمعش على الطب والعلم وهارفارد وستانفورد شفت كل ده
0: صحيح
1: الاكل بيعالج كل حاجه حط بس تاتش ديني معاك وامرك برجلك فهمتي فقال لك العقل الجمعي دائما اجتماعه معناه ان في خطر الغالب دايما العقل الجمعي لما يجتمع على حاجه معناه في خطر عايز تدرس الظاهره دي لان هتنفجر في وشك بعدين لان العقل الجمعي أسوأ ما فيه مش مشكلته ما بيفكرش على فكره عقل الجمعي كده كده غبي
0: عبر عن مستوى التفكير
1: عقل الجمعي مشكلته مش كده مشكله العقل الجمعي انه عنده عداء تجاه من يحاربه او يشرح له وضعه
0: المصطلح ربما الناس ما تفهموش فسر لنا شويه العقل الجمعي اول
1: العقل
0: مهمه اللي بيفسره الدكتور دوره قاعدين نبنيه عليه تفكير في يعني منهج تفكير كامل في البرنامج
1: بس معنى العقل الجمعي العقل الجمعي هو كل الكلام وكل الافكار المتوارثه من الاجيال او من المجتمع وبعضه العادات والتقاليد والافكار الافكار دي بتفعل عندما توصل للمرحله دي بالضبط يعني مثال واحد ابنه مش في الباك دلوقتي هتلاقيه يقول لك لا مش ياخدش دروس والشهاده مش كل حاجه ساعه ما ابنه يكون في الباك يتفعل واحد ما بيخلفش دلوقتي واحد مش مخلف نقول له ما تضربش ابنك يقول لك وفي حد بيضرب بالضرب ده طبعا قديم ساعه ما يخلف
0: يضرب
1: واحد تقول لك لما اتجوز الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي ساعه ما تتجوز حسبي الله فيك وفي اللي خلفوك والرجاله يا امنا للرجال يا امنا الماء في الغربال يا مش عارف ايه اتنين ما لهمش امان الرجال والزمان وسلفيتك وحماتك والقرايب عقارب برشا بقى
0: هو العقل الجمعي هو طريقه التفكير اللي انت المفروض ما تمشيش فيها وما تمثلكش
1: بس ما تقدرش تواجهها
0: لكن وقت اللي تتحط في الموقف تمشي فيها
1: لانك عشان تواجهها بتتعب لانها موجه هم اعداء اللي بيخرج منهم مثال لما بقول للناس النهارده اتعالجوا اتدربوا اعملوا ده عكس العقل الجمعي ولا ما العقل الجمعي
0: عكس
1: عكس عشان كده احنا بنتعب ليه بقى انت بتقنعوا بحاجه بديهيه ما تضربش ابنك بس يقول لك احنا ضربنا بالضرب هذا ما الفين عليه ابا او ان كان ابوهم لا يفقهي ولا احنا
0: قبل ما يجيبوا الصغار يسمعونا يفهمونا بعد ما يجيبوا الصغار
1: يفهمونا بينظروا علينا
0: يعني تقبل نوعا ما بعد ما يجيبوا الصغار
1: ما يتبدل رويك مشغل متونس بينا بتونس بيك وانت معايا لكن لما تيجي تضغط عليه العقل الجمعي مطبوع فيه لان العقل الجمعي ده في لواعينا كلنا
0: شكون اللي يشكل العقل الجمعي
1: المجموع الناس مجموع العقل الناس. الجمعي
0: كيفاش يتشكل مش
1: عندما نقول عندما يكون اغلب المعروض للناس اكثر حاجتين بيشكلوا العقل الجمعي الاعلام والتعليم
0: الاعلام والتعليم
1: لما يبقى الاعلام بيعرض التافه ويروج للتافه والتعليم بيعلم التفكير الحفظي مش النقدي ويعلم التلقين يصبح في اللاوعي بتاعنا كلنا في العقل الجمعي متسجل الاثنين دول واضح اكتر اتنين يشكلوا العقل الجمعي
0: ويوجهوه الاعلام
1: والتعليم. والتعليم ولذلك بيستخدموا برشا في الحاجات السياسيه بالذات الاعلام في توجيه الراي العام دايما الاعلام مشكل هذه العمليه ما اقول الاعلام هنا مش بقول تلفزيون الدوله بس الانترنت والسوشيال ميديا كل ما تتفرج عليه يشكل لوعيك طيب دول لو هم زي ما نقول كده لو اغلب المشهورين في الاعلام تافهين او مسيسين او ملحدين هيبقى العقل الجمعي كله بتاع الدوله ماشي في السكه دي لو هم ناس علماء وافاضل الاشهر المؤثرين بس مش لازم كلهم احنا بندور على 5% بس يعني تخيل 5% من الاعلاميين اصحاب قيم 5% من المعلمين اصحاب مبادئ حقيقيه خلاص دول يشكلوا عقل جمعي الناس تمشي ورانا النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل امه صغيره كده شكلوا عقل جمعي لما حد يدخل معاهم يستأنس الافكار دي يتجانس معاها لكن المشكلة ان دلوقتي العقل الجمعي مغلب على البرامج والعري والخلق فالمحد بيتكلم في الدين هو اصلا اللي بيتكلم في الدين بيحس انه مر العقل الجمعي اصلا لان العقل الجمعي اصبح عقل علماني في الغالب هذا لا يعني ان فما فئه من الناس صالحين لكن اقليه قليله واضح فده العقل الجمعي العادات والتقاليد شكل العقل الجمعي في كل موضوع يعني يمكن في دراسات يا ست زهره يتكلموا على العقل الجمعي في الزواج فيجيبوا الامثال الشعبيه على مدار 30 سنه لان الامثال الشعبيه دي والحكم اللي بنقولها بكلامنا دي هي دي اللي بتشكل العقل الجمعي انت بتقول المثل كانه حقيقه بتقول راي امك امي فعلا قالت ما ينفع غير دراعك. انت بتقول انها حقيقه علميه مثبته، مش بتقول انها راي. لا لا، يعني هم قالت الرجاله ما لهمش مش عارف ايه، ابويا قال مش عارف ايه، هكذا بقى. فيعني في دراسات كتير مستعرضه على العقل الجمعي ده. العقل الجمعي ده مشكلته يا سيده زهرة، يتكلم عنه بقى يعني الكلام ده كلام علمي في واحد كبير اسمه كارل يونج، هو اللي اتكلم على الموضوع ده. فرويد اتكلم على اللاوعي الفردي، يعني انا عندي وعي ولا وعي. كارل يونج قال له لا، ده الاثنين دول غرقانين في بحر كده اسمه اللاوعي الجمعي. ما هو اللاوعي الفردي هيجيب منين؟ بيسحب من اللاوعي الجمعي.
0: صحيح.
1: عشان كده احنا قلت قبل كده هتربي ابنك، ابنك على ما تربيه، لان الاب والام والعيله هم اللاوعي الجمعي بتاع الطفل، فبيورث الصدمات والثقافات والكلام والرويق ونفس كل الاخلاق والطباع. وتقول لك معلش ولدي عصبي هك، يا انت مش شايفه اللي حواليها يا ستي؟ ده هو عباره عنده شفاط كده شليمو بيسحب من ابوه وامه من البيئه اللي حواليه.
0: انت والمنبع،
1: انت والمنبع،
0: المنبع هو العقل الجمعي.
1: العقل الجمعي يسحب.
0: احنا منين قاعدين؟ ايه بعدك علاش مهم المحيط؟
1: حاجه مرعبه جدا. ده البيئه اساس التغيير.
0: البيئه ايوه.
1: هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في مكه، هي ليه كل الانبياء بيهاجروا من دوله المنشا؟ لان بيكونوا اللاوعي فرد صغير ما يقدروش يعملوا اللاوعي الجمعي، لازم يبعدوا الاول يكونوا مجموعه كبيره في حته تانية ويرجعوا بجوار. كل الانبياء بيعملوا كده. كل الانبياء عندهم الهجره دي. لازم يروح. ما تنجمش
0: الهجرة سنة،
1: ما تنجمش
0: فعلا تبعد على البيئة شوي، تكون عقل جمعي وبترجع
1: بترجع بعقل جمعي، يكلم خطب عقل جمعي. يعني مش مجموعة
0: علماء اللي هو المصلحين اعتقد لهنا نرجع البيت شوية. شاهد البيت يعني من المصلحين كانوا يخرجوا مشاو لتجارب غربية، رجعوا بنماذج للتطوير.
1: هنا مش لازم تطلع برا، لكن على الأقل تبعد عن التوكسيك اللي حواليك دول، وتشوف ناس صالحين، ناس عندهم نفس هدفك، تشكلوا عقل لاواعي. مش هقول الناس هاجروا دلوقتي، لكن على الاقل تتعلم تختار من له نفس هدفك وتشكلوا عقل لاواعي جديد. تخيلي كده لو عندنا يا ست زهرة ناس علماء افاضل دكاتره مهندسين في كل المجالات، ها بيطلعوا في التلافز بعدد الممثلين والمغنيين والرقاصين والطبالين وبتوع الكوره، كان ساعتها هشكل وعي جامع. اقول له يا ابني ده وعي وده وعي، ده دكتور فتحي وده رونالدو، ده وصل عمل، ده عمل مصل وده لعب كوره، تبقى مين؟ هيقول لك ابقى اللي بينفع. لكن لما يبقى ده المعروف بس والتاني مزاح، بطبيعه هتلاقي
0: كله عايز يكون لاعب كوره. ايوه اقوى تفهم العقل، خلي ما يصيرش مش كامل انا مش نرجع للدروس خصوصيه، لكن خلينا نكمل. ايوه اقوى في التاثير تفهم العقل
1: التافه طبعا.
0: اها،
1: لان عقلك بيحب التوافه، انت نفسك جيناتك بتحب التافه. حفه الجنه بالايه؟
0: بالمكاره.
1: بس يعني كل شيء بقوله لك انت بتجي نفسك عليه.
0: لا لكم انت قلت كان ثم علماء ها موجودين، هاك موجود.
1: لا انت فين؟ الاصل الناس تميل لفين؟ لا احنا فين؟ احنا فين؟ احنا
0: لا علاش ما عملوش عقل جمعي وتنقذوا ما تيسر من الخراب؟
1: ادوات الاعلام مش فيدنا احنا.
0: وانا بكره
1: ما دام انا بكره ما اعمل لايف كل يوم، مش انا بعمل لايف كل يوم والسيده نانسي عجرم ما تعمل لايف كل يوم. شوفوا متابعين نانسي قد ايه، حتى في تونس هنا مش احنا في الزيتون اهو، شوفوا المتابعين قد ايه، وشوفوا متابعين قناه في اغاني دلوقتي اي حاجه اخرها اف ام دلوقتي كام. فميزي ميزي موجودين، اما ما بتشوف مش عايز تشوفنا لان كلامي يقول لك اسعى كافح فك على ام اختار. انا عايز اخدم
0: الرسول عليه الصلاه والسلام منهجه في تكوين العقل الجمعي كان في دار الارقم ابن الارقم ولا في مكان
1: لا المنهج اسمه التعليم. المنهج ده بقى بعيد عن دلوقتي اسمه المدارس، مش انا اللي هعمل المدارس هي اللي بتعمل كده. التعليم بقى هنا ده ده التعليم
0: مش
1: بقى.
0: دورك انت
1: اللي مش دور انا بصلح فردي،
0: احنا مسلمين فردي. التعليم هو الركيزه.
1: لا حل في ماليزيا اخطر مثال قريب للعالم الاسلامي كله. ماليزيا بدات بالتعليم في 1986، هذا المثال اقرب لبيئتنا وظروفنا. ناس مسلمه خلفيه مسلمه عقيده اسلاميه بداوا من الصفر طالعين حالتهم
0: شو حليلة. غير التعليم في ماليزيا
1: مهاتير محمد بدا بالتعليم الاول، قيمه المعلم في السماء، ممنوع دروس تدارك، درجه ماستر بيكري، كفاءة كومبيتنت تستعين بخبرات أجنبية غير الفصول، استثمر فيهم.
0: ليش نحكي معك في حصة خاصة على تجربة محمد؟
1: تجربة رائعة جدا، تجربة رائعة.
0: نحكي عليها في حصة.
1: نحكي عليها مثالش.
0: السادة المستمعين ادخلونا في التعليقات واعطيونا رأيكم.
1: التعليم.
0: تحبوا نحكي حصة خاصة بمحمد مهاتير؟
1: التعليم. التعليم هو أكثر منتج يستثمر في الإنسان، والتعليم هو النهج الإسلامي. الإسلام جاء للإنسان. كل الاستثمارات الأخرى بتكون في المباني، في المجاري، في الصرف، في الأكل، في الخيمة، في الأهرامات، في هدر فرد. ما دام الانسان حمار هيدمرها كلها وهيبيعها كلها، وده اللي وصلته الحضاره الغربيه. هيبقى الانسان نفسه سلعه.
0: رح برحب شويه،
1: معلش هو الكلام صعب شويه.
0: ملينا ملينا كلامك مهم، نبنيو به الحقيقه كما قلت، نبنيو به قاعده في التفكير تجمعنا لهنا. اذا احنا اليوم حديثنا عن، نذكر حديثنا عن الدروس الخصوصيه بين الحاجه اليها وحدود الاعتماد عليها وامكانيه الاستغناء عنها. هل محتاجينها؟ هل وين حدود الاعتماد؟ وهل يمكن نستغنيوا عليها ولا؟ الدكتور خليني نجمل القول. قلت اذا ان الرفض المطلق للدروس راهو لا، على خاطر فيش يكون في التعليقات يقول لك لا نرفض لا. الرفض المطلق لا،
1: احتياجات حقيقية واحتياجات اجتماعية،
0: ولكن ثم راهو فما دوافع حقيقية ودوافع اجتماعية. احنا عادة كأولياء ما نجموش نفصلوا، نمشي بالعقل الجمعي اللي قرى يدروس لازمة. هذا هذا ملخص الكلام اللي نحكيه فيه. باهي دكتور، ولكن رغم هالمعضلة، معضلة العقل الجمعي، اليوم فهم من الأولياء اللي يقول لك لا نحب نفهم، أنا نحب ناخذ رأي. اليوم كما توا ما مستمع تقول لي بلاي سنة سابعة اسألوا الدكتور نجم نقري ولدي ولا
1: ما نجيبش نعرف ناجب أنا. أيوة. حسب مستوى ولدي،
0: حسب مستوى الابن. معناها اليوم لازم نعرف مستويات صغارنا.
1: مثال مثال انا ما اخذت الباك بتاعي، اخذته في سنه 96 تقريبا. باك سيونس اخذته 96. انا لحد الباك عمري ما اخذت درس، لان الثقافه دي ما كانتش منتشره على ايامنا.
0: نعم.
1: تو ولاد اخويا دلوقتي في الباك، عندي سعيد وعندي احمد، واحد في الباك واحد في ثالثه ثانوي، ما بيروحوش المدرسه وكلهم بياخدوا دروس في كل حاجه. التطور ده انا ما شفتوش، انا بين 15 16 20 سنه بعيد عن مصر، ما اعرفش حاجه. لكن انا على ايامنا وجبت فوق 94-95% يعني 18.5 ولا 18 في الباك من غير دروس تدارك ولا اي درس. اللي ما كانش بياخد دروس غير اللي محتاجها، وكان ينعد بالصباع من ياخد درس.
0: قبل كان
1: زي المدارس البريفي عندكم هنا، كان ينعد بالصباع من اللي حط فيها. الان اتحولت لبرستيج اجتماعي. فشوف انا في 2001 ولا في 2008 لما جيت هنا في اول مره، كانت المدارس البريفي لسه بتحل. 2006-2005 كان لما حد يروح بريفي ينعد بالصباع. الآن على مدار 15-20 سنة تحولت إلى فشخرة اجتماعية، اختلطت الدوافع الحقيقية بالدوافع الاجتماعية
0: الاجتماعية.
1: فأصبحت النهاردة أنا ولد بريفي.
0: أي
1: ما يعني أنت ولدك أنت أصبحت أنت إيتاتيك ولا بريفي؟ بريفي يعني أوكي أوكي بص والله بريفي والله يعني والله
0: قبل البريفي بحشمه، لكن توا
1: فاش عارف انا خايف كمان شويه بعد 5-6 سنين يجي الباك، انت باك بريفي ولا ايتاتيك ولا باك اللي هو اللي بالفلوس اسمه ايه لها اسم عندكم لما يدوبل في الباك 3 مرات يروح باك ليبر
0: ليبر،
1: وخايف بعد 3 سنين تقول لك ليبر فشخره كده.
0: خلاص
1: يعني تقول ليبر
0: ياخدها بالفلوس.
1: هو دلوقتي ليبر واستحياء، بعد 10 سنين هتبقى ليبر فلوس بابي. ما هو دلوقتي كان في زمان كليه الطب سوسن منشتير القاهرة عين شمس، دلوقتي ماليزيا، دلوقتي سنغافورة. مش بيبقى جايب 10 يروح يجيب في سنغافورة؟ انت هتعمل له ايه؟
0: ولا روسيا؟
1: فانت بقى روسيا هذا البلد دي. فانت بعد 10-15 سنة كل ما تنبذه الان العقل الجمعي بيتطبع معاه، ويبقى هو ده الطبيعي ولا يتقلب فشخرة، ويبقى البريفي ده كلام قديم واللي تديك ده كلام عف عليه الزمن. ولاحظي تطور الظواهر كده، يعني لاحظي موضوع البريفي ده من 5 سنين ولا من 10 سنين كان ايه ودلوقتي بقى ايه. قيسي بقى هكذا الظواهر الاجتماعية، نقص التطور، لأن العالم ماشي في انحدار فكري. العالم ماشي ناحية الانحدار الفكري وناحية الشكل مش الجوهر.
0: به نوجه تحية، شكرا للقرطبي. قلت لك شكرا، قلت لك أنا زعلانة من الدكتور.
1: اللطف ليه بس؟
0: معنا أخوة من مصر نوجه لهم تحية، محمد عبد الفتاح.
1: لماذا يا ست الغفران؟ شكرا. طيب.
0: نقرأك تعليق محمد فضل. قال لك محمد مهتير صانع حضارة، حضارة ماليزيا، وإذا أرادت دولة أن تتحضر وترتقي فعليها بالتعليم والصحة، فهما البناء في الإنسان صانع الحضارة.
1: مين اللي كاتب التعليق ده؟
0: محمد عبد الفتاح.
1: شكرا يا محمد عبد الفتاح، لأن الإسلام برضو يا محمد عبد الفتاح لما جه الإسلام كل الإسلام وكل الدين الإسلامي موجه للإنسان وليس لأي وليس للأوطان للحجارة في حد ذاتها.
0: نعم.
1: ده ولذلك طول ما الاستثمار مش في البني آدم إحنا بعيد عن النهج الرباني الذي نعم. خلق الإنسان أول حاجة علمه استثمار في الإنسان قبل أن يعلمه البنيان علمه البيان، البيان العلم الفهم، بعدين بقى يروح يبني، بعدين يروح يعمل بتاع ده مباني بنية تحتية ولا يبني زي ما يعمل بقى.
0: صحيح. باهي باهي دكتور، تو باش تعاوننا باقي بشدة صحيح باش تعاوني كيفاش كيف أستطيع أن أميز هل ابني فعلا يحتاج إلى دروس دعم وإلا الموضوع يعني وإلا ما يحتاجش والموضوع إحنا فرضينه بسبب العقل الجمعي الحاكم. لكن قبل هذا اليوم مثلا كما قلت في وضع في مصر، إذا الدور المدرسة ما تلعبش الدور بتاعها فيصبح لهنا ملجأ
1: حاجة مصيبة لما الدولة تتخلى عن التعليم والصحة. بصي في 3 ملفات لو الدولة تخلت عنهم كل على مدار العصور، مش عايز اتكلم في الجانب السياسي، لكن الدوله الدوله بتفسد بتضيع. صحه، تعليم، الامن،
0: الامن والصحه
1: اللي هو الامن يعني شرطه وجيش،
0: 3 ملفات
1: دول اذا فيهم تخصيص، وانا حذرت قبل كده من المدارس الخاصه قبل كده انها بتغير هويه الشعب. صح. ما اجيب مدرسه امريكاني ومدرسه مش عارف مين، لازم اي مدرسه على الارض التونسي ولا الارض المصريه تكون بمنهج مصر او منهج تونسي عشان يحصل انتماء. كل من يتعلم في مدارس غربيه انتماء وليس لهذه الدوله في الغالب.
0: صحيح. وفي موضوع الدين
1: هكذا المناهج بتدمغج الناس 18 سنة 8 ساعات حتى للعقيدة
0: بفرض الديانة الإبراهيمية يعني موجود في المدارس الدولية
1: 8 ساعات حتى قدامي بعمر فيك من عمر 7 سنين ده انت لو حمار هخليك تنطق ده انت لو قرد هخليك تنطق ما بالك انت لو انسان اقدر اغير تركيبة مخك 8 ساعات في 18 سنة ان شاء الله بقول لك هلولولو هتصدقني في الاخر
0: صح.
1: فالمناهج دي اوكي مع طرق التدريس لكن المنهج اذا ما كانش فما مناهج تعزز الانتماء التونسي الانتماء المصري الدول بتعمل كده يا جماعه الدول بتعمل كده دول مش فرحانه بخصخصه التعليم ولا خصخصه الامن اي دوله خصصت الامن قبل كده في الدول العربيه كانت تتعامل مع ميليشيات ودول اخرى تحميها في الاخر دخلت في حيط ربنا يحفظ تونس يا رب ويحفظ مصر ويحفظ كل البلاد العربيه
0: امين يا رب
1: صح. لكن الثلاث ملفات دول دي ملفات كبرى امن دوله التعليم احنا عادي ما نقول امن دوله بنقول ايه الجيش والشرطه هذا امن الحدود لكن امن الدوله البني ادم الانسان التونسي الغير منتمي ولا المصري الغير منتمي ده قنبله موقوته وهتنفجر في وشنا قدام لما يمسك منصب هو هيكبر يمسك منصب كده كده في عيال دول يمسكوا مناصب حلوين ولا وحشين
0: صح
1: اما يبقى دكتور ومش منتمي مهندس ومش منتمي ضابط مش مشكله كبيره خلي بالك فلو احنا شفنا التعليم امن قومي امن قومي امن في البني ادم مش نشوف دي من امن الحدود بس طبعا دي حاجه حلوه الامن الحدود اوكي لكن انا بتكلم على امن من نوع تاني امن اعمق لان ايضا حتى لو وبرده لو الناس ما اشتغلتش على الامن والشرطه والجيش فما ناس كتير جدا تخالف القانون وتاخد رشاوي موجودين في كل المجالات
0: صح
1: فبتلاقي اللي بيحمي الدوله هو اللي بيخرفها من غير ما يقصد لانه بيبقى البقاء فردي ما فيش منظومه كده فيش الموضوع الاستثمار في الناس دي بيبقى دافع البقاء اللي بيحركنا الاكل والشرب والكلام ده ومقول بقى النهارده الدوله تهتم دول مرتبات مراقبه تدريب متابعه برشا لان لو مفيش مرتبات هيضطر يعمل حاجات غير مخالفه انا هنا مش ببرر انا بفسر ليه ممكن ياخد رشوه ليه ممكن يعمل مش عارف ايه ليه برشا موجود يا استاذ زهره والله موجود صح. في الوقت العربي كله انا جاي من نفس البيئه دي مش بقول الكلام ده عندي بس ولا بنظر على حد انا افسر دائما دور التفسير وليس التنظير وفسر الدوافع دايما بشوف دوافع الانسان المعلم النهارده لو ما خدش مرتب كويس مش هيبقى تعرف طلبه تدرس تدرس
0: صح
1: هيبقى عنده دافع شخصي
0: صح
1: ايضا الولي لو ما بطلش هوس المعدل الست اللي سالتني دي
0: مش يبقى
1: نقول لها انت ابنك جايب 14 راضيه بمستوى خليك حافظ على كده يجيب 14 ويخش كليه 14 تقول لك لا انا عايز اخش طب هنا الهوس ده هضطر اضغط على الطفل هضطر اعمل ايه هضطر اديله اوفر لود طيب انت عارف احنا عندنا في تونس هنا تقريبا كل سنه عندنا 15000 في كليه الطب يعني بيدخلوا كليه الطب بانواعها المختلفه انا اعتقد 20 او 25 منهم اعتقد بالتقريب بيكتئبوا ويسيبوا الطب حتى لو كملوا الطب بيكتئبوا ليه هو مستواه مش طبيب مستواه العقلي ممكن يكون مهندس رائع صيدلي ممكن يكون عالم نفس رائع مثلا لكن ضغطت عليه جاب معدل مش بتاعه دخل كليه طحن الطحن قدراته العقليه ما توافقهاش عامله زي البيلوت كده زهره البيلوت عندنا هنا نفس الفكره دخل عيل جاب 14 بيسابق عيال ضعيفه دخل 14 دخل البيلوت بيسابق عيال طيارات فجأة تلاقي آخر واحد يكتئب
0: صح.
1: نفس الظاهرة أصلا إحنا البيلوت هي نفس فكرة كلية الطب لمن لا يستحق الطب وكلية الهندسة لمن لا يستحق الهندسة هي نفس فكرة الضغط عشان تجيب أكتر من قدرتك فلما تخش كلية كليات مصممة على قدرات عقلية معينة إحنا كنا بنعمل المناهج والامتحانات عشان نقيس عشان لما تدخل تمشي في السباق ده
0: صح.
1: إنت زيفت في الحاجات دي زيفت فيها ايه طبعا انت معدلاتك مظبوط محدش مقلتش انت مثلا فسكيت دول بره الموضوع يا جماعه فسكيت زيفت ده بره الموضوع لكن زيفت يعني ايه تخطى على نفسك جبتهم بالحزق قوي وحصل لك احتراق فلما تخش 7 سنين بقى هيبقى ده الليفل الطبيعي مش هتكلم
0: وخاصه مع نظام التلقين اللي يعتمدوه في المنهج يقريوها الاجابات المختلفه اللي ممكن تخطر على بالك وتخطرش على بالك لاجل انه لو صادفت لو صادفت سؤال طرح فتجيب المعدل
1: يعني ما بيعلمش التفكير
0: لكن مش علمه صح
1: وحل المشكله
0: التفكير لا
1: بس
0: وهذا اللي قاعد يصير هذه الكارثه
1: عشان كده ده مش عشان كده التعليم بتاعنا بيطلع مستوانا في الاخر ضعيف انت عارف انا مش عايز اقول دراسات على التعليم التونسي في ميتشيجن فما تصنيف الاعلى في جامعه في العالم ولا جامعه تونسيه فيهم يعني في 17 خليجيه مش عارف 5 سعوديه 4 مصريين ولا جامعه احنا مشكله كبيره والله حاجه تحزن انا مش عايز اقعد الارقام عشان ما حدش يحس ان احنا بننتقد ولا بقى
0: كانه نستهتف ولكن هو فعلا
1: العظيم حاجه مرعبه
0: ماذا بي يطرح الواقع كما هو لكن فعلا ليس كل ما يعلم يقال
1: بصراحه يعني حاجه مرعبه جدا فوق ما تتخيلي وانا والله العظيم وانا بتكلم
0: انا في عندي شويه ارقام مش هقراها
1: انا اسال حضرتك انت كم مره تقولي نتكلم في الملف ده اقول لك بعيد عنه
0: نعرف ليس كل ما يعلم يقال وانا ما
1: الملف بتاع القلب فعلا يا استاذ زهره والله
0: انا بقوله حطوه فوق الطاوله رجاء حطوه احنا كل عام نقول ان شاء الله يتحط فوق الطاوله وينظر فيه سيد
1: يا
0: الرئيس
1: رب
0: بشكل
1: ينير
0: جد.
1: بصيرة سيد الرئيس وسادة المسؤولين لهذا الملف، لأن أولادنا فعلا كبدات فلذات أجبادنا بيضيعوا. شوف النهاردة بعد الباك كل واحد فينا عايز يسافر ابنه بره،
0: صحيح
1: ما حدش عايز يكمل هنا.
0: نرجع لا باحترام يطرحوا لي توا بالله سنة ثانية. أختنا زهرة غميض قالت بالله قولوا لي سنة ثانية يستحق وإلا لا. زيدة إسراء قالت دروس خصوصية يمكن استغناء عليها في الابتدائي، ولكن في الإعدادي والثانوي ضروري. شفت الحكم كيفاش
1: حلو إن إحنا نسيبنا الموضوع، لكن هو برضو كله هنا الأستاذة اللي قالت إيه في الابتدائي، لا هي مركزة على السنة والمرحلة ولا على الطفل؟
0: أيوة
1: أنا تركيزي دي مع الطفل.
0: صحيح.
1: ان شاء الله منروح
0: راهو تركيزنا على الطفل اللي باش ياخذ القرار. الدكتور هاوش يقول لكم هذا باقي تابع العقل الجمعي
1: اللي
0: يرفض رفض مطلق، هذا عقل جمعي. اللي تقول ابتدائي لا في الثانوي اي هذا عقل جمعي. اللي تقول سنه ثانيه ربما هذا عقل جمعي
1: حسب قدره التلميذ.
0: اذا قدرات التلميذ هي اللي به كيفاش تعاوني. انا مثلا عندي بنتي
1: ابني بيذاكر وينجح بمعدل 12
0: معطي مؤشرات للطفل الذي يحتاج الى دروس خصوصيه.
1: طب مبدئيا
0: هاو الاجابه باش تكون
1: عندما تحدث عن دروس التدارك
0: تسموها
1: عندما تحدث عن دروس التدارك برضو هناك بابين اثنين. باب الدروس اللي هتقدم دعم داخل المدرسه هذا نوعيتها، وبين الدروس اللي عامله سوق موازي في الخارج.
0: نحكيوا على السوق الموازي.
1: اي هذه نوعيتها
0: السوق الموازي
1: لا اؤيده كثيرا. يعني الاصل ان الدوله تهتم بدروس التقويه اللي داخل المؤسسات التعليميه اللي بتقدم لذوي الاحتياجات، لان بيعملوا تقييم للطفل هم بيحددوا من يستحق.
0: كلام هذا للسادة المديرين.
1: أي.
0: مديرين المدارس والمعاهد.
1: بيقولهم رابور بالتقرير حالة الطفل.
0: حسب الرابور اللي يوصلهم إيه؟ مثلاً من المندوبيات.
1: إحنا عندنا 20% من الأطفال دلوقتي بيقولهم رابور. فرقم كبير. لو في فصل فيه 100 مدرسة فيها 100 في سنة تانية، يعني في 20 طفل يتعمل لهم دعم. هم دول بتكلم عليهم.
0: هذم اذا اللي هنا الناس اللي نقولوا احنا الناس اللي عندها صعوبات وفما تقرير يثبت ذلك فهذم يحتاجوا وماذا بينا تكون في إطار المدرسة.
1: يا ريت يبقى أفضل. يبقى أفضل وتقدم هذه الخدمة مجانية أو بسوم رمزي معرفش حسب الدولة بتقررها
0: إزاي. مش للسوق الموازي.
1: السوق الموازي هذيك معتمد على رأي التلميذ. الدولة إذا كانت منعاه أنا هبيحه، يعني لو الدولة بتحاربه أنا ماليش دعوة.
0: لا مش أنا حكيت هو في إحنا مش نحكيه وهي ممنوعة بالقانون ولكن هي موجودة على أرض الواقع. اللي هنا الولي هو اللي قرر.
1: أنا اللي بيقرر. هنا نرجع تاني للدوافع الاجتماعية.
0: أيوة.
1: الدوافع الاجتماعية. يا ترى ابنك مثلا
0: أعطيني مؤشرات للطفل اللي يستحق.
1: لازم يكون جايب ضعيف، جايب أقل من 10 في الماتيريال اللي بياخد فيها درس. أقل من 10 خلاص ياخد درس. هذا معدل الضعف النجاح. لكن لو أكثر من 10 علاش بياخد؟
0: إذن يعني اللي يكون مستحق هو الطفل الضعيف
1: اللي تحت العشرة. وفي الماتيريال اللي جايب يعني ونفترض أنا شاطر في في في الفيزياء ما تاخدش في الدرس. ما تديش في كل الماتيريالات. أنا أعرف واحد بيدي ولده في بيعدوا عندنا بيدي ولده في المات 3 دروس تدارك عن 3 معلمين. فيحرق دماغ الطفل وكل واحد يتحي ويزكي من ناحية. ده غير شنو الخسارة المالية هو معاه فلوس الولي. لأن برضو الناس اللي بتعمل في الاقتصاد الموازي ده برضو في الدراسات هنا والبحث اللي اتعمل في تونس هنا وجدوا انه بيتفاوض حسب الدخل المادي. الناس اللي عندها دخل مادي بتعمل. الناس اللي ما عندهاش بتقعد تسمعني بقى طول النهار ويدور على أرخص حاجة. لكن الموضوع متفاوت. ولو الدول الساحلية الولايات الساحلية تعمل دروس تدارك أكتر من الولايات الأخرى. يعني خد سوسة نابل تونس العاصمة صفاقس خد لي ولذلك يقول لك طب ما هو الاوائل بيجوا من عندنا. انا نفسي حد يتابع الاوائل دول بعد الاوائل بعد ما عملوا ايه. اغلبكم ما بتتابعهمش مكتئبين بينتحروا بيلحدوا بيطلعوا بره ما يجوش. فده استثمار فاشل في الاخر المشروع فشل. هذا الاستثمار اللي كنت بستثمر فيه كنت طبيب قاضي محامي مهندس محاسب يخدم البلد ويخدم الدوله وينفع بلده في الاخر انا استثمرته بره. فالناس بره بتاخده على الجاهز وتدي له امتيازات عاليه خلاص. عشان كده احنا محتاجين التربية الاجتماعية التربية الوطنية تدخل في التعليم عشان يحب البلد. لان احنا مش هنعمل ايه احنا بنعمل ايه احنا بنصدر كفاءاتنا برا واضح ونجيب كفاءات من برا نديها فلوسنا. طب ما كنا قعدنا كفاءاتنا وديناهم نفس الفلوس.
0: جاوبني على التعليق هذا نعيمة تقولك كتير واحد يحس انه كان ما يحطش ولده تدارك انه باش يضيع.
1: هذيك هو والله مكتوبه بص اهو اذا كان زملاء ولدي ياخذون درسا فلا اريد ان يتخلف ابني اهو. ليس لان الطفل متعثرا وانما خوفا ان يتفوق عليه الاخرون او ان يضيع ابنه. هذا دفع اجتماعي. ده خوف الام نفسها. يعني شوف ما عندها ثقه في ابنها لدرجه ايه. يا اما ما عندها ثقه في المنظومه تقول لك في المعلم هيستقصد ولدي. خلي بالك الموضوع برضو فيه جزء خاص بالمعلمين لان التصحيحات برضو المفروض في السنوات غير الباك وغير الوطنيه اللي صحح المعلم يكون في مراجعة عليه لأن بعض الناس بتستقصد بعض العيال نسبة قليلة جدا. ربنا يهديهم يقول لك ما خدتش عندي اندايركت. هو بيلمحش بشكل واضح وموضوع حساس برشا
0: من شواذ المواضيع ولكن الحالات اللي قاعدة تصير
1: من شواذ وقلائل لكن موجود. ففي اولياء بيخافوا
0: صحيح. قلت ما قريتش عندها ما تعطينيش
1: يعني تكسر. عشان كده بقول لو حد شك، لو حد متاكد من مستوى ولده ولده مثلا انا ولد اخويا في مصر ما بياخدش راح مثلا حسيته اتظلم، قلت له معمول له عاد تصحيح جاله 10 درجات زياده عشان ما بياخدش درس موجود. فلما تحس انك مظلوم اطلب عاد التصحيح للورقه هذا حقك. الدوله والدستور بيقول لك ده، حاول تمشي دايما في السبل القانونيه بس تبقى متاكد من مستوى ولدك. طب انا والله عملت عاد تصحيح وطلع ولدي مدوب، خلاص انت اتاكد.
0: نعم
1: فهذه نقطة عادية جدا يا جماعة. أنا فاكر برضو اتظلمت أنا في مادة أيام الجامعة، جبت فيها جيد تقريبا يعني بتاع 14 وأنا كنت فاكر هيجي فيها امتياز، وطلبت إعادة تظلم وإعادة تصحيح، دفعت فلوس فأنا قلت للأسف طلع جيد برضو، طلعت أنا اللي غلطان. فاكر أنا في الجامعة عملت مطلب كده والله فاكر في الموضوع ده، شفت من كام سنة 1999 عملت مطلب في الجامعة قلت له أنا سمحت وأنا حاسس إن أنا هجيب جيد جدا في الماتير دي ومتأثر على التقدير العام النهائي، نزلت من امتياز إكسلنت في الأربع سنين إلى جيد جدا. فقلت له أنا كذا، يا ولدي هديك يرضيك هتدفع ما شالش فترة جوم عمل، قال لك اوكي تمام. بس قال لي خب الاسباب، انا هنا مش بدي تجاربي للناس تمشي عليها لكن خب الاسباب. لان في دوافع اجتماعيه ودوافع، قلنا قبل كده مثال، فما ناس كتير جدا يقول لك ولدي في مدرسه بريفي وعندهم لازم يعمل زي زملائه. الناس اللي يكون عندها فلوس دايما بتهتم بجبارش
0: باهي، واللي تقول لك مثلا ولدي ما يحبش يقرا في الدار، هذا دافع شنو؟ اجتماعي
1: في حقيقي، دافع اجتماعي قلق. احنا قلنا قلق الوالدين على مستقبل الابناء، الافضل ان ياخذ درسا احتياطيا، هذيك الدافع. ما زياده الخير ما فيها ندم. طيب ما بيذاكرش في الدار ليه؟ المفروض هنا الولي يقول بقى طب يهيئ بيئه للبيت لابنه. طب ولدي ما بيذاكرش في الدار، انت عملته في فما جارد بعد المدرسه يقروا في العيال مقبول، شنو اعمل لو فما جاردات فما اماكن كده يسموها جارد، العيال يروح فيها ساعتين يقرا ويراجع دروسه، ودي بتبقى مرخصه من الدوله الله يبارك، هي برضو حاجه تبع الدوله انا ما عنديش مشكل فيها. ما دام الدوله مصرحه بهذه الاشياء.
0: يسرى تقول، يسرى هتيره تقول اش قولكم ولدي في الثانيه جامعه يقرا دروس خصوصيه؟ طبعا قلت على حساب خو الصغير لانه امكانياتنا محدوده.
1: هذيك هو هذيك حلو قوي الاستاذه اللي قالتها. شايفين لما الطفل بيكون اعتمادي من الاول يا ست زهره بيفضل طول عمره كده؟
0: هذا اللي باش نسالك فيه، هل كثره الدروس تنجم تضعف استقلاليه الطفل طبعًا في التعلم؟
1: طبعا
0: من كثر ما تقري ولي ما عادش ينجم يقرا.
1: قلت لك ما عادش يقرا وحده، هي دي اسوء حاجه اصلا. التعلم كله قائم على ايه؟ قائم على فكره ان ندعم جوه العيال التعلم الذاتي. عشان كده لما يتخرج يجيب كتاب ويقعد يقرا، حتى يجيب بحث علمي يقعد يقراه، لكن هو مش هيقرا هو.
0: ولكن هالبروسيس هذا صعيب على الفلتين، يبدو انه لانه حكينا فيه الاسبوع الفارط ومن بعدها قالوا انه هذه شنو اللي طرحه الدكتور يتطلب شنو دورات، قلت لهم اي
1: شفت العقل الجامعي اوريدي. لكن هي تعمل ما تعملش دوره مثلا سامحيني ب 200 300 دينار مثلا وتدفع دروس تدارك كل سنه كل شهر 400 دينار وعلى الباز العسل.
0: حديثك لا يمل، الفصل الاشاري ثواني ونكمل اللقاء ما نعلقوش.
2: إشهار
3: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار التربية السليمة من القلب إلى القلب.
0: جنات المنسي نوجهلك تحية كبيرة جنات. إذا تقول دكتورنا الغالي ده كان زمان، قلت لك العقلية أصبحت مختلفة تماما في الوقت الحاضر، المدرسة أيضا تنظر بنظرة مادية بحتة دون في السابق، كانت المؤسسة التربوية تختار تلامذة ضعفاء في بعض المواد وتلحقهم مجانا بدروس خصوصية، وكانت الأمور تلعب دور هام لنجاح التلميذ فعلا.
1: جزء من ده عشان التعليم اتخصخص. جزء من ده يا استاذ جنات عشان التعليم اتخصخص. ثلاث حاجات المفروض ما يتخصخصوش في الدوله اي دوله:
0: التعليم والصحه
1: والامن. ما قلت الامن، الامن والجيش، الشرطه والجيش.
0: به استاذ جميل عبد العظيم نجار تحيه من مصر قال لك وفقك الله استاذ، وفقك الله استاذ زهره شكرا. والدكتور المحبوب لنا جميعا دكتور فتحي: المناهج لدينا اصبحت صعبه جدا، واولياء الامور لا يستطيعون متابعه الابناء، واصبحت الدروس الخصوصيه مقدمه على الاعتماد على المدرسه. هذا واقع مطروح عندكم.
1: مش جمال بيتكلم في مصر؟ صحيح
0: فعلا. حليا باقي تقول لك اعطيني راي دكتور، هل ولدي سنه ثانيه ياخذ درس ولا حسب
1: حسب قدرات ولدها؟
0: قدراته.
1: انا ولدي في السنه الثانيه ما بياخذش دروس. ما احنا قلنا اذا كان بينجح بعشرة ويلعب ويستمتع
0: اقل من 10، اذا كان يجيب 10 ولكن نقول هنا مستوى ضعيف
1: مش ندعمه 10 السنه دي،
0: وناخذ دروس مش ندعمه شويه.
1: اذاكر له في الدار يعمل على نفسه، وذاكر له في الدار، والسنه الجايه يجيب 11. انا عايز العيل في اولى يجيب 10، ثانيه يجيب 11، ثالثه يجيب 12، رابعه يجيب 13، يلعب ويصعد الكيرف يصعد. انت عارفه عملوا دراسه على الناس اللي بيجيب الاوائل في سنه اولى وثانيه وثالثه، دول اللي اللي بيتميزوا هم صغار. 90% منهم بيجي له احتراق بيرن اوت وهو كبير في الباب، بيعملوا عم ابيض. بيكرهوا التعليم لانه ده لا يستمتع. فاذا كان طفلي هيدوبل في ماتير، ولدي ادعمه في الدار، ذاكر له، مش قادر انت ادي لي مختص مثال يعمل دروس تدارك. وقلنا الدروس لو في المدرسه الله يبارك، لو في جارد اللي بيقرر الاولاد اساتذه معلمين رائعين جدا طب موجود. لكن اصل هو ظاهر، انا بتكلم في اسبابها، ما اقدرش ادي حلول انا، لان الحلول في ايد الوزاره مش في ايدي انا. الحلول المقترحه اللي هتوجه للسيد الولي. انا ما بكلمش مدرسه دلوقتي، محدش هيسمعني، وما بكلمش مدرس بيكسب عيش دلوقتي هيقول لي رايك صح حتى وان كان صح. هيبقى عنده تحيز للموضوع. انا بكلم ولي واعي احنا بنساهم في هذه في هذا الاقتصاد الموازي، قول يا جماعه ارجوك لو انت عندك الفلوس اعمل. ايش اقول لك انا ارجع تاني لو انت عندك اعمل.
0: باهي ابش نقرا لك تعليق قبل ما نمشي للاذان. جيهان بن محمد تعليق جميل باش يعجبك. قالت: انا عن نفسي لا ادرس ابنائي دروس خصوصيه بسنوات الابتدائي، ادرس ابنائي وحدي بالمنزل، لكن بالسنوات النهائيه السادسه والتاسعه أدرس، لأنه هناك مهارات ربما لن يتملكها بالقسم لعدة أسباب. فهنا جيهان اللي فهمت من كلامها أنك تقول لك في السنوات النهائية دي يحتاج إلى دعم، وربما فهم حاجات ما يفهمهمش فيحتاج إلى درس دعم. فهي
1: هو في معيار أصلا هنا في الأسباب أن ضغط الامتحانات والنجاح الدراسي. كلما كان الامتحان السنة مصيرية كل ما الناس بتاخد دروس، يعني الستة مصيرية، اللي هيودي للكونكور مصيرية، اللي هيودي الباك مصيرية. فوجدوا ان 80 الى 85% من الناس بياخدوا دروس. 80 يعني لو في مدرسه فيها 1000 800 بياخدوا دروس. لما يكون السنه مصيريه. انا برضو ما زلت بقول لاختنا العسل ديت الله يبارك لها، انا اشوف حسب قدره الطفل. اذا كانت قدرته كويسه عليش ياخد. اذا هو جايب 16 17 بمجهوده عليش ياخد. تقول لك ما يجيب 18 وعليش.
0: ايوه
1: وعليش. هنا هيحصل الخداع دلوقتي. ال 18 دول هيدخل في سباق بعد كده مش بتاعه. زي ما قلت لك لو اللي بيدخل البيلوت نصهم مش بتوع البيلوت، يا بيكتئبوا يا بيتعقدوا يا بيسيبوا التعليم. البيلوت تبعه بقى، يا ريت في دراسه طوليه للناس اللي في البيلوت.
0: حصه خاصه للنموذج. نمشي لرفع الاذان ثم نستكمل معكم هذا اللقاء. فصل قصير ولا نعود باذن
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: نواصل معكم مستمعينا الكرام، موصلين حديثنا حول دروس الخصوصية. بعد ما سمعنا الدكتور نحب نسمع رأيكم حول هذا الموضوع. بشكون معايا توا الدكتور الأستاذ طارق القلعي. أهلا وسهلا يا طارق، مرحبا.
1: أهلا وسهلا أستاذة زهرة، وأهلا بالأستاذ فتحي سعيد، وبارك الله فيك على هالمكالمة أولا، وعلى الموضوع المطروح ثانيا.
0: باهي، احنا حكينا من جوانب عدة وقلنا اللي ثم ضوابط لهذا الموضوع. طبعا حدود، هنالك حدود للاعتماد على الدروس الخصوصية، ولكن يبدو أنه العقل الجمعي هو اللي قاعد يحكم في الموضوع هذا، الأولياء خوفهم. أي أعطيني رأيك أنت لهنا، نحب نسمع رأيك مربي.
1: لحظة بركة، تماهيا ما قاله الدكتور فتحي سعيد، وأنا كنت مدرسا نتذكر في روحي قريت نص اسمه المسؤولية. النص هذا موجود، نص قراءة يا أستاذ يا دكتورنا. إيش يقول النص هذا؟ يقول استجبت دون وعي لحركة الركاب وحسست مثلهم الخطى رغم علمي برقم مقعد المسجل بتذكرة سفري وبموعد انطلاق القطار. هي طبيعة نظام الجماعات تفرض سلوكها ومناهج حياتها على الأفراد، فينقادون لها عن رضا ويتآلفون معها، والمهم عندي ويتنازلون عن آرائهم وسلوكهم الشخصي.
0: يتنازل على دماغه، على تفكيره، على الرأي متاعه. نعم،
1: يعني حقيقة مباشرة من اسمه نصح فيكم بداية الحصة، أنا نصح في الدكتور، يعني حقيقة هو هالتنازل هذا عن المبادئ وعن آرائنا وسلوكاتنا الشخصية ونتآلف مع سلوكات أخرى لا نؤمن بها، هو بالضبط ما ذهبنا إليه في دروس الدعم والتدارك والدروس الخصوصية. الدكتور في البداية أشار، وأنا تقريبا سمحني الدكتور كأنه باش نفسر كلامك شوي، هو عنه ثلاثة أنواع من الدروس أو من هذه النوعية. عنا دروس دعم ودروس تدارك ودروس خصوصية. دروس الدعم شكون يستحقها هي؟ الحقيقة هو المعلم هو الذي يكتشف أن بعض التلاميذ لم يكتسبوا بعض المفاهيم. يعني في الفصل اللي قري فيه هنا بالضبط، ويعني هناك باش يلقى تفاوت بيناتهم. هنا يجب أن يكون هناك دعم، مثلا باش يعمل لهم وقت اضافي، يعمل لهم تمارين اضافيه، شرح بطريقه مغايره، متابعه عن قرب اقرب. هذه بالنسبه الى دروس الدعم، لانه هناك اشياء لم يلتحق بها بعض الاطفال او بعض التلاميذ، نحكي ديما خاصه على الابتدائي، انه ما فهموهاش. هذا بالنسبه للدعم. بالنسبه للتدارك، التدارك هو تحديدا تم تعلم مفقود. مثال ذلك أنه تلميذ مثلا يعاني من تعثر، التعثر هذا قائم بالفعل مثلا كأن ينتقل إلى السنة الثالثة وهو لا يحسن القراءة، وديما الدكتور يقول أنه في السنة الثالثة نكتشف صعوبات التعلم إلى آخره، نجدها في خاصة في القراءة وذلك نتوقعها. مثلا انتقل إلى مستوى جديد وهو مثلا ما يعرفش بين الجمع والطرح،
2: أحسنت،
1: لا يحسنها، وباش تتعدى به عملية الضرب والقسم، شو لازم هنا؟ أنا لازم تدارك في عمليات الجمع والطرح. يحتاج إلى العودة، يعني هنا يحتاج إلى العودة إلى الحلقة المفقودة باش يجي. لازم نقول أنه الدعم يرافق التعلم والتدارك يعالج التعثر.
2: الله أكبر عليك.
1: الدعم هو يرافق التعلم، بينما التدارك هو يعالج التعثر، والدكتور بعد ينجم يزيد يفسر الموضوع هذا. بالنسبة
0: للخصوصية،
1: الدروس الخصوصية هي الحقيقة هي شيء مختلف تماما، هي خارج التعليم المدرسي الرسمي غالبا، هذا اللي راه أنا. لأنه وأنا خليني في البداية قال الدكتور أنه ثم شكون معاه ثم شكون مع ضد، سيدي أنا مع ضد، أنا ضد أنا ضد التعليم.
2: لعل يا ستارك، لعل أنت ضد فعلا الدرس الخارجي الإطار الرسمي. أنا كنت بتكلم عن الفكرة بشكل عام وأقسمها بشكل واضح جدا، بارك الله فيك.
0: ما شاء الله،
2: فأنت كده معنا في التلتين ومش معانا في التلت، وانا معاك في التلت اللي انت مش معاك، يعني انا معاك في التلت اللي انت مش معاك، فهمتني يا
0: يتوافق معاك،
2: يعني انا متوافق معاك في الثلث اللي انت قلت عليه.
1: بالعكس، انا كلام الدكتور على راسي وعيني، بالعكس هو
2: بالعكس، حتى اللي وضحته يعني يا شطارك رائع،
1: حتى
2: اللي وضحته انت رائع.
0: استاذ طارق، انا نعرف اللي تقديرك الكبير للدكتور فتحي، ولكن خلينا نقول احقاقا للحق، راك انت فصلت بشكل
2: رائع. بالعكس، انا معاك في التقسيم بتاعه،
0: تقسيمك
2: انا معاك في 60% اللي هو ايه 35 و35 و35. أنا معك في الدعم والتدارك،
0: وضحت الصورة وقدمت حلول.
2: الله أكبر عليك،
0: تفضل.
1: شوف استاذ زهره بالنسبه لي انا التعليم يعني دروس خصوصيه خارج القسم خارج المدرسه بصراحه يعني اراها يعني هي منفره للتلميذ هي ما هيش يعني
2: اضرارها اضرارها كما يقول شطارق اضرارها وقيمه المعلم بيطيح فيها وتاثيره على التلميذ كقدوه بتقل فعلا علميا ناحيه نفسيه فشطارق بيتكلم في ناحيه مهمه جدا كقيمه المعلم لان لما بديك فلوس انا مني ليك شخصيا كده في اطار شخصي الموضوع مرعب. وكان فيلم رمضان مبروك ابو العالمين حموده اعتقد ناقش الموضوع ده فيلم رمضان مبروك ابو العالمين حموده ناقش قيمه المعلم لما يعمل دروس تدرج خارج الاطار المدرسي وخارج السياقات اللي الدوله بتعملها
0: فسيطري بيتكلم في نقطه
2: سيطري بيتكلم في نقطه جباره جباره وانا قلت يا سيطري قلت ايه انا قلت ساعتها ايه قلت الدروس اللي خارج النطاق الموازيه انا مش معاها ولمحت لكن انا مش حابب ادخل في قلت ده اقتصاد

0: من طاقته كيما قال البيرن اوت يحترق ذهنيا. ارجع لقيمه الدرس تتضرب والمعلم المدرس ايضا قيمته تتضرب. هذوما زوز نحبك تفصل فيه مهمين.
1: انا اعطيك مثال بسيط. انا عندي بالنسبه لي انا ادرس في القسم بتاعي بالمرجع المدرسي يعني الكتاب المدرسي اللي يقري فيه كتاب التمارين المدرسيه وهناك التمارين اعدها انا في القسم يعني قريهم في صبورتهم في كذا. به هنا الدرس نتاعي مشى أمور واضحة. قلت ثم دعم باش يصير الكلام يستحق الدعم وثم ناس تحق التدارك هذاك باش نحكيوا عليهم. والدعم والتدارك يكون بإعلام الإطار التربوي المشرف راهو باش يكون خلينا نكونوا واضحين. لأني أنا عملت لهم تقييم تشخيصي الدياغنوستيك عملت الدياغنوستيك نتاعي وشفت شو ناقصين وهم يستاهلوا حقيقة. وبكل حب تقول السلام لذوقكم أنتم أنتم لا تعانون من مشكلة وإنما هي الغالب أنتم الآن ما نجمتش نفهمكم باش نفهمكم وحدكم في جروب خاص. وعلى فكرة وهذا يسمى عنا ساعات تدارك في المدرسة تسمى دروس تدارك وسمى دروس دعم وسمى ساعات يسموها ساعات إضافية المعلمين يخدموها لأجل هذه الأشياء.
0: في يعني هذا
2: موجود
0: نعم. في أوروبا وفي يعني تونس.
2: تونس موجود.
1: لا لا لا لا نحكي لك مفعلة. أما نحكي لك قانونيا في تونس راهي موجود.
0: قانونيا لا لحظة فسرلي قانونيا موجود التفعيل على أرض الواقع.
1: نعم أرض الواقع أنك تهز التلام لو تخرجهم من برا يمنعوا من عن بيتنا. أنت مخالف اقتصادي ومخالف اجتماعي ومخالف تعليمي.
0: طيب في المدارس موجودة دروس دعم وتدارك؟
1: موجودة دروس دعم وتدريب هذه موجودة قل نعم وحتى إذا كان تشتغل مثلا معروف خلينا نزيد نقولها أكثر من ذلك عندك مجال إذا كان أنت تحب تقري ولدك تحب تشوف ولدك أنه أنت كما قلت راه ناقص دروس عندك زوز مجالات باش تقري فيهم ولا ثلاثة مجالات اللي هي العربية والعلوم واللغة الأخرى الفرنسية. تعرف باش خلص فيهم ولا هذوما الزوز ولا ثلاثة مواد ولا في الشهر 40 دينار في ثلاثة مثلا 40 دينار في ثلاثة مجالات. هذا اذا كان لانه في ثلاثة مجالات مش معناها راهو 40 دينار تمدها انت للإدارة.
0: هذه مثال العربية وحدها 40 العلوم 40
1: لا لا لا
0: ثلاثة
1: مع بعضهم 40
0: ثلاثة مع بعضهم 40 دروس دعم وتدارك في الموجودين في المؤسسات
1: قانونيا يعني فيها منصور وزيري راه نحكي في هذا نحكي بمنصور وزيري به اذا كان به تم المدرسون ولا غيرهم ولا الاب ولا الولي يفرض على يفرض عليه يعني بعباره اوضح يقول له وقتاش قري انا كتبت اليوم تدوين حكيت فيها على اساس انا يعرضني الولي يقول لي تعرفش شكون قريتي كريمو بالله تعرفش موازي به يا ولدي نقول له راني والله ما نعرف راني ما كيفاش معلم ما تعرفش ما عنديش ثقه في حتى واحد انا ما عنديش ثقه في روحي كيفاش اذا كان انا وليت نقدم ليك في المعلومه بمقابل ويجي التلميذ بعد يذلني عليها ويقول لي هاو حق الدرس نتاعك سامحني يعني يده هي العليا اين قيمه نتاع درس تاعتي هنا واين قيمه نتاع مدرس واين قيمه نتاع مدرس خليني ولا انا كم هنا ثم الدروس الخصوصيه اللي حكى لها الدكتور توا اللي هي ثم المراكز الخاصه ثم مراكز خاصه بالدعم ثم مراكز خاصه يسموها هما هكا السكن سكولير هذيك امورها قانونيه كيف ودخلت لبعض المراكز وشفتها مستوياتها حتى المشلوين ان مستوياتها خلينا نقول الرفاه اللي فيها موجود حكاية أخرى تماما فرق كبير بينها وبين ما يوجد في المدرسة للي أصبح التلميذ يفضل هذه المراكز الخاصة التعليمية الخاصة والمنصات اللي هي ولا يتعلم. حب نقول حاجة باش تقول لي أنت لماذا يختار علاش التلميذ يولي يحب يمشي يقرأ دروس خصوصية هاي يا سيدي وعلاش وإن شاء الله تكونوا توافقوني فيه. أنا نجي نقري في القسم نتاعي، الولد يقول لأمه راني ما فهمتش، تقول له باهي تو نقريك يتود، هذه نحكي لك باللهجة التونسية نتاعي. التلميذ وقت اللي يدخل القسم ما عادش باش يبذل جهد، صار أكل اللوث والتعفن الدماغي الداخل، ما عادش يبذل جهد باش يتبع المعلم، لأنه حاط في باله اللي هو بعد باش يمشي يقرا لبرا، وتو المعلم نتاع اليتود ولا المعلم نتاعو هذاك باش يقريه في بلاصة أخرى، باش يقريه باليتود. تيرج هذا انا اعرفه جيدا
2: وايضا يا سي طارق يعني تذكر حط في بالك اتكلم شويه عن المنصات الالكترونيه البديله دلوقتي اللي متقدم
1: نعم صحيح والمنصات كيف كيف مباشره تجي التمرين جاهز الى اخره يعني المدرسه في نهايه الامر بدات خلينا نقول لك موضوع اخر هذا بدات تفقد قيمتها لانها تسلعنت لان الدرس ولا سلعه ولا
2: الدرس.

0: نعم، واللي ولد دار السلعة بدينا نفقده في القيمة الحقيقية للعلم، كلمة العلم في حد ذاتها. ونحن هنا سمحني خليني نقول بين قوسين هي عملية انحرافية قمنا بها. العلم شنو هي للي حتى نطرح سؤال كبير واللي تنطرحه لماذا المدرسة أصلا إذن؟
1: هو طرحت السؤال هذا سابقا ومهم راهو هذا، لماذا المدرسة؟ أنه يبدو فما ثم توجه نحو التخلي عن التمدرس والاعتماد ربما على التعلم الذاتي.
2: لا مش قصده، قصده ستارق لو المدرسة قيمة التعليم فيها مش محترم، إذا المدرسة أصبحت بتبيع سلعة أو اللي من أجل الورقة والمعدل، مش من أجل المعرفة والمهارات.
1: التيار الموازي ربما هو اللي سيسيطر، ما بيش يسيطر بشوي بشوي.
2: ينجم دي برضو لو تريك أنا في عصر انتقالي، ينجم نظم التعلم في العالم كلها تتغير. ينجم، واحنا بنقاوم دلوقتي وكأن احنا احنا احنا الجيل القديم مسكين، انا وهو سي طارق مسكين شويه، يمكن يكون في حركه تغييريه غريبه، انا اتمنى من الله ذلك تتم بالولاده.
1: هو انا اليوم كولي مانيش مؤمنه جدا في المواد اللي قاعد يدرس فيها ابني، فصراحه عملنا عمليه انتقائيه حتى في اختيار المواد، كنت ركز على هذا وسيبك من هذا.
0: استاذ زهر، هو الحقيقه الطريقه اللي اعطاها الدكتور فتحي سعيد انه كيفاش عمليه المراهقه النفسيه للطفل والمراهقه الابويه للطفل رأي مهم جدا، أنه تلميذي ولدي كي يروح للدار، كي يروح للدار وهو قرأ دروس متاعه عادي، لا بأس أنه هناك طريقة متاع مراجعة، لا بأس أن يعتمد على نفسه. وانتم بتحطوا من بكري شوية عن موضوع أنه الطفل إذا كان ولا يعتمد على الآخر، هو صحيح بش يلاش معاد معاد بش يعمل حتى شيء، بش يجيه كل شيء جاهز، وبذلك نقتلوا حتى الذكاء، نقتلوا عنده معادش عمل واللي يعمل على كل شيء. كذلك نحن نتعلم من الحمام، مهما تعلموا لها كيفاش يطير او تدز وتخرجوا من العش هنا. انا اذا كان باش نقول راني باش نهز بقره، اذا كان قلت باش نهز بقره صحيح يعني
1: بالبريه. ستار خليني كلامك مهم، خليني نختم به مداخلتي معاك ونقول لك شنو التوجيه الامثل او التوظيف الامثل لهالمعطيات اللي قدامنا الكل. قدامي منصات الكترونيه تقدم دروس، قدامي دروس دعم تدارك ودروس خصوصيه، وقدامي تقول انت منشور وزاري يضبط هالدروس هذه ب 40 دينار، ولكن يبدو انه مش عارف انت محين معلوماتك ولا كنزه وفات قالوا لك يا حسره منين كانت ب 40 توليت ب 75.
0: بقول لهم يجيبوا لك حاجه يمشوا يثبتوا في الحكايه ويلقوا
2: اي حاجه. لا يا ستار اقول لك ب 75 برضه ما بعدناش كتير،
1: في 90 دينار زي
2: ثلاث مواد برضه يعني ما زالت نعم.
1: مش مشكلة، احنا فقط من باب التساؤل فقط.
2: لا سارك المتعدي جدية عنده، انا عارف انه شايل الهم ده على قلبه.
1: لا نعم صحيح. به ستارق التوظيف الامثل، انا اليوم عندي صغير شنو نعمل؟ انت كمربي شنو تنصحني؟
0: الحقيقة فهو نحن مازلنا في بداية، مازلنا في الخطوة الأولى هكا ولا لا؟ في بداية الحصة بتاعك قلت لي الأسبوع الثاني للمدرسة هكا، ولكن هو الحقيقة هو الأسبوع الأول. اليوم مازلنا إلى حد الآن ما ثماش حتى واحد بدا درس جديد، راهو مازلنا في المرحلة التشخيصية والتوجيهية.
1: صحيح. دم أسبوعين هكا.
0: اللي يقرا في السنه الاولى مازال مش يتعدل السنه، اللي يقرا سنه ثانيه سنه مازال ما دخلش السنه الثانيه، مازال المعلمون يتحسسون اين مواطن الخطا، اين مواطن الضعف.
1: هذيك علاش يعملوا في تقييمات.
0: نعم، والتقييم وخليني نقول حاجه، التقييم التشخيصي راهو للمعلم، له للولي، له للتلميذ. انا نعمل تقييم تشخيصي باش نشوف ولدي تلميذي هذاك وشنو ناقص وكذا كذا. بعباره اوضح، انا ننصح الاولياء انهم يهدوا شويه ويركحوا رواحهم بالحق، وخلينا ننسوها حكايه اي خلينا نقول انا سنه ما ينعم في 100% دروس السنوات الفاتت هذه، لا سنه باش نعمل 20% فقط دعم، 20% دعم، ونوفر لولدي ما يمكن توفيره في المنزل.
1: وبالنسبه لتقديم المعلومه، ترسيخ المعلومه في دماغ الطفل، شنو نصيحتك للاولياء؟ هل نضغط على صغارنا باش فعلا
0: ترسيخ المعلومه بالنسبه الي انا هو انه التلميذ المراجعه فقط، المراجعه والتركيز، هذا هو
2: المراجعه والعمل المنزلي. لو شطارك نعم، لو شطارك كان تابع الحلقه اللي فاتت قدمنا طريقه للناس من 7 خطوات تعلم الناشط، لا نعطي المعلومه على طبق من ذهب للطفل.
0: يا استاذ يا دكتور فضل. انا قلت يعني لو كان تبع الدكتور فتحي وش قال الاسبوع الفارط
2: لازم
0: يعمل
2: كل شيء. انا فاكرك ما تبعتناش فحبيت انبه لك ان احنا عملنا الطريقه دي.
0: اطمئن متابع.
2: الله يسترك يا شطارك ويرفع قدرك.
0: ربي يبارك لك يا سيدي، ونتمنى عوده ميمونه وامنه لابنائنا، وان شاء الله بالنجاح الدائم استاذه زهره،
1: والدكتور وملتقانا معاك ان شاء الله باش يكون برفقتك ورفقه ساده متفقدين، هذا طبعا كواليس الاعداد معاك باش يكون في حضرتنا ان شاء الله جمله من المتفقدين باش يقدموا رؤى اصلاحيه ان شاء الله تلقى اذن صاغيه باذن الله. ان شاء الله قريبا نلتقي بك استاذ طارق، و يعني تدلو بدلوك في هذا الموضوع أيضا. شكرا لي، كلامك مهم جدا
2: رأى.
1: التفصيل ما بين الدعم والتدارك والخصوصية فصلها طارق بشكل جميل جدا، فشكرا ليك.
2: نمشي شكرا لسي طارق على مداخلة رائعة رائعة.
1: نعم. به ناخذ راي الساده المستمعين، مازال 15 دقيقه باش نحاول نخليها كلها للساده المستمعين.
2: كل واحد خمس دقائق يلا
1: حتى دقيقتين ثلاثه. قالوا لي فما معلمين يتواصلوا معنا فنسمع رايهم. اي استاذ طارق طبعا حكينا معاه بشكل مفصل لانه معانا في الحمله صحيح. هذه اللي قاعدين نقوموا بها كل مفتتح سنه دراسيه شهر سبتمبر يكون مخصص لملف التعليم، فذلك علاش فتحنا له الفرصه باش نسمعوا بالكدا. ناخذ اول اتصال. سوسن قاعده تتواصل معنا. إذا شكرا أيضا لقاعدين ينضموا للصفحة. وداد الجمبري أهلا وسهلا.
2: ديجي دليلة
1: قاعدين يكتبوا. نادية كنزة كما قلت، أحلام سي رمزي، الكل قاعدين يشاركوا معنا. شكرا لكم. به نمشي الأول اتصال. السلام عليكم.
3: ألو. السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا مرحبا ليلى، شكون معنا؟
3: منجية من تونس.
1: منجية أهلا وسهلا. منجية إطار تعليمي هكا ولا؟
3: أيه.
1: اعطينا رايك منجيه في الموضوع، دروس الخصوصيه شنو رايك فيها؟
3: والله الدروس الخصوصيه الاطفال كلها معناها هي مشاركه فيها بدرجه اولى، هذه حسب رايي
1: ايوه
3: بدرجه اولى. البرنامج
1: بيه.
3: مكثف هذه بدرجه اولى، معناها الاستاذ ولا المعلم ما عادش ينجم باش يعطي اكثر للتلميذ على أيوة. خاطر عنده ديما وقت مضبوط،
1: وهذا راهو شوف هذا البيت الداء كما يقولوا اللي هنا المشكل. وهذا اللي ديما نقولوا فيه للوزاره، وهذا اللي قلناه اسبوعين التالي، وها باش نكرره توا معك مدام منجيه. رجاء هو برنامج مخفف اعتقد هكا ولا
3: هو حتى المخصص طويل
1: يحتاج الى تخفيف، حتى المخفف
3: فيه حتى المخصص طويل
1: اي ما هو مخفف، لكن حتى المخفف والله العظيم فعلا من النقاط المهمه جدا
3: هذه بدرجه اولى.
1: نعم يعطيك الصحه. ايوه كمل.
3: الاقسام مكتظه
1: ايوه
3: انت راهو توصل انا نقري في معهد راهي باك 40 تلميذ قداش منه
1: لو قداش منه فعلا
3: قداش منه باش يفات
1: صحيح
3: ثانية. بدرجة ثانية الولي
1: باه كيفاش
3: الولي هاو نقول كيفاش الولي يتخلى على واجبه أعطيه ولده يدفع الفلوس ويمشي ما عادش احنا أولياء بل تبعونا وقضونا تو الولي ما عادش ينجم يقضي ولده يبعثوا للدروس الخصوصية. انا مثلا هاني ما نعملش دروس خصوصيه وحط في فكر ولده اللي هو تو نعمل لك كيف تلقى التلميذ ماهوش مركز في القسم. علاش؟ على خط هو في مخه بوه وامه باش يدخلوه ايجي.
1: نفس الكلام اللي قالوا سي طارق. ايوه
3: انت تجي تقول له هيا اجي نفهمك مدام تعملي تويدا ما نعملش تويدا انت تبعك ما تستحقش حتى في الباك ما تستحقش كي تبدا انت مركز في القسم ما تستحقش تويدا. نقول هو في مخه شكون زرع حاله الولي علاش ديما وكل الولي اللي يمشي يظل يتشكى بالاستاذ ولا الاستاذ يعمل في اليوتيوب ولا المعلمين هو اول واحد يمشي للاستاذ هو اول واحد يمشي انا ديجا شفت قدامي عباد شنو قلت له؟ قلت له جاش نهار استاذ ولا معلم دق عليك الباب قال لك اجا نقضي لك ولدك ما عملهاش انت ما عادش تحب تقضي ولدك انت تجري وراء وبعد تمشي الذن
2: تابعت الحلقه يا استاذ منجيه من الاول استاذ منجيه تابعت الحلقه من الاول
3: والله مش بارشه خطفيتي مش بارشه
2: يعني ريتك تابعتيها لان هي بتلخص النقاط اللي قلناها اول ما بدانا قلنا المدرسه والتجهيزات وعدد الطلاب والمناهج والمعلمين والاولياء وعدد ساعات الدراسه احنا قلنا دي الخمس ست عوامل المشاركين في القضيه دي كلها
3: اكثر حاجه
2: فهي الاستاذه بتعيد نفس الكلام
3: برضه ما تصلحش رايك الا ما يتصلح من
1: الاصلاح ايوه
3: ما تصلح البرامج
1: اول خطوه
3: خاصه توقيت البرامج
1: خاصه لحظه استاذه منجيه أستاذة منجيه أول خطوة للإصلاح منين تبدأ؟ باش احنا نعالج مسألة الدروس الخصوصية.
3: أول خطة للإصلاح تبدأ من تصليح البرامج والتوقيت. هذه أول وتخفيف البرامج.
1: ممتاز.
3: تخفيف البرامج.
2: المناهج يا
3: أستاذة منجية. برامج متهم أخف أنعم.
2: المناهج عايزة حاجتين اتنين. لو سمحت أنت كمعلمة وإيدك في المعمل زي ما بيقولوا. عايزين حاجتين اتنين في المناهج. التخفيف والحداثة. تعملها أبديت. المناهج اللي بتعلمها كلها ملهاش علاقة بالواقع. يعني كم كبير وليش علاقه بالواقع. فاحنا عايزين معيارين الدوله تشتغل عليهم، الحداثه كل 8 سنين المناهج بالغير في العالم. احنا دلوقتي من سنه تقريبا اخر حاجه سمعتها هنا ان من 23 سنه ما اتغيرتش المناهج.
3: طب احنا انا البرنامج اللي قريت بيه انا وانت اختي زهره والكل يقروا بيه اولادنا
2: 23 سنه.
1: ما سميش تغيير. انا مش لاقي مشكله في المراجعه لبنتي ولا لولدي خاطر نكرر في اللي قريته من 40 سنه.
3: كما قريناه احنا نلقاوه هو بيدو يقرأ في أولادنا. لازم مراجعة جدرية مصارنا ياخذوا بعين الاعتبار.
1: لا هوش قولك مش ياخذوا بعين الاعتبار وقت يطلعوا الأصوات
2: يا رب،
1: وان شاء الله نقولوا ما نقولوش أسمعت لو ناديت تحية، ان شاء الله نقولوا يا رب يسمعونا.
2: لا يضحك وراء مطالب
1: سنطالب. أستاذة منجية خليك معانا ديما في الحلقات اللي جايين، لأنه أنا جيت وأنا توا الحصة دي كل موضوع نقول خليني نحكي فيه غدوة، لأنه فعلا من المواضيع الحرقة والله اللي تتبني تونس إلا بالتعليم. إلا بالتعليم ويرجع الحق، يعني قدر المعلم يرجع
2: له، يرجع فوق الرأس.
3: يرجع المعلم مرهق والأستاذ المربي كله مرهق.
1: والمواضيع زيادة اللي إن شاء الله نخدم عليها هي موضوع التوحيد، يعني الساعات، يعني كل نص يوم
2: قراية لازم نقدم لحد الساعة 2.
3: هو في الاختصاص ويقرأ في ماتيريات، هو في الباك مش يقرأ، يقرأ سنتين، معناته هو زماني باسكت غيماني. علاش هو يقرا فيهم برامج هذوك اللي هم نقولوش احنا برامج معناها الماتيريات خايبه، لا اما ما تعطيش الاضافه، ما تعطيش الاضافه الماده نتاعها،
2: الاختصاص نتاعها جهد زائد.
1: صحيح. شوف أستاذة خليك معانا أنت والسادة المربين اللي قاعدين يسمعوا لنا تو، نعرف لي ثم ناس قاعدة تسمع.
3: نعمل شكر خاص
1: تفضل. ليش كنت تفضل؟
3: انا نحب نعمل شكر خاص لسي فتحي
1: دكتور فتحي سعيد.
3: أنا اتصلت بها حسب تجد، أنا اتصلت بها عم ناول في حالة بنتي، هي مش نقول له راهي نجحت، وهو قلت له أنا تكلمت في دبي دي جانفي، قلت له بنتي خايفة عندها حالة خوف تجاهها في الباك وهي برغم اكسيلونت، قال لي هزها للبسيكياتر.
1: أيوة.
3: حزيتها
2: ربي يحفظك
3: والحمد لله، ومشيت معاه نفس الكلام اللي قاله لي هو قالته لي بسيكياتر ونجحت في الباك.
2: الله ألف مبروك.
3: والله أنا قلت
2: من
1: كلمة السيدة منجية شكرا لك. التليفون هذا رو تلقائي،
2: تليفون فرحتينا جدا أقسم بالله،
1: تلقائي للدكتور في بيلو. لا أنا نعرف
2: والله،
1: شكرا
2: لك. يرحم والديك.
3: هو الحب نسير كل مرة نجي نطلب ما نتحصل.
2: ربي يرفع قدرك ويبارك فيك يا سيدة منجية.
1: مرحبا بيكم. مرحبا بيكم.
2: تابعونا يعني مرة كمعلمة ومرة كولية، والمرتين الحمد لله كنا متفقين أنا وهي. الله يبارك فيك.
1: الحمد لله. كنقول راني عندي ثقة في ضيفي بالفم والملام، مش بالكلام.
3: التشهد كان لبنتي، أنا بنتي طول نشفوا زوج، بقات لي واحدة هي سنين ستين، شنو تقلد بصة في خويتها، وخويتها هاجمين عليا، يقولوا ما كنتيش أنت معانا هكا، مش كما هي.
1: باهي نخليوها في استشاره خاصه مثالش في باهي ترجع ابقى معنا، ابقى معنا لاني محتاجه نسمع رايك ايضا في ملف التعليم والاستشاره الخاصه ايضا نسمعك فيها. ومرحبا بك للا، نورتني برشا.
2: شكرا.
1: واصلوا معنا المتابعه في ملف التعليم، المعلمين اللي قاعدين يتابعوا فينا تو كملوا، ان شاء الله ثم حصص خاصه بالمعلمين فقط، تشاركوا فقط المعلمين والاساتذه، صوتكم يوصل، وخاصه في ملف اللي هو المناهج التخفيف والا تحديث المناهج كما قال الدكتور، والزمن المدرسي. هزوز ملفات ذوما خاصين بكم انتم، تدليوا بدلوكم، نسمعكم لعل صوتكم يوصل ان شاء الله لسلطات الاشراف، للسيد الوزير خاصه ولرئيس الدوله بشكل اخص.
2: احسنتي.
1: احنا رانا سقف طموحنا عالي
2: يا رب،
1: ان شاء الله صوتنا يوصل، لانه اذاعه الزيتون الحقيقه من الاذاعات اللي نعرف اللي عندها قدر كبير عند الساده
2: المسؤولين.
1: نعرف اللي صوتنا راهو يوصل للوزراء ان شاء الله، وعلاش لا، يا رب يا رب، هل
2: يا رب.
1: هالحق هذا فعلا نص ناخذه به مزير 8 دقائق ناخذ تليفون نختم به. اي تليفون نختم به. الو.
4: الو، السلام.
1: مرحبا لله. اهلا وسهلا.
4: الله يخليك. عايشك.
1: شكون
4: لك؟
1: عايش. شكون معنا؟
4: انا مدام نجاة العبيدي.
1: نجاة اطار تعليمي ايضا.
4: تحت إطار تعليمي.
1: وأعتقد مستمعة معنا
4: في التاريخ. أيوة. ومستمعة وفية معكم.
1: مرحبا بك.
4: كل موجود.
1: مرحبا مرحبا يا نجيت. نعرف الاسم وشغري بعليا به. نجيت نسمع رايك للا. تفضل عندك خمسة دقائق احكي اللي تحب في الموضوع هذا.
4: خمسة دقائق. انا انتم جبتوا موضوع حساس برشا برشا. انا باعتبار اني انا درست في التعليم الثانوي لمدة طويلة. وعندي حتى اولادي وكذا وكذا. به بالنسبة للدروس الخصوصية راهي مش الناس الكل تستحقها.
1: به
4: ليش الناس الكل تستحق؟ هذه ساعة النقطة الأولى. النقطة الثانية رو فما سعي متزيد وتحسوا حتى مبالغ فيه من الأولياء معناها بالضغط على صغيراتهم. فهمتني؟ معناها يخرجوا ويزيد يهزوا ويعمل. فهمت؟ انتظر انت النتائج متاعه وشوف فيش معناها صغير ناقص. فهمت؟ وفاول تتفادى كالنقص هذاك. فهمت؟ لما خلي صغير يعمل على روحه واللي يخدم. أنا اللي لاحظته أنه الصغار ما عاد تحب تخدم. أنا قري في الثانوي حتى في البكالوريا معناها غيابات. رأي غيابات ما تتصورش.
1: أيوة.
4: معناها غيابات غيان سوب شي يمشي يقرأ الليتيود البرة. فهمت؟ يقرأ الليتيود وغايب على الحصص نتاعه اللي هي الحصص الأساسية.
1: به نجيت هل تتفق مع منجية في فكرة التخفيف المنهج أنه أساسي جدا؟
4: هو أذيك لابد منه. أذيك لابد منه. تخفيف المنهج لابد منه. وأيضا الزمن الدراسي لابد من النظر فيه ومراجعته على خاطر ما عادش فما وقت باش الصغير يلقى ديزاكتيفيتي معناها يشوف مهاراته وين ينجم يحطها. خاطر أي صغير باش تلقى عنده مواهب مش تلقى عنده مهارات معناها ينجم يحطها. فهمت؟ رياضة، موسيقى، ما نعرفش أنا مسرح. لما لا معناها يدرس حاجة أخرى معناها. ثم برشا معناها
2: كلها تبعت الحلقة من الأول والطرح اللي احنا طرحناه وناس يبلكوا كمعلمين.
1: نعم. شوف أستاذة نجيت لأنه وصلنا للختام فأدعوك أيضا أنت والأستاذ المربين اللي قاعدين يتابعوا فينا وتحبوا تشاركوا معنا نرجع لكم في الحلقات القادمة. مواضيع تهمكم برشا ونسمع رايكم وصوتكم يوصل بإذن الله مخصص. شوف وعد الحر دين وعد المحبين وعدين إن شاء الله. الحلقات اللي جاي شكرا لك. الحلقات الجاية لكم أنتم تواصلوا معنا تواصلوا صوتكم إن شاء الله. شكرا لك يا نجيت.
4: شكرا
1: لك. به اذا انا جيت قالت مش الناس الكل تستحق الدعم يعني مش صغيرات الكل يستحقوا الدروس. ما تبالغوش ما تضغطوش واستناوا النتائج. هذا شنو قالت نجيت. منجية نفس الحكايه خاصه موضوع تخفيف البرامج ان شاء الله يا رب يلقى صدى.
2: وستارك نفس الحكايه.
1: نعم نفس الحكايه.
2: اذا رجعنا للطرح كله الحمد لله النهارده الناس كلها بتؤيد الرؤيه. نعم. اللي احنا قلناها.
1: نعم.
2: رؤيه ان التركيز يكون على قدرات الطفل وحسب. نعم. قدراته وليس حسب رغبات الولي.
1: نعم.
2: والفكرة بين الدوافع الحقيقية الواقع على الطفل والدوافع الاجتماعية.
1: نعم.
2: وعلميا الدوافع الاجتماعية أقوى من الدوافع الحقيقية. يعني أصلا الناس بتجري وراء التمظهر وهوس المعدلات والفير في ميسنج أوت. أخاف لابني ما يروحش زي ابن زهرة فيضيع. أو الشك في المنظومة لا. نعم. يستقصدوا لولدي لا يضطهدوا لولدي لا يعملوا على ولدي. هذا أكتر لدى السادة الأولياء. هذا الهوس طلع أكتر لدى السادة الأولياء. أيضا نقطة مهمة جدا كل السادة المعلمين أجمعوا أن الولي عنده دور في البيت.
1: نعم.
2: يعني اللي أنا قلته الحصة اللي فاتت يا ستة زهرة واللي بشكر ستارق أنه يسمع جيدا. يعني الناس اللي عاملة مداخلات النهاردة أغلبهم لا بيسمع الحلقات ولا حتى سمع العرض اللي احنا قدمناه. نعم. فبيدلوا في نفس الدلو. يعني كان نفسي حد يقول أنا سمعتكم الأول أنتوا غطيتوا ثلاث نقاط في نقطة ما غطاش يا دكتور ويضيف.
1: نعم.
2: لكن ستارق عمل هكا وأضاف حتة رائعة جدا. لكن الطرح اللي بعد كده يبدو أنهم طبعا في شغلهم ربي قويهم.
1: نعم.
2: لكن يسمعوا الحلقات ويسمعوا الحلقة اللي فاتت لما تحدثنا عن دور الولي. الآن أنت ركزت برشا على إن شاء الله لما جيبوا معلمين هنا وسادة منظرين.
1: نعم.
2: ركزت برشا على المنهج وأن المنهج من حيث الحداثة والكم.
1: نعم.
2: والمعلم من حيث المرتب ومن حيث التدريبات الموجهه للمعلم. التدريبات الموجهه للمعلم تدريبات قديمه كلاسيكيه شغاله بالكفايات ايضا تدعم الجانب التلقيني اكثر من الجانب الايه التفاعلي مع التلميذ.
1: نعم.
2: لنقص مهارات المعلمين لان اغلب المعلمين مش خريجين كليه التربيه. فبيطلعوا ما عندهمش خلفيه التعلم الفروق الفرديه. في ناس بتجتهد اجتهاد شخصيه لكن الله غالب زي ما انت قلت قبل كده التعليم التلقيني ده بيخلي الانسان اعتمادي. حتى المعلم يقول له طور نفسك احضر دوره اقرا كتاب يقول لك لا لما الدوله تعمل لي انا اعتمادي. انا اصلا طول عمري امي بتقريني. انا بسميه احنا هنا في تونس عندنا عندي باب الدعابه صناعه الانسان المشلول نفسيا. طفل في الباك امه تبقى خدامه تحت رجليه حتى يسقي نفسه عصير. تقول له لا ما تسقيش نفسك عصير، اقعد اقرا وانا اجيب لك اللي تحب. وتجيب له السندوتشات لحد السرير وتدخل له الطاوله لحد السرير كانه مشلول شلل رباعي. هذا الطفل اللي اتشل 3 سنين في الباك، لما تقول روح الجامعة عمل على نفسك واسكن في الفوايه سيجد اشكاليه نفسيه. قد يكون عقليا طياره من تلمو طياره، لكن هذا لن يغسل هدومه، لن يغسل ملابسه، لن يحضر سندوتشاته، ومن هنا يضربوا الاكتئاب. برشا ناس خرجوا من تونس يتعلموا برا فرنسا وفي امريكا بيعدوا عندي برشا اونلاين اكتئاب حياه ساب التعليم كده. ليه؟ مش يقول لك مش قادر اعمل على نفسي واكل نفسي واشرب نفسي واخد هدوم نفسي واعمل، لانك انت عملت ايه؟ صنعت انسان مشلول نفسيا لكنه عقله زي الفل. انا امبارح كنت عامل لايف على الموضوع ده، ستيف هاوكنز بتاع الفيزياء. اقول انت بتطلع ستيف هاوكنز عالم فيزياء مشلول، هتطلع له دكتور مشلول ما بياكلش نفسه، يعني لو جبناه جعان مات. فهيطلع تقول لي العقل، وعقل ايه يا معلم؟ الشخصيه، الاسلام شيء العقل مناط التكليف، لكن الشخصيه ايضا جزء من بناء البني ادم. لو انا اذكى واحد وجبان خواف اعتمادي متعلق عاطفيا، كل ده بيضيع. كل ده بيضيع. فهذه نقطه مهمه جدا. بناء الانسان. طيب. الاسلام جه لبناء الانسان متوازن وليس معدلات فقط. وانا قلت قبل كده يا ست زهره في الحلقه دي اكتر نقطه اكد عليه التعليم، ام 3 ملفات، امن دوله خط احمر ما يتمسوش، يا ريت الدوله التونسيه تضرب عليهم بالبنيه وكل الدول تسمعنا. التعليم لانه استثمار في الانسان، التعليم والصحه استثمار في الانسان، التعليم استثمار في العقول وفي البناء البني ادم، الصحه في علاج هذا الانسان، ثم يجي الامن وجيش وشرطه. 3 ملفات دول الخصخصه فيهم بتدمر، تدخل المدارس الاجنبيه فيهم واليد الاجنبيه اذا ما دخلتش برقابه من كل دوله هذا يضر كثيرا اكثر مما ينفع حتى وان بدا نافعا في البدايه.
1: شكرا لك دكتور فتحي سعيد، شكرا لك على هالطرح المتميز هذا، ان شاء الله نوصل.
2: شكرا لك يا استاذ زهره وشكرا لكل الساده المستمعين.
1: شكرا لك، وصلنا للختام، ملتقنا يوم الاربعاء باذن الله، وصلنا لاخر ثانيه. شكرا حمدي الفسيلي وسوسن الفنجاني والدكتور فتحي سعيد، في امان الله.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
6: صوت يصاحبك
5: يفيدك ويؤنسك. تراتي

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا بربي شنو حياته هذه، باش ما تمتعش شنو حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الوصى. باب الصبر. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله أن لا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الوصى. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض.
1: من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن.

آخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن

ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

أبنائكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما مَلَكْتُمْ مفاتحه أو صديقكم

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: صبرا طبخ المبدعين.
0: إشهار.
3: فقه الحياة. أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الصادق الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71-136-00. هذا هو رقم الهاتف. حصة اليوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الثاني ل48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق ل21 من شهر سبتمبر ل26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ حمدي الفصيلي، تحياتي لك حمدي. كذلك في التنسيق الأخ أحمد الطبابي، تحياتي لك أحمد. وسيتولى إن شاء الله تعالى الإجابة على أسئلتكم، استثناء هذا الاثنين فضيلة الشيخ الدكتور سيدي عمر بن عمر، على أن يلتحق بنا الأسبوع المقبل بحول الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه ورده الله إلينا إن شاء الله سالما معافى. صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الصفحة الرسمية. وطبعا هذه الحصة تلقاوها على اليوتيوب بعد نهاية البرنامج، واليوتيوب يوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، فيه مجموعة من الحصص كل مرة انطعموها هذه الصفحة، صفحة اليوتيوب، بمجموعة من الحصص المسجلة والمباشرة باسم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم طبعا على اليوتيوب. معنا مجموعة من الاتصالات الهاتفية، نبدأ في استقبال أولى الاتصالات الهاتفية قبل أن نجيب، فنقول السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أهلا وسهلا يا سيدي، مرحبا بك.
5: هيثم، شنو أحوال بلاد؟
4: الحمد لله، ربي يحفظك. بابا المهدي يا
5: عمر.
4: بابا عمر، اي بابا عمر يا مرحبا. وينك يا بابا عمر؟ عندك مدة والله.
5: ربي يفرج،
4: ربي يحفظك.
5: الحج على وليدي.
4: الله يبارك فيك وربي يطعمك ويطعمنا في عودات
5: وليدي ما شاء الله.
4: ربي يعزك. الحمد لله، فضل من الله والله.
5: نعم، من عند ربي، من اكبر نعم الله يا وليدي.
4: نعم اي نعم يا بابا عمر.
5: يوم عرفه يا وليدي.
4: اي والله يا بابا عمر، واحنا ذكرناكم ودعينا لكم المستمعين، الله يحفظكم ان شاء الله.
5: عايشك عايش وليدي، هيثم لبيت هيك وليدي.
4: الحمد لله. انا كنت تسمع فيا من التليفون بابا عمر؟
5: لا هذا سيئ، نسمع فيك من التليفون.
4: لا لا بس الدكتور ان شاء الله يعود الاسبوع المقبل ان شاء الله من سفره بحول الله.
5: ما شكون الدكتور تو؟
4: الدكتور عمر بن عمر اليوم ان شاء الله.
5: مرحبا به شيخ عمر.
4: ان شاء الله، ربي يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله يا رب.
5: يبارك في بيدي والله ديما نسمع فيه
4: وربي يعزك.
5: نتمنى لك الخير ان شاء الله.
4: ربي يعزك يا بابا الغالي، ربي يثيبك ويعلم قامك ويفرح قلبك.
5: يرحم والديك وايام خالده، الواحد يقعد يتذكر فيها
4: يا رب. والله والله بابا عمر. ايوه بابا عمر، شنو سويت؟
5: نعم ولدي، الرقية الشرعية للمرأة جائزة ولا؟ هذا السؤال الأول.
4: إيش معناها جائزة للمرأة؟ يعني مرأة
5: تعمل رقية للواحد مريض ولا حاجة، لندرى جائزة ولا لا؟
4: وعلاش هو ما يرقيش روحه مثلا؟
5: نعم،
4: هو الراجل هذا علاش ما يرقيش روحه؟ هي زوجته ولا شكون تكون منه هي؟
5: ما أنا ولد صغير ولا راجل كبير ما يعرفش ولا حاجة، ولا مرته ما تعرفش ولا حاجة.
4: واضح واضح.
5: لا إله الله محمد رسول الله
4: صلى الله عليه وسلم.
5: وقتي آخر نهار معناها تحللنا وش نرجع المكة عز الله، الرابعين في الليل أخذنا الحافلة شات بين الحفلة ومعنا مرفق
4: مرافق
5: من وزارة الشؤون الدينية. وصل لمكة ركي مجدار رجع بينا للوحي
4: الوين
5: الميناء.
4: هاي علاش رجع الميناء؟ زدتوا بيتوا نهار آخر؟
5: ما تعرفهم كلهم اللي سوقوا برينية وكذا.
4: ها يعني باب عمر
5: قالوا كيفاش وقت رجع الجماعة كل كذا لفتك المرافق قال لهم لو كان جيتوا في المسرح طاجرك ما قلتوش هكا ولا في كاريفور.
4: لا لا لا مش هذا صلى الله عليه وسلم.
5: بابا عمر نزوف الرحمن
4: اي بابا عمر
5: تم جدال هذا ولا لا يا وليد؟
4: لا لا لا بابا عمر انا اش نفهم يعني انتم بعد ما عملتوا يومين في ميناء تعجلتوا وخرجتوا من ميناء هكا ولا لا؟
5: طيب خارجين ميناء ماشيين لمكة. طيب
4: ماشيين لمكة بعد ما عملتوا نهارين مش ثلاثة ايام
5: دليل نهارين
4: يعني متعجلين من بعد كي يوصل بيكم باش تدخلوا المكة
5: دخل المكة حرم مكة واحد رجع ما نعرفش كيفاش رجع رجعنا للمنى
4: السائق ما عرفش معناها هكا ولا
5: تقريبا الله يمكن يا وليدي
4: رجعكم المنى وبعد في الليل هزكم المكة.
5: بعد تالي وقت لي الجماعة الكل قالوا له كيفاش انت معلاش مرفق ملكي وعلاش ما تقولوش وكذا معناها قال لو كان جيتوا في
4: خليها احنا شعنا فيش قال مسار
5: المهم ما تقولوش الكلام هذا.
4: المهم انتم بتوا في مكة.
5: انا تكلمت خط في يديك ربي راهم ضيوف الرحمن هذا انا مش متاع كرتاج ولا انت متاع كرتاج ومتاع كرهو.
4: لا لا احنا تو ما نحبوش هذاك الكلام بابا عمر.
5: احنا لا انا يسمى جدال هذا ولا ما يسمىش
4: جزء طبعا هو لكن انا فقط حبيت نقول حق نفهم العبادة اهم شيء بالنسبة لي. يعني انتم بعد ما رجعكم لطريق ميناء رجعكم المكة ما هبطوش دخلتوا الميناء
5: لا رجع بينا
4: لا بس لا بس معنى جيد واضح يا بابا عمر ربي يتقبل ان شاء الله ربي يتقبل
5: ربي
4: ربي يثيب في عودة ان شاء الله يا رب ادعي لي كنت تذكرني والله العظيم والله النفس تهفو وتشتاق يا ربي يطعمنا ويطعمكم جميعا يا رب ولا يحرم منها موم
5: يوم عرفة
4: أباب الغالي
5: نزل الغيث وما شاء الله
4: الحمد لله
5: حتى كالمخيم كله معنا عدى الماء خط الكليك بالماء ما شاء الله.
4: الإمام
5: قال هذه رحمة من عند ربي
4: ربي يرحمنا أي نعم ربي يرحمنا إن شاء الله ربي يحفظك يا بابا عمر ربي
5: يثيبك
4: إن شاء الله يا بابا الغالي إن شاء الله ربي يبارك لك يا بابا الغالي شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر نقول السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أهلا وسهلا مرحبا
6: تحية لك وللشيوخ الكل
4: الله يحفظك ربي يثيبك ويبارك فيك
6: يبارك فيك عايش
4: أجمعي. ويبارك
6: فيك أجمعي. إن شاء الله محجة مقبولة
4: آمين وإياكم يا رب
6: وديما عندي رجاء ديما ما تنسوش دولتنا وعلمانا بدعوة الخير
4: هذه ما فيهاش كلام
6: ظهر الغيب إن شاء الله.
4: احنا تعلمنا من مشايخنا الدعاء لبلادنا ولمشايخنا ولكل من علمنا ولكل من له حق علينا.
6: وانا بابا زيتوني زاد كيف
4: ما شاء الله
6: يقولوا فيه العلماء يقول فيه هو
4: الحمد لله ربي ان شاء الله
6: الله يرحمه
4: يا رحمه ان شاء الله ويطيب ثراه
6: ربي يفضلك.
4: ذكرني بالاسم اختي
6: منيا من كيف
4: منيا نعم ذكرت
6: اهل الوالد زيتوني
4: نعم ذكرتك اختي منيا
6: اخويا هيثم انا عندي نحب ديما نرقي روحي نحب الشيخ يعطيني الايات السته نتاع الرقيه وخاطر انا كنت ناخذ في العلم من الوالد ان شاء الله يا اخي وانا مانيش قاري ديما نحفظ بالسمع
4: فهمتك
6: باش نحفظهم وسجود الشكر انسينا نذر وكيواتات وحاجه نذر من غير وضوء معناها سجود الشكر هل يفترض فيه الوضوء او لا؟
4: لحظه برك ايش معناها نذرت انت كي توصل لك حاجه شو سجد لله سجود شكر؟
6: ايه يعني يسجد سجدة الشكر
4: باهي انذر كي تصير
6: له أيوة. السجد ما غير وضوء وهو لا ما نعرفش
4: نحب
6: نسأل أنا قلت له تو نسأله والحاجة الأخرى أنا نحب الآية الستة بتاع الرقية وهل في السجود نحن رقية الصدر هل يفترض فيها الفاتحة ديما سبع مرات هذيك لا شيء لا غير ما نحكوا فيها أما الحاجة الأخرى آية الكرسي والقلاقل هل ثلاثة ثلاثة أو سبعة سبعة
4: واضح
6: تحية لكل شيخ
4: اسمعني الله يحفظك هذا اللي مريض بخلاف الرقية لازم ياخذ بالأسباب هكا ولا
6: أنا
4: فاهم هو
6: أنا هي باش نرقي روحي
4: باش نرقي روحك بروح ديما هكذا
6: أنا ما حبش أنا الوالد ضد إنه تلتجأ لأي رقي
4: لا لا ما تمشيش خيرين. احنا بتبيعتنا نقول لك ما تمشيش فخط نقول لك اذا المرض
6: هو
4: لازم
6: يرقي. الوالد يرقي بالقران وايات الغل معناها كان يرقي فينا تو انا نرقي في روحي
4: فاهم اختي بني انا معك انا مش هذا مشكلتي انا مشكلتي مشيش تعتقد انه الرقيه فقط وانت تقول لك مش لازم ناخذ بالاسباب نتاع التداوي تداوي عباد الله فانه هذا هو هذا هو
6: التداوي ورقه
4: هذا هو الله يحفظك ربي يعافيك ويحميك شكرا جزيلا ربي يعزك بارك الله فيك
6: خويا دعاء
4: ان شاء الله امين احنا فرحانين بالبنات احنا فرحانين
6: خويا يعطيك ربي على قلبك
4: امين المؤنسات الغنيات ان شاء الله ربي يحفظك ربي يثيبك
6: موجودين
4: ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله يبارك لك يا أختي منى ربي يحفظك بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته معنا اتصال آخر نقول السلام عليكم
7: وعليك السلام ورحمة الله
4: أهلا وسهلا أمي الغالية
7: أهلا وسهلا بك يا سي الحاج
4: لبس عليك
7: مبروك عليك
4: ربي يعزك
7: الله لو جيت مؤخر
4: ما يسالش
7: لا تبعتك ملي مشيت لمكة وانا ندعي لك بخير
4: ربي يبارك فيك
7: وروحتي نستنى القشة بقيت هي ارتحتي ورجعتين
4: اي ربي
7: يحفظك بارك الله فيكم ربي يفضلكم انت والدكتور ان شاء الله يعطيكم الصحة والعافية ربي يبارك فيكم ان شاء الله ثقفتونا دينيا ثقفتونا
4: ربي يعزك ذكرني هكا بالاسم
7: نعم
4: ذكرني
7: انا راني مرا كبير وصغير صوالح وصعبالك معايا
4: يا سيدي يا ربي يحفظك امي الغاليه ذكرني حطك في الاسم الاسم امي الغالي الاسم اسمك امي الغالي ذكرني باسمك
7: شهله
4: امي شهله ايوه مرحبا امي شهله ايوه شنو سؤالك امي الغالي
7: شوف انا اليوم صليت الظهر
4: ايوه
7: قعدت ثلاث ركعات وطلقت السلام
4: باه
7: ما زلت معنا السلام عليكم تفكرت ديما زلت عندي ركعه
4: بيه.
7: رجعت قريت الحمد لله وكملت الركعه الرابعه يعني هذه صحيحه ولا لا وعملت سجدتين بعد شو اسمه كملت عملت سجدتين
4: باه
7: وعندي سؤال اخر
4: اي
7: عندي سؤال اخر انا مرات كي نمر ذاك كنت يمم حاشك عدت مريضه وكبيره عمري 92 سنه
4: يا ربي يحفظكم من الغالي ويبارك في الصحه عايش.
7: مرات نمر نتيمم نصلي على البنك نوقف نصلي الناس ونصلي بالواقف نصلي على البنك ونوقف على البنك
4: أي أنا.
7: يا أخي مرات نغلط نصور صليت أنا تو رد السلام من بين نتيمم ولا نصلي بك التيمم هذاك
4: أنت وقتها ما عادش تنجم تستعمل الماء أنت ما عادش تنجم تستعمل الماء
7: الله سمعتك يا
4: أنت كي تمرض يمنع عليك الطبيب يقول لك ما تستعمل لا
7: تمرض وقوم نصلي اسمعني انت يا سيدي
4: انا فاهمك امي شهله امي
7: شهله اسمعني انت سايك
4: اسمع
7: انت انا كي نمرض نتيمم ونغلط في الصلاه تقول شنو صليت
4: انا فهمتك امي شهله انا عندي سؤال ليك امي شهله باش الشيخ يجم يجاوب بالباهي انت امي شهله كي تمرض يقول لك الطبيب ما عادش تستعمل الماء جمله
7: مش طبيب انا نعرف روحي انا حاشك عندي ضيق نفس وعندي وذانية ما تسمعش وعندي مش حتى طبيب انا طبيب تروحي
4: يعني انت تعرف روحي
7: تو هاني كبيره وتعبه برشا نصلي كم بالوضوء ما نجمش نصلي كيك
4: لا لا قصدي كي تمرض تعرف روحك كي تستعمل الماء تزيد تمرض
7: اي نزيد نمرض
4: باه
7: يعني لا لكن نطلق السلام لنحن نتيمم لا نتعود التيمم ولا نصلي بالتيمم هذاك
4: حاضر امي الغاليه حاضر امي الغاليه
7: عايش يا بابا انا وقت نقوم الفجر مرات نقوم قبل الاذان ومرات بعد الاذان الحق كنقوم قبل الاذان نصلي لي يكتب من ربي يصلي نافله ونصلي الفجر وعندي حزب نحب نقراه ونعمل حزب اللطيف ونعمل السبحه اشهد ان لا اله الا الله سيدي محمد رسول الله
4: صلى الله عليه وسلم
7: نولي نصلي الصبح
4: باه ما فماش مشكل توكل على ربي
7: يطلع تمشي تطلع الشروق نصف ساعه نصلي الضحى
4: بعد الشروق بنص ساعه ما
7: نجمش نقوم باش نكبر نقوم ما نجمش نكبر
4: ما يسالش النوافل تنجم تصليها من جلوس امي الغالي
7: نصليها وانا قاعد باش نقوم ركابيه حاشاك ويدي كل
4: ما يسالش
7: هذاك هو يعطيك الصحة هذه برشا ما شاء الله بروح نتكلم وسلم لي على الدكتور وبارك الله فيكم وربي ان شاء الله يسمع عليك الخير.
4: عايشهم لي
7: سهل ربي يحفظ. السلام
4: عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يحفظ جميع أمهاتنا وأبائنا. طبعا معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور سيدي عمر بن عمر حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: السلام عليكم.
4: تليفون آخر. وبعد أعطونا الشيخ اللي نجاوبه ما شاء الله. نقول السلام عليكم يا سيدي الغالي.
8: بربي الله يرحم والديك. أنا لو باش تكلمني بربي راني نفسي قبل بعد ثلاثة ترجين بربي كلموني تو اللي بدي يبك.
4: باه نبدأ بسؤالك أنت. معناها أنت تمشي مع ثلاثة.
8: الله يعطيك ما تمنى ويعيشك النووية إن شاء الله.
4: بعدك أنت إن شاء الله الدكتور نبدأ ونجاوبه في سؤالك أنت. ذكرني بالاسم سيدي. أجمعين ذكرني بالاسم سيدي.
8: الهادف الحاج أحمد.
4: الهادي
8: الحاج أحمد. الهادف الحاج أحمد.
4: الهادف الحاج أحمد. مرحبا سيدي الغالي. أيوة تفضل
8: سؤالي. لا
4: أي
8: وربي الله يرحم والديك. نحن انا ساعات نعود ونصلي في الفوائد. نصلي ركعتين ورد سلام ونزيد نصور نجيب ركعه واحده ومن بعد الاخرى ركعه اخرى ننساها نكملها ونجيب ركعتين.
4: لحظه
8: صحيح ولا لا؟
4: ما فهمتش كيفاش انت تصلي ركعتين الفوائد. ركعتين
8: في الفوائد ساعات نصلي ركعتين ورد سلام.
4: من ركعتين شنو؟ ما صبح معناها؟
8: لا لا نوافل.
4: النوافل تصلي في النوافل تصلي ركعتين.
8: ركعتين ومن بعد نجيب ركعة واحدة بعد ما نتحي وزور السلام نزيد نجيب ركعة ونزيد نتحي ونزكي ونزيد نكمل ركعة.
4: علاش هذا الشفع والوتر؟ تصلي في الوتر؟
8: لا في الفوائد. الفوائد
4: ما عندناش صلاة فيها ركعة واحدة. الفوائد شنو هما الفوائد اليوم؟
8: طبعا.
4: اسمعني ابعد لي من المذياع سي الهادف باش انا نسمعك بالباهي. الله يبارك لك
8: سيدي. هادف
4: سيدي انا ما فهمتش السؤال. عاود لي. انت تصلي في الفوائت اللي ما صليتهمش وانت صغير؟
8: اي صلي صلي ركعتين.
4: شنو هي الصلاه؟ شنو هي الصلاه اللي تصليها؟ شنو هي هذا؟ شنو هي ظهر عصر مغرب عشاء؟ شنو هي اللي توش تصليها؟ ظهر.
8: اي
4: ظهر.
8: وتحي وزكي وصور ناس ركعه واحده وساعات الرابعه ننسى.
4: ساعات تنسى الرابعه. باه
8: والسؤال الاخر.
4: ايوه
8: ربي ما يرحم والديك.
4: اجمعين
8: هو ثم الناس اللي يمشوا يقروا في الختمه هذوك اللي فرقوا عليهم دكتور.
4: ايوه
8: ثم ناس يمشي مسكين يكير جنازه. اسمع فيا.
4: يمشي
8: يكير جنازه.
4: يكير جنازه اي
8: ويا تسبيسه اخرى ب 300 ولا ب 400.
4: اها
8: ويتلها هكا الناس اللي تقرا يا هندرا هذوك يعطوها للفقراء والمساكين ولا يذبحوا نعجه ولا الناس الجماعه اللي يقرا.
4: وهو علاش يعطيها للجماعه اللي يقرا؟
8: هو يعملوا ختمه اللي فرقوا عليها في الكتب هذوك.
4: اي يعملوا ختمه وين؟
8: يعملوا ختمه في ديارهم هكا اللي ماتوا بابا ولا اخوه.
4: فهمتك باهي. وهو يذبح هو يكردي نعجه
8: ولا ياكلوها الجماعه صحاح.
4: اما خير يعطيها لذوكم ولا يتصدق به؟ باهي واضح. حاضر يا سيدي. ربي يعزك. ربي يعزك. ربي يحفظك يا سيدي بارك الله فيك. شكرا جزيلا. نبدأ بسؤالك بحول الله إن شاء الله. ربي يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا فضيلة الشيخ الدكتور سيدي عمر بن عمر حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه ومحبته.
4: يا رب يا رب يا رب.
9: كل شيء به.
4: كل شيء به. وأنت كل ما يأتي من عندكم به بحول الله. الله يحفظكم الله. إن شاء الله دكتورنا.
9: ربي به.
4: يا رب. ربي يعلي مقامك شيخنا وينفعنا بعلومكم. سيدي الغالي إش نبدأ بآخر سؤال لأنه هو يمشي يخدم ثلاثة. صاحب السؤال سي الهادف الحاج أحمد قال يبدأوا بي خاطر راني نخدم ما نجمش نكمل نسمع الحصة يا شيخ.
9: أيوة.
4: فنبدأوا به إذا تسمح لي طبعا.
9: أنت تامر وإحنا
4: نفسك. ربي يحفظك. ربي يعزك. الله يعزك. طيب سيدي ما لاش يقول هو. يقول سيدي راني أنا نصلي في الصلاة الفوائد في الظهر معه ظهر عصر مرات في صلاة الظهر القديمة.
9: أيوة.
4: نصلي ننسى الركعة الرابعة.
9: أيوة.
4: ونسلم.
9: به.
4: يقول لك شنو نعمل؟
9: به. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الكريم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
4: أمين.
9: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
4: يا رب.
9: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
4: أمين.
9: اللهم يسرنا لليسرى.
4: أمين.
9: اللهم يسرنا لليسرى.
4: أمين.
9: اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى.
4: يا رب.
9: واهدنا للهدى.
4: أمين.
9: ووفقنا للتقوى وعافنا.
4: أمين.
9: من كل بلاء. أحينا.
4: أمين.
9: سعداء وأمتنا شهداء.
4: أمين.
9: ولا تخالبنا يا مولانا عن طريق الهدى.
4: أمين.
9: اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين.
4: أمين.
9: واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
4: أمين.
9: وسائر بلاد المسلمين.
4: أمين.
9: اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة وفلسطين.
4: أمين.
9: انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين.
4: يا رب.
9: وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. وحييكم بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فنسيان ركعة في الصلاة سواء كانت الصلاة قضاء أو كانت أداء وجب على صاحبها إتمامها.
4: نعم.
9: هو قال صلى ثلاث ركعات.
4: نعم سيدي. نعم سيدي.
9: مجرد ما يتذكر يرجع، إذا كان ما خرج من مكانه ولا كان قاعد قريب العهد، إذا قريب العهد بالصلاة يقف يكبر تكبيرة الإحرام لأنه خرج من الصلاة بالسلام، تكبيرة الإحرام، ويجيب الركعة الرابعة ولا الركعة اللي انساها.
4: اللي انساها بالضبط.
9: نعم. ويعمل التشهد متاعه، ثم بعد ذلك بعد التشهد يعمل سجدتين، سجود السهو بعد أي بعد السلام.
4: جميل.
9: السجدة الأولى السجدة الثانية ثم يجيب التشهد ويسلم.
4: واضح. بارك الله فيكم.
9: نعم.
4: دكتورنا سؤاله الثاني يقول لك شيخ، احنا إنسان مرات يموت له ميت يعيت الأحباب وأصحابه يعملوا ختمة
9: معروفة. نعم.
4: فيقول لك أما خير أنا نذبح لهم النعجة ونوكلهم هذوكم وإلا نعطيهم الماكلة هذيك للفقراء والمساكين.
9: والله هو دائما معناها المصلحة كلما حققت مقصدا عاليا.
4: نعم.
9: كانت أفضل. فأنت إذا بتعطي للغني الذي لا يحتاج إلى مثلا إلى غذاء ولا يحتاج إلى لحم.
4: نعم.
9: ودي ما يأكل اللحم ليس كما لو أعطيتها لفقير يأكل اللحم معناه مرة في الشهر ولا ما يأكلش مرة في الشهر.
4: نعم.
9: فأنت تعطيها المعنى الحديث، أنت تعطيها للفقراء المحتاجين أولى
4: أولى وأفضل. واضح.
9: وتجيب مثال يا سيدي، تحب تجيب ناس تعمل لهم معناها شوية شاي شوية قهوة شوية ما
4: نعم.
9: ما أدري بسكوي ولا
4: حاجة بسيطة.
9: نعم. لأن هذه موت، خاصة موت.
4: أي.
9: معناها ما هوش متاع أفراح باش نجيبوا بقلاوة ونجيبوا شو اسمه ملفاي
4: حلويات.
9: لا، معناها يكفي شاي وقهوة وكل واحد تصفى على خير وبارك الله فيك،
4: والباقي يطعم به الفقراء والمساكين.
9: نعم.
4: اللي ما عندهم شيء. بارك الله فيكم دكتورنا.
9: بارك.
4: أعود لسؤال سي عمر شيخنا الذي يسأل، يقول هل يجوز للمرأة أن ترقي ولدا صغيرا أو رجلا كبيرا لأنهم هذوما ما يعرفوش؟ نعم.
9: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، أو
4: نعم.
9: كما قال صلى
4: الله عليه وسلم.
9: أنا وهنا من استطاع كلمة من تفيد العموم، لكن هنا
4: شروع.
9: إذا كانت المرأة معناها الراقية مرأة والإنسان المريض رجل، فهنا لابد من الحيطة ولا بد من معناه الانضباط بالضوابط الشرعية.
4: شرعي.
9: إذا كانت محرما له فلا بأس.
4: نعم.
9: كانت أخته أمه خالته وعمته معناه من المحارم فلا بأس أن ترقيه.
4: نعم.
9: والولد الصغير لا بأس أن ترقيه. أما إذا كان الولد الصغير غير مميز معناه اللي ما يفهمش
4: ما زال بالضبط.
9: نعم. أما إذا يفهم في نساء وهو شعره كذا وهو وجهه كذا وهو كذا وهو كذا، فهذا لا تبعد عنه.
4: واضح.
9: لأن اليوم حتى ولد 8 سنين يعطيك أوصاف مرأة شيء غريب معنا.
4: واضح دكتور.
9: نعم، فتتجنب ذلك وتشوف راجل ولا معناها يرقي.
4: جيد، بارك الله فيك. سؤال
9: الله
4: بارك الله فيكم يا شيخنا. سؤال الثاني يقول شيخ، احنا مشاف في الحج لما تعجلوا هما من ميناء إلى مكة، دخلوا المكة ثم السائق الحافلة ما تعرف الطرقات الغديكة شيخ معناها، فرجع بهم إلى ميناء ثم أخذ الدورة ورجع المكة، فقال حدث شيء من لغة الناس ولا تعيطوا وين هززنا وش بك رجعتنا، وهو قال لهم كان جاتوا في مسرح راكم قاعدين توا أنتم طولت عليكم ثنية، وهو رد عليه
9: من سمحني ماشيين منين من عرفات
4: من ميناء إلى مكة تعجلوا
9: من ميناء إلى مكة
4: هما تعجلوا معناها
9: تعجلوا أيوة
4: وصلوا المكة ما دخلت النزل تلقاها مسكرة الطريق، رجعهم معناها اللي قاعدين يقاديو في الأمن غادي إلى ميناء من وصلوا الميناء ما هبطوش من الحافلة، خذوا الدورة مباشرة ورجعوا المكة به في الطريق، لما هما رجعوا لطريق ميناء صار لغط في الحافلة قال لك فالناس ولات معناها تقلقت، فالمرافقة والمرشد قال لهم أنتم كان جيتوا في مسرح لكم استنيتوا معناها توا ما لح أصبروا، فقالوا له احنا لا نمتع مسرح وانت نتاع مسرح واحنا رانا جايين ضيوف الرحمن، فصار لغط. قالك هل هذا جدال ينقص لنا من الاجر والا لا، وهما الدوره اللي عملوها وهبطوا المكة ياثر لهم على حجتهم والا لا؟
9: ما هي الدوره معناه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلم عائشه ايش قال لها العائشه؟ قالها اجرك
4: اي نعم
9: على قدر نصبك
4: بالضبط،
9: معناها اجرك
4: على قدرك التعب
9: على قدر التعب متاعك.
4: نعم
9: هو تعبهم اعمل بهم دوره زايده من غير ما معناه ما يرغبوا فيها
4: ولكنها مرات تكون مسكين ما عندوش فيها دخل زاد
9: اي قلت نعم. لك من غير ما يرغبوا فيها هم وهو لا دخل له، لان تو ما دام الشرطه واقفه معناه على بوابات الحرم قالوا له ارجع بيرجع لا. ما يرجعش مسكين، ممكن يسفروه ممكن يخرجوه أصلا من البلاد.
4: صحيح
9: نعم، فقالوا له أرجع بيرجع السمع والطاع.
4: نعم
9: فلا شيء عليه، فالمفروض أنهم يكلموا بكلمة طيبة المرشد اللي معاهم
4: أي.
9: في عود بيقول لهم لو مسرح يا أخي احنا نتاع مسرح توا الناس اللي تشوفهم ممكن
4: كبار
9: السن وكذا متاع مسرح ولا متاع سينما ولا متاع كورة
4: مساكن كبار بالضبط أعطيهم يحجوا
9: كلمة لا تقال لا ينبغي أن يقولها.
4: واضح،
9: وإنما كان بإمكانهم المعذرة يا إخواننا يا أمتنا يا أباءنا يا إخواننا
4: نعم.
9: المعذرة راي هذا أمر خارج عن نطاق السواك ولا إذا ما يفهموش السواق يقول لهم خارج على نطاق الشوفير.
4: واضح. وهل هذا يعتبر جدال اللي صار ينقص؟
9: جدال نعم، لما يصير في لغط ربي سبحانه وتعالى ايش قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
4: نعم
9: هيك قال لهم مسرح، قالوا له لا ما احنا ما نجم تاع مسرح وانت هو اللي بتاع مسرح صارت مشكله.
4: الله
9: المستعان. قال لهم لا انتم من مانيش انا.
4: الله المستعان. الله يبارك لك دكتورنا، وأستسمحكم دكتورنا في فاصل إشهاري، بعده سنشنف أسماعنا بآيات بينات من الذكر الحكيم 3 أو 4 دقائق، ثم نعود إن شاء الله لنواصل في الإجابة إلى وقت العصر بحول الله تعالى. دكتورنا الله يحفظكم أحبتي الكرام، فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا.
10: إشهار
11: باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
10: إشهار
12: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله المصطفى النبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبتي الكرام. كنتم في الاستماع لآيات بينات من الذكر الحكيم من سورة الحاقة، تلاها على مسامعكم فضيلة الشيخ سيدي عثمان لنداري حفظه الله وأبقاه وأطال الله في أنفاسه. وهذا التسجيل عنده 30 عام تقريبا أو أكثر من 30 عام منذ أن سجل، يعني 90 أكثر من 30 عام، ما شاء الله قربات لـ40 عام هذا التسجيل لفضيلة الشيخ عثمان لنداري حفظه الله وأطال الله في أنفاسه. طبعا يتولى الإجابة على أسئلتكم التي تريدون على الرقم 71-136-000 فضيلة الشيخ الدكتور سيدي عمر بن عمر حفظه الله وأبقاه. أجدد التحية، نقول له شيخنا السلام عليكم ورحمة الله من جديد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته من القديم والجديد والحديث والأصيل.
1: ربي يحفظك سيدي الغالي، بارك الله فيك. سيدي نواصل إن شاء الله الأجوبة واستقبال الاتصالات الهاتفية. وصلنا إلى سؤال أختنا منيا من الكافة شيخنا، قالت أنا ديما نحب نرقي روحي بروحي، ما نحبش نمشي لحتى حد، فتقول لك
2: ذلك أفضل.
1: أي نعم، قولك شيخنا لو ممكن تقولي شنية الآيات الست للرقية، هي ذكرت الآيات الست للرقية وعندها سؤال آخر فيما يخص الرقية. تقولك شيخ أنا لما نرقي مرات بالسدر، تقولك نقرأ آية الكرسي 7 مرات والفاتحة 7 مرات والمعوذتين كيف كيف، ولا 3 مرات 3 مرات، أو كان جمعتهم زوز أسئلة في سؤال أنا سيدي. هي الآيات الستة اللي أظنها

0: أظنها تقصدك الآيات التي وردت فيهم كلمة الشفاء، هذه اللي في سورة التوبة، في سورة يونس، وأظنها في النحل والشعراء والإسراء، أظنها وفصلت إذا لم تخني الذاكرة.
1: هناك هو ترجع للمعجم
0: بالضبط، للمصحف هذاك، تلقى ويشفي صدور قوم المؤمنين، وتلقى وشفاء لما في الصدور، وتلقى الآيات نتاع الشفاء هذيك، نعم فيه شفاء للناس وغير ذلك. أظن هذيك دكتورنا والله أعلم.
1: هو هذيك لا بأس، معنى اللي فيهم الشفاء لا بأس، ولكن عندنا
0: نعم.
1: معنى إذا نستطيع أن نقول من الآيات اللي وردت فيها بعض الآثار،
0: نعم،
1: أولا سورة الفاتحة،
0: أكيد هي الشافية،
1: سورة الفاتحة
0: نعم.
1: وتقرأ لها سبع مرات، ميسالش سبع مرات،
0: نعم.
1: سورة البقرة بأكملها، وهذا خاصة لمن يعاني من السحر،
0: نعم،
1: معنى من السحر. آية الكرسي في ذاتها
0: صحيح،
1: معنى آية من آيات الشفاء، وخواتيم البقرة
0: صحيح،
1: خواتيم البقرة، الإخلاص
0: أكيد
1: معناها، والإخلاص والمعوذتين، أنا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس.
0: قداش من مرة سيدي؟
1: ثلاثة مرات.
0: نعم.
1: وإذا حبيت تزيد معنى آيات الشفاء
0: واضح،
1: معنى مثل وننزل من القرآن ما هو الشفاء،
0: نعم،
1: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو،
0: نعم،
1: إنعم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين،
0: صحيح.
1: فهذه مثل هذه الآيات معناها إن شاء الله، إن شاء الله من القرآن تكون كافية، مع الاستفادة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: اللي
1: يقول معناها الإنسان يضع يده على موضع الداء ويقول بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. ويقول الدعاء كذلك معنى المعروف، اللهم رب الناس أذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما،
0: نعم،
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فمثل هذه الآيات معناها كافية بإذن الله، مع الثقة بالله سبحانه وتعالى وأنه سيشفيها، معناها كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وصحبه وسلم،
1: وأنتم موقنون بالإجابة. مش زعمة بيشفيني ربي، زعمة لا، الإنسان يتوكل على ربي
0: صحيح،
1: مع استحضار القلب، مش يبدأ يقرأ في آية الكرسي وهو يخمن في الغداء، ولا يخمن في
0: أشياء أخرى، نعم،
1: شيء طرأ له معناه ولا حالة من الحالات يقعد يخمن فيها وهو يقرأ في أخواتيم البقرة مثلا، لا، معنى عندما يدعو الله يدعو يستجمع معنى قلبه وفكره وجسده كله،
0: نعم،
1: معنى منصرف إلى ذلك الدعاء ومتوجه الرب سبحانه وتعالى بطلب الشفاء.
0: الله يبارك فيك.
1: رب سبحانه وتعالى قال ادعوني
0: أستجب لكم. طبعا هذا مع الأخذ بالأسباب متاع التداوي والعلاج، ورب إن شاء الله يشفي ويحفظ الجميع إن شاء الله يا رب إن شاء الله. بارك الله فيكم دكتورنا.
1: خايف أنت يبدو لي خايف من الطب اللي يقولوا لك خلاص.
0: لا لا بالعكس، إنما هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شك ولا شيخ، قال تداووا عباد الله، فنحن
1: صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق لكل داء دواء فتداووا،
0: هذا هو، أنا أمرنا
1: إلا السام،
0: الموت هذه
1: إلا الموت لا دواء له.
0: نعم، الله يحفظكم ويبارك في علمكم شيخنا. أستسمحكم شيخنا في اتصال هاتفي، تبقى معنا نستقبلوه، نقولوا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا
2: بك، عايزك السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، ذكرني بالاسم أختي. اسمك اسمك اسمك
2: ذكرني. أنا اسمي بشيرة.
0: عاود لي
2: بشيرة
0: خيرة، نعم أختي خيرة،
2: تفضل. خيرة
1: بشيرة.
0: بشيرة من ال... أي ربي بشرنا بكل خير. أي نعم. بشيرة بن مراد تعرفهاش؟ قلت له تعرفش بشيرة بن مراد أختي الكريم؟ على اسمك أنت مسمي على اسمها زعماء.
2: لا أمي جابتني بعد تسوليت حبت بشرة.
0: بشرة ما شاء الله. إن شاء الله تكون بشرة خير ربي يحفظك. تفضل أختي بشيرة. أيوة.
2: بالله حبيت نسأل شيء. أنا كنت متزوجة راجل متوفي
0: الله يرحمه.
2: إيه هو جيت جلسة وهنا خدمته 6 سنين كاملة يعني هذا واجب عليا
0: ربي يفيدك.
2: أما في الأخر قبل ما يموت بشهرين عنا أملاك شد كتبهم باسم أولاده وأنا حرمني.
0: سبحان الله.
2: يعني هذا يجوز في الشارع ولا لا؟ حبيت هذا ورنا
0: باسم أولاده من زوجة أخرى ولا أنت أمهم؟
2: لا أنا زوجة ثانية.
0: فهمتك. واضح. ما خلالك حد شيء؟
2: لا دوبا يعمل صاري يوم اللي خذيتها مش ناسة يسكهو أما الأملاك والكل نكتبهم كل
0: برشا ولا شوي؟
2: خيرات جيتون وأراضي و...
0: نعم خيرات به الوقت اللي في كامل مدارك العقلية هما داروا بيه ولا كيفاش؟
2: والله ساعات أنا نظري مثل نخرج للطبيب ولا حد غطر هو جاته وجلطين جلطة الأولى خليته مقص وجلطة الثانية متاع جان في 2024 هو لابس علي إما ديما ما يمتحركش وبرا
0: يعني
2: إما ما نعرفتي هكا كيفاش في الأخر أنا هزيته مرتين عمرة وكل هما قالوا هاي بدأت تدور بيه باش تاخذ الأملاك هاتوا ناخذوا إحنا الأملاك يعني أنا كحبيت نزلوا بتربي وكل هم خدموا مخاخم اللي أنا هبدي يكتب لي ومعاي هذا أنا ما جيت في مخي جملة
0: ما
2: بعرف سايزة داريت بعد وقت جيت نشوف بعد ما تموت يقول لي أيها بسلامة الوالد كتب لنا كل شيء باسم يعني تردوني بالخامة
0: تردوك من الدار معناها
2: ايه بعد البنى
0: لا إله إلا الله واضح الله المستعان هذم هذم يعملوا هكا تو إذا باش يسمعوا رأي الشيخ ويقول لهم يعني اللي عمل باش تبريوا ذمة أبوكم وبوكم يرتاح في قبره اعطيه حق الزوجة معناها سواء السدس ولا اللي هو معناها تو على كل انا يعني خليني تو
2: من يعني انا ما شفت منه
0: الصغار انت ما عندكش صغار
2: انا ما عندوش ما هو عنده
0: معناها حتى يعني كان اولاده الاخرين الكل لك معناها انت ك
2: يعني انا
0: كزوجة عندك الثمن به اذا الشيخ باش يقول اعطوها الثمن باش يسمعوا الكلام هما ولا ما يسمعوش كلام الشيخ
2: انا حبيت نعرف هذا في الشرع الشيخ ولا انا حبيت نرتح لاخر مخي شوي بسمع اليوم هما هو زي تو تكتب كل شيء عنده عميل الحكايه من 24
0: لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله المستعان باهي أختي إن شاء الله
2: وسؤال ثاني بالله أنا نحب روحي تعصب كيفاش نحب نعمل عرقية شرعية لروحي هك
0: أنت كنت تسمع في الشيخ فاش كان يقوله
2: سمعت أما كنت تبكي شوي مركز
0: كنت تبكي تنقول له يعاود بي يعني بعجالة
2: الله يحفظك
0: باه ربي يبارك فيك ربي يحفظك ربي يسر لك أمرك ربي يسر لك أمرك
2: الله يحفظكم
0: يعيشك يا لله شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته طيب معنا اتصال آخر ولا نرجع للدكتور نرجع للدكتور نقول والسلام عليكم من جديد دكتورنا
1: نعم سيدي
0: نجاوب على سؤال أختنا منيا من الكافة شيخنا اللي تسأل تقول فما واحد نذر نذر قال كان يجيني الخبر كما نحبانا شنو سجود شكر لله فلما سمع الخبر سجد مباشرة من غير وضوء فهل حقق النذر وإلا لا
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السجود صلاة السجود صلاة صحيح هو جزء من الصلاة ولكنه يحسب من الصلاة فبالتالي إذا كان الإنسان يقرأ القرآن
0: وجاء سجود
1: التلاوة ويقرأ القرآن من غير المصحف وهو على غير وضوء هل يسجد ولا ما يسجد؟
0: لا يشترط فيها ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال القبلة وغير ذلك
1: نعم. المراد وعليه أن يسجد الآن وهو على وضوء
0: طيب باش يحقق النذر نتاعه واضح نعم. شيخ
1: باش يفي بالنذر نتاعه
0: أي نعم. أمنا شهلة عمرها 92 عام دكتورنا تقول نعم. اليوم صليت الظهر صليت 3 ركعات وبعد سلمت أنا وقفت وتفكرت فكبرت ورجعت قريت الفاتحة وعملت زوز سجدتين تقصد يعني اللي عملته صحيح ولا غلط؟
1: هذا هو هذا المطلوب بما أنها هذا كما السؤال الأول اللي سألته
0: نعم.
1: في أول الحلقة
0: نعم
1: معنى
0: صحيح.
1: أنه صلى معنى نسي ركعة بعد منها سلم الواجب عليه يكبر تكبيرة الإحرام كما عملت الحاجة
0: أيوة.
1: و يقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة متاعها، وبعد ما تركع وتسجد، وبعد ما تسلم تعمل السجدتين السهو.
0: جميل، بارك الله فيك.
1: وتعمل التشهد وتسلم من جديد
0: إن شاء الله. دكتورنا سؤالها الموالي، يا رب يا رب. سؤالها الثاني تقول له شيخ، أنا راني حريصة على صلاتي وديما نتوضى إلى حد الآن، صلي بالوضوء، لكن مرات كي نمرض نعرف روحي من العادة نتاعي أنه إذا نستعمل الماء يزيد بي المرض والوجع، فأنا نولي نتيمم. فتقول لك مرات أتيمم للصلاة، نبدأ نصلي نسهى على روحي وين فاني ركعة، نولي نقص على الصلاة هذيك ونعاود من لول وجديد. تقول لك شيخ كي نقص ونعاود من لول وجديد، هل أجدد التيمم وإلا أواصل بنفس التيمم؟
1: نعم، ما دام هي تيمم مثل الفريضه وما كملتش الفريضه،
0: نعم
1: خلاص معناها لا صلاه لها، فهي على تيممها
0: لم يبطل.
1: لو كانت نعم. الفريضه وبتعاود فريضه اخرى نقولوا لعاود التيمم. نعم. نعم،
0: اذن هي تحافظ على هذاك التيمم، هذاك ما تزيدش تيمم اخر وتعيدها ان شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. وهي اصلا هي سالتني على انها هي تقوم قبل الفجر وتعمل اذكارها وقيام ليل وكذا، قلت لها توكل على ربي وادعي لنا. ما شاء الله، توكل على ربي وادعينا. امين امين يا رب العالمين. سؤال اختنا بشيره شيخنا تقول، انا كنت متزوجه من زوج، بعد ما ماتت زوجته فخدمته 6 سنوات، جاته جلطتين. المهم قبل ما يموت بشهرين كتب لولاده الأملاك الكل، وأنا حرمني، بقات لي كان كالشهرية هذيك، وجاو خرجوني من الدار بعد المنفذ. فتحب تسأل حكم في الشرع اللي عملوه، ولاده غلط ولا لا؟ هما ما مش قدامها يعني، بسرقة منها هي، كتب كل الأملاك باسمهم هم.
1: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فآكل مال الحرام معناه مصير جهنم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فهم يعرفون أن الزوجة لها في شرع الله الثمن، لها في شرع الله الثمن، وأن هذه الوصية سواء من تلقاء الأب نفسه،
0: نعم،
1: أو بمعنى إلحاح منهم. فإذا كان بإلحاح منهم فالأب آثم وهم آثمون، معنى الاثنين آثمين، لأنهم ظلموا والظلم ظلمات يوم القيامة، وحتى البركة تمحق.
0: هما شيخ لما توفى الوالد حسب ما قالت، جاوها بتهكم منه، قالوا لها يا تسبح على خير، كل شيء براه باسمنا نحن، معناه وكأنهم يعني شركاء وعارفين على ايش قادمين هم.
1: المعنى قد يكون حتى الكتابة بتحيل على الأب، وقد يكون معناها بإلحاح منهم.
0: نعم،
1: فوجد نفسه مجبورا، لكن مع ذلك لا يمنعه ذلك من الإثم، لأنه حرم معناها الزوجة من حقها الشرعي.
0: نعم،
1: حرمها من حقها. إذا كانوا هم من صالحين وتحركت فيهم نخوة الإيمان
0: إن شاء الله
1: وشيء من التقوى،
0: يا رب سهل،
1: فليعطوا لزوجة أبيهم حقها من الإرث. نعم، كان زيكون، كان دار، كان مال، كان أي شيء،
0: واضح،
1: فهذا حق من حقوقها. يريحوا والدهم معناه في قبره حتى ما يزيدوش عذاب على عذاب، ويرتاحوا هم يوم القيامة من أكل المال الحرام، لأن أكل مال الحرام أما باش يتعاقب هو ولا يتعاقب ذريته من بعد،
0: نسأل الله السلام،
1: يهبط فيهم ولا دعوة تهبط فيهم ولا في أولادهم، والعياذ بالله.
0: نسأل الله السلامة والعافية
1: الله السلام. أنا أولا، ثانيا بالنسبة للأخت قالت لك كنت نبكي ما نبكي.
0: صحيح
1: أختي، معناه هذه وسخ الدنيا، الزيتون وسخ الدنيا والمال وسخ الدنيا.
0: نعم،
1: والحمد لله عندك الراتب اللي يجيك ما يقدروش ينحوه لك، تعيشي به بالطريقة اللي الممكنة،
0: حتى
1: معناها لقمة تصبح لقمة في العشية بركة فضل من الله.
0: إذا كانت الجراية قليلة وهي كانت ساكنة في دار ولا تكراء وماء وضوء
1: ذلك ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير
0: فتنة وإلينا ترجعون.
1: المرجع إلى الله. وأن هذه الدنيا مهما طالت فهي زائلة لا حد أخذها معاه حتى حاجة.
0: والله صحيح.
1: بنمشو معناه بأعمالنا فقط.
0: والله العظيم.
1: فلم البكاء ولم الحزن على لعاعة الدنيا والعياذ.
0: تغيظ دكتور ولكن نحن نصبر بعضنا ونقوي بعضنا بهالكلمات هذه.
1: ولكن صحتك أولى. صحيح. من البكاء ولا معناه اكتئاب والواحد ممكن يمرض بسكري يمرض بالضغط على على على حاجة لن تتحقق له.
0: اي والله هذه مو قهر الرجال هكذا يا شيخ مرات معناها مسكين. نعم من حول حق.
1: أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل. نعم. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: هذا هو
1: بارك الله فيك. آمين.
0: آمين. آمين يا رب العالمين.
1: ربي يسر أمورنا ويحقق أمانينا.
0: آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم دكتورنا واستسمحكم في اتصال هاتفي معنا. نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا سيدي. مرحبا بك.
3: مرحبا بك سيدي هيثم.
0: ربي يحفظك سيدي الغالي.
3: مرحبا بك سيدنا عمر.
0: ربي يثيبك ويعلم قامك.
1: الله يبارك فيك يا شيخ.
3: عايشك ربي يبارك لك يا سيدنا عمر. ربي يبارك فيك.
0: امين.
3: صالح من القروان.
0: مرحبا سي صالح وبأهلنا في القيروان. تفضل سيدي الغالي.
3: انا العمل نتاعي طبيب وخليفه طبيبه. طلقت في سنه 2022. والحمد لله عاودت حياتي في 2024.
0: الحمد لله.
3: زوجتي الحاليه تعمل في المملكه العربيه السعوديه. والحمد لله الخير الحمد لله. ثلاثه عمرات وحجه 25 والحمد لله رب العالمين والشكر لله.
0: لله الحمد.
3: وعندي زوج ابناء من الزوجه الاولى. عندي بنتي 22 عام.
0: ما شاء الله.
3: كملت باك في استروا توا. كمل انجينيران ان شاء الله. وعندي الوليد 13 عام.
0: ما شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله.
3: اي عايشك ربي يبارك لك سيدي هيثم وان شاء الله حاجه مقبوله. راني نتبع اذاعه الزيتونه اني صغارهم مقيمين في سوسه واني نخدم في القيروان ومعناتها ودي بلاصمون.
0: اي شرفنا دكتور انك تابعنا سيدي.
3: مره شاركت مع سيدي بشير. قلت لسيدي بشير فما أنا مورم بحاجة اسمها إذاعة الزيتونة.
0: ربي يحفظك يا دكتور وربي يقويك وربي يعينك.
3: يعني ما نعرف بالكربة وما نسمع إلا إذاعة الزيتونة.
0: ربي يحفظك دكتور.
3: أنا بعد تعلمت الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: بس حاجات والحمد لله.
0: الحمد لله. ربي يعزك دكتور.
3: لكن المعاملة مع زوجتي الأولى معناتها زوجتي الأولى تعاني من فتح في الظهر نتاعها في مرحلة متقدمة معناها مرحلة جراحية. وما صارش هذاك وهي زادة تقوم بالعمل نتاعها في القيروان معناها يوميا تقوم بالديبلاسمون.
0: فهمتك.
3: ونستخدم في الخيروان. لكن هنا معناتها مثلا القضيه نشون بتاع الدار الصغار مثلا القضيه نتاع الشارع. فهمتني دونك يستناوني اني لاني هو نقوم بالقضيه هذيك فهمتني. نطلع القضيه للدار ندخلها لوسط الصاله فهمتني. خاصه القضيه تقال برشا اللي انا قلت عندك
0: فهمتني
3: وحتى صغيراتي معناتها ثقيله عليهم.
0: لكن صغارك معاك وقت اللي تدخل للدار؟
3: وقت ندخل للدار الصغار موجودين.
0: وهي لابسه لباسها كانها البرة بمعنى مش كانك.
3: هي ماهيش متحجبه بكل صراحه.
0: واضح
3: ماهيش متحجبه. لا
0: واضح.
3: فهمتني
0: جيد.
3: وحتى في المعامله الصغار مثلا البرة يخرجوا ساعات يقول لا تخرج معنا ماما لا باب ربي مثلا نهزم مناج نهزم الحاجه. فهمتني. لا بابا بربي تكون ماما معنا تكون ماما معنا ملول ساعات.
0: واضح.
3: لكن توا ما بقيت معناتها الموضوع محيرني برشا ما نجمتش ناخذ قرار بين عمو الا لا.
0: واضح سيدي حاضر نجيبك الدكتور.
3: زوجتي حتى تاخذ يكون في علمها. من ناحيه المصاريف سيدي هيثم اني ولا تنسوا الفضل بينكم ملائكه صغار يدكم مصروف ماليا يعني بطبيعه الحال.
0: نعم.
3: حتى حكي مالي معناتها ب 1000 دينار في النفقه نعطي في 1000 ونص وخلف القضيه الاخرى
0: اللي هي نفقه الصغار
3: بنتي بس كمل الجونيور في الخواص برا.
0: نفقة الصغار
3: دكتور، دينار في الشهر.
0: نفقة الصغار هذه واجبة على الأبي، هذه
3: واجبة على الأب، وهذا ما أني بتبيع، هذا ما أني بتبيع واجبة على الأب، وليس لي حتى أي دخل هذا في شهرية أمهم وإلا
0: هذا هو. فهي تحب تعطي دب الرأس، ما تحبش هذه كمان، ما احنا من
3: هذيك حاجة تخص، تحب ولا ما تحبش هذيك، بس هي حرة في ذلك.
0: واضح. طيب
3: فهمتني. ومن ناحية زيارة صغاري أني تمنعني، مش تمنعني مرت أنا منشوف صغار، لا نشوف صغار في الدار وردوا نخرجهم البرة مثلا، نقعد بحذان في القهوة يمشيوا معايا في الشارع، أما أنا منهزم بحذية مثلا، يعني نص مقيم في الكروات، أنا معناتها نهزم بحذية للدار، لا بالنسبة هي معناتها ما تقبلش أنهم يكونوا معناتها يشوفوا زوجة الأب، وقال يشوفوا أنسابي معناتها جدد، وقال يباتوا عندي، ولا محروم بصراحة منهم في اللحية.
0: لكن في العمر هذا قانونا بعد 18 عام في بالي معاش عند الحق تمنحهم، مش هكا ولا؟
3: بالنسبة للبنية عمرها 22 عام سوء.
0: ما شاء الله. اي في القانون، في بالي في القانون، زيد اسال ما عارفش انا، لا ادري على كل، انا ما عنديش المات. خاطره متزوج سالم، هو سالم التحق بينا، كي تعرس برك، ما عنديش الخبره القانونيه، على كل اسال قانونا كيفاش يتم، وانا الشيخ يجاوبك شرعا ان شاء الله دكتور.
3: ان شاء الله.
0: ان شاء الله دكتور.
3: خاصه هكا فما حاجات خصوصيه شويه، لو تسمح تعطيني رقم الشيخ سيدنا عمر.
0: حاضر يا سيدي، الدلل دكتور بحول الله.
3: الله يبارك لك سيدنا،
0: نقول بشير يعطيك الرقم، ربي يوفقك، يا ربي يثيبك، ويشرفنا دكتور انك تسمع فينا، ربي يحفظك، بارك الله فيك.
3: رب العالمين. الله يحفظك. مغرم اقسم بالله،
0: صادق دكتور،
3: انني مغرم باذاعه الزيتون.
0: صادق دكتورنا، صادق. الله يحفظك.
3: الله يبارك
0: فيك. شكرا جزيلا يا دكتور، بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله بركاته، تحية لكل الأطباء، على كل مش كان الدكتور صالح فقط، كل الأطباء سواء يتابعوا في الزيتونة ولا لا، الكل تحية لهم الكل. معنا الدكتور عمر جاهز. أيوه دكتور، نعود إن شاء الله لنجيب على الأسئلة. سؤال أختنا بشيرة دكتور، ولكن قبل ذلك إذا تسمح لي دكتور.

0: عليكم سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. التحق بنا الأخ سالم الشعري من وراء الأجهزة التقنية دكتور.
2: هذه اللي مشو ده باش تسلم عليه.
1: هو باش يسلم عليك ويسلم علي عليك أنت أساسا وأنا لاصق فيك أوكي بشوي بشوي. ربي يحفظك إن شاء الله.
2: يا سيدي وعليك وعليه السلام وعلى الحاضرين جميعا
1: يا رب إن شاء الله
2: وعلى المستمعين والمشاهدين
1: آمين يا رب العالمين. دكتورنا أختنا بشيرة تسأل تقول أنا لما قبلي كنت تحكي وتحكي الشيخ يحكي على آيات الرقية كنت نبكي ما ركزتش لو ممكن بعجالة تذكرها هكا بآيات الرقية تحب ترقي روحها هي.
2: لا احنا ذكرنا جملة من الصور قلنا سورة الفاتحة آية الكرسي خواتيم سورة البقرة وإذا كان عنده سحر ولا شيء تقرأ سورة البقرة كاملة معنا من أولها لآخرها مع استحضار القلب بإذن الله الله يبطل السحر ويذهبه. قلنا سورة الإخلاص قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات. الفاتحة لا بأس أن تقرأ حتى سبع مرات. الأدعية النبوية معنى الأدعية المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كأن الإنسان إذا كان مريض يضع يده على الداء ويقول بسم الله ثلاث مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. والأدعية الأخرى اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي اللهم لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إلى غير ذلك من الأدعية الآيات اللي معنى آيات الشفاء واللي ذكر ربي فيها الشفاء ولا رفع فيها الضر ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وننزل من القرآن ما هو شفاء
1: ورحمة
2: إلى غير ذلك من الآيات إن شاء الله.
1: بارك الله فيك
2: ربي يحفظنا ويحفظها
1: آمين. وأنا أذكرها
2: متيقنا بالإجابة
1: إن شاء الله. فقط أذكرها أنا دكتورنا أنه هذه الحصة تلقاها إما على الفيسبوك إذا هي عندها فيسبوك إذاعة الزيتون للقرآن الكريم الصفحة الرسمية. إذا ما لحقتش تقيد مثلا تجم ترجع للحصة وتسمع وتوقف وتقيد الآيات والأحاديث وإلا تلقاها على اليوتيوب إذاعة الزيتون للقرآن الكريم زاد على اليوتيوب من اليوم مساء إن شاء الله تلقاها على اليوتيوب تجم تسمع وتقص يعني وتوقف وتقيد اللي قاله الشيخ عمر في عقلها بحول الله تعالى
2: إن شاء الله. إن شاء الله يشفي كل مريض
1: يا رب إن شاء الله يا رب. بارك الله فيكم دكتورنا وأستسمحكم في اتصال دكتورنا جاهز معنا وقولوا السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك لله مرحبا بك.
3: سماح من بنزرت.
1: مرحبا أختي سماح وبأهلنا في بنزرت. أختي اسمعني من الهاتف لأنه كان
3: من الهاتف.
1: أيوة باه تفضل.
3: أخويا أنا سمعت مؤخرا اللي إنساء كذا يعملوا الحنة ويزينوا يديهم ويعملوا الحنة والنقطة وكذا ويخرجوا للشارع ولا في الكار ولا في الحاهة البرة ثم فتنة وين نحني إيش أنا معناها سؤالي عندي معاهم إثم ولا لا؟
1: أنت تحني لهم تقصد؟
3: أي نحني لهم ونزين لهم يديهم معناها في القفاء وفي الوجه وكل شيء وهم يخرجوا. سمعت مؤخرا فما شيخ قال راهي هذيك فتنة النساء يتقي ولي ويلبسوا قفازات.
1: أنا سؤالي مش لهنا الحقيقة. أنا سؤالي اللي يعني الحرقوس وإلا كل واحدة النقشة ذيك اللي في ساعة تتنحى على الوضوء والصلاة.
3: ليه حرقوس يقعد في اليدين فما والحنة الحرقوس يقعد
1: لا مش نحكي على الحنة لا الحنة معناها
3: الحرقوس يقعد الحرقوس أنا ما إيه هذا ينجم يكون سؤال مهم
1: لا أنا فقط نسأل باش نعرف وكهوما
3: الحرقوس هذاك اللي يقعد على اليدين يقعد جمعة ولا حاجة معك
1: واضح يا لله.
3: وسمحني عندي سؤال
1: تفضل
3: في الصلاة كذا اللي يجي الباب يهبط حتى للكعبة متاع الساق وباقي الساق ظلي عريانة صلاة صحيحة أم لا؟
1: واضح
3: طيب. تسمح لي بسؤال
1: تفضل يا لله.
3: عايشك بارك الله فيك. والله فرصة مدام وصلنا للشيخ.
1: طيب. ما فماش اشكال تفضل.
3: وقت احنا ظلي نحفظ في القرآن في الجمعية.
1: نعم.
3: احنا نعرفوا اللي التنكيس في الصلاة حرام.
1: نعم.
3: وقت اللي ظلي نحفظ في القرآن نحفظ بالتنكيس نمشي من سورة الناس واحنا راجعين للتالي. وقت اللي نجي وراجعوا كيف كيف. وقت اللي باش نلقيوا باش مع بعض كذا اللي مع بعضنا في القسم باش نراجعوا كيف كيف يعني من الناس واحنا راجعين.
1: واضح.
3: هذاك يجوز ولا عنا اسم؟
1: حاضر.
3: وعندي اخت سامحني على قالت لي لا ما يلزمش تقراوا سورة العصر وقت اللي تكملوا تعملوا الدعاء ذاك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. وانا سورة العصر راهي ماهيش مذكورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يقرأ سورة العصر بعد ما يكملوا.
1: هي وردت عن بعض الصحابة إذا افترقوا يقرأ بعضهم على بعض سورة العصر، فلذلك هي ممكنش الأخت ترى سمعتش أو حاجة به على كل.
3: قالت لي لم ترد على رسول الله هذه. طيب. هي قالت لي ونحب نفسر على حاجة أخرى. قالت لي تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تعالى. قالت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش يقولها تعالى وانتو ما زيدين وحدتو.
1: واضح.
3: نحب نستفسر بلي هذه من الشيخ الدكتور عمر.
1: طيب هي تقرأ التشاهد أختنا هذه.
3: أي
1: تعرفش معناها التحية لله أختنا هذه ولا ما تعرفش
3: تحية لله؟
1: أي.
3: أكيد تعرف.
1: فكل تحية فيها تعظيم للرب سبحانه وتعالى بما يليق به سبحانه وتعالى. أعيدها. أي نعم هذه جائزة مش هكا ولا؟
3: اي قلت لها انا راه تعالى ربي تعالى ما مشكله. قالت لي لم رسول الله
1: قال تعالى لم ترد حتى ربي حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قال الله تعالى.
3: ما
1: هي اي لكن يقولها علماؤنا والشيخ يجاوبنا ان شاء الله.
3: حاجه ما قالهاش الرسول انا ما
1: صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيك. قلها النبي صلى الله عليه وسلم ما مشاش لا ما عملش جمعيه نتاع قران ومشاش يحفظ في القران في قسم ويكرر في القران في قسم مش هكذا مش هكذا. الترك وحده ليس بدليل. هي الأخت عالمة هذه ولا شيخة ولا شنو؟
3: أي شيخة تقرأ القرآن
1: فقط. أي معناها أنها تقرأ القرآن فقط ليست عالمة تقعد في قرآنها فقط ولا تفتي.
3: أنا ملتزمة باللي يعمل رسول الله أنا نعمل واللي ما عملوش ما نعملوش.
1: هذا الفكر اللي جانا ضر هكذا دخل الحاجة.
3: أي حتى قلت لها يذكروا شوي وخمتي يعني وإذا عاد الزيتون وديما قولوا تعالى.
1: لا باش تقول لك إذا عاد الزيتون راهم ما همش على المنهج.
3: قتلي ما قام عمل هيش
1: فيه. أي ذاك هو. طيب خير إن شاء الله. الله المستعان. ربي يحفظك يا لله. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فالله المستعان. طيب دكتورنا نعود للإجابة على الأسئلة. معنا دكتورنا ولا جاهز؟ طيب
2: معكم سيدي تفضل.
1: ربي يحفظك لأن حيك علينا دكتور.
2: الله يكرمك. ربي يحفظك
1: أجمعين يا رب. سي صالح من القيروان هو طبيب شيخ يقول هو معناها طلق منذ تقريبا 4 سنوات وتزوج مرة أخرى منذ سنتين. عنده زوج أبناء من الزوجة الأولى بنت 22 عام ولد عمره 19 عام. فيقول لك زوجته الآن هذه الأولى المطلقة مريضة وتحتاج إلى تدخل جراحي في الظهر فلذلك قضية الصغار من الخضرة وحاجة ثقيلة قال أنا نقضيهم ونطلعهم من وسط الدار صغار يكونوا موجودين ولكن أنا اللي ندخلهم لوسط الدار. فيسأل الآن يجم معناها يواصل هكذا وإلا لا. واثنين دكتورنا عنده يقول لك أنا مرات نحب نخرج صغاري أو نهز نحوس بيهم يعني نوصلهم لأي بلاسة فيقولوا لي بابا جيب لنا معنا أمي ولا جيب لنا معنا يعني المقصود به طليقته الزوجة الأولى في الخرجات. وكذلك أيضا دكتورنا نزيد نوضح لك أكثر يقول لك أنا زوجتي الأولى تمنعني أني نهز أولادي معايا للدار وإلا يباتوا عندي رغم اللي هو يعني ملتزم بالنفقة اللي حكم بها القاضي. فيقول لك هل هذا اللي تعمل فيه هي جائز وإلا لا وشنو نعمل في الحالة هذه دكتور؟ تقريبا هذا السؤال متاعه.
2: لا أعد لي لأنه كان قاص التليفون
1: قص شوية
2: معناه طيب. قلت يشري الأخضارة
1: أيوه ويطلعها للدار لأنه الزوج أيوه والأولاد يكونوا موجودين. أي ما حكم ذلك يقول لك يا شيخ نبدأ بالسؤال
2: بأي أحسن
1: نعم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما دام الأولاد موجودين مع أمهم بالنسبة لي تعتبر غريبة، لأنه يعني صار طلاق بيناتهم وما فيها أي علاقة بيناتهم، فلا يختلي بها ولا يجوز له أن يجلس معها قلوة. أما إذا كان أولاده، وذكر أن أولاده كبار ما شاء الله وبالغين، فيجوز حتى يسهر معهم، لا حرج في ذلك مع الضوابط، احترام الضوابط الشرعية في السهر.
1: فولا في الخرجة مثلا ماشيين باش يهز يفسحهم ولا حاجة،
2: يهزهم حتى ينجم يهز حتى أمهم معهم، لا حرج في ذلك.
1: طيب الآن الآن السؤال الموالي شيخنا، هي تمنعه أنه هو يهز أولاده يعني لداره، لأنه خاصة قال كذا اللي زوجته الثانية هذه موجودة ما تحبهمش يشوفوها ولا يشوفوا نسابه ولا إبايتهم عنده في الدار.
2: نعم، هذا كذلك من الأخطاء، وهذا معنى بالنسبة لها لا يجوز، لأن الأولاد أولاده وهو أبوهم مهما حصل. وأنا دائما في حديثي عن الطلاق نقول ينبغي أن يكون الطلاق بين الطرفين طلاقا إيجابيا.
1: صحيح.
2: معناها إيجابي، طلاق إيجابي معناها الرجل يحترم المرأة والمرأة تحترم الرجل،
1: خاصة إذا فما أولاد بيناتهم.
2: نعم، مدام فما أولاد معناها لا تكلم الأولاد إلا عن أبيهم إلا بخير،
1: وهو نفس الشيء
2: لا يكلم أولاده عن أمهم إلا بخير.
1: نعم.
2: معناه والوالد ينصح أولاده بسماع كلام أمهم وطاعتها والإحسان إليها، وكذلك الأم في المقابل معناه تنصح معناه بسماع كلام والدهم وبطاعته وبالإحسان إليه.
1: نعم.
2: أما أن تمنع أولاده عنه فهذا لا يجوز شرعا.
1: وإيش
2: معناه يا أخي؟ يا ربي يا سبحان الله، معناه المصايب كيفاش نبعدوا على ديننا، وكيفاش معنا الجهل يخلينا عميان ما نفهموش دين. ربي ايش قال لنا؟ قال انما المؤمنون
1: اخوه
2: المؤمنون، وهذا مرته ثانيه مؤمنه ولا مش مؤمنه؟
1: مؤمنه.
2: نسابه مؤمنين ولا مش مؤمنين؟
1: اكيد.
2: فليش معناها نحترم نسابه ونحترم مرته ثانيه، وهي كذلك المفروض تحترم زوجته ثانية، وهو لو تزوجت يحترم زوجها، وهكذا الحياة. معناه سبحان الله، لو شاء الله لبقوا مع بعضهم، لكن بما أن الله معناه شاءت حكمته بالانفصال، معناه أشقال ربي فامساكم بمعروف
1: أو تسريحهم بإحسان.
2: بإحسان إيش معناه بإحسان؟ تسريح بإحسان معناه أن تحسن المرأة لطليقها، وأن يحسن الرجل إلى طليقته.
1: نعم.
2: معناه ويظل الإحسان قائم. ربي إش قال في آية أخرى؟ قال ولا تنسوا
1: الفضل بينكم.
2: الفضل بينكم.
1: نعم.
2: مش معناه خلاص وقع الطلاق معناه قطيعة، لا، هو مؤمن وهي مؤمنة، هذاك أخوك وأنت أخته.
1: نعم.
2: ولا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: صحيح
2: كانت في علاقة ثانية، لكن العلاقة الثانية انتهت، تبقى العلاقة الإيمانية. وربي يصلح الحال.
1: آمين.
2: ربي
1: وخاصة هذا ينعكس على
2: خاصة هي طبيبة، قال والإسلام
1: طبيبة، هي طبيبة يعني
2: سبحان الله مثقفة للدرجة هذه، وبعدها تعمل الأعمال هذه. ربي يهديها إن شاء الله تسمع الكلام هذا
1: إن شاء الله. إن شاء الله على كل، وخاصة أنا دكتور نقول في السن هذا الشباب لما يشوف العلاقة بين والديه هكذا مرات، يعني نهار آخر كي سيكون أسرة هو زاد، وهذه الأثار ستبقى وستنعكس كذلك هو في طبيعة معاملته للأسرة اللي بشي كونها زاد هو انهراخ. ولذلك احنا هذا لا يستقيم، لأنهم هما كيشوفوا هك السلوكات هذيك مهما يكون بشي يتأثروا بها دكتور.
2: صحيح.
1: مهما يكون. صحيح. على كل، ربي يهدي ويسر الأمور، وهو استسمحنا باش ياخذ رقمك واحنا قلنا له إن شاء الله
2: ما فيش حرج.
1: طيب بارك الله فيكم دكتورنا. نمشي والأختنا سماح من بنزرت تقول شيخانا.
2: أنا قاعد في دار
1: سؤال، يعني حذف ما يعلم جائز. أنت هك في بنزرت غديك سالم قال يك في بنزرت الشيخ. طيب قالت سمعت بعض النسوة يقولوا أنه الحنة والنقشة للناس كي تخرج بها المرأة فتنة، ولذلك يحطوا قفازات. يلا تقول لك أنا شيخانا نعمل النقشة والحنة للنساء، فخدمتي أنا حلال ولا حرام؟
2: شوف أخي الكريم،
1: نعم،
2: النقشة الزينة للمرأة، الزينة للمرأة أمر ضروري أنا بالنسبة للزينة، وبالنسبة للحنة، لكن الحنة العادية الرسول صلى الله عليه وسلم التي دعا إليها هي الحنة العادية اللي ما فيهاش نقشة. أما هذه النقشة اللي موجودة والرسومات اللي موجودة فهذه فعلا ملفتة للنظر، وتخلي الواحد يشوفك اليد ويشوف ايش فيها.
1: أنا والله أنا سألتها سؤال آخر دكتور، ذهني مباشرة ذهب لشيء آخر، قلت لها أختي هذه حرقوس تعدي الماء.
2: لا مش على الحرقوس. أنا فهمتها. وإنما على الزينة، الرسومات اللي في اليد كي تطلع امرأة وفي يدها هيك مزينة، معظم الأنظار ستلتفت إليها. فهمت؟ فيكون هذاك نوع من الإثم اللي تتسبب فيه الإرجاء وتسببت فيه لنفسها. ولهذا احنا نصيحتنا للأخوات اللي حبوا يعملوا الزينة لا بأس يتزينوا يعملوا، لكن لما تخرج إلى الشارع، لما تخرج للشارع تلبس قفازات وبعد ما تنحيهم.
1: طيب.
2: نعم. وهي
1: ومسألة الصلاة دكتور. وهي تفضل دكتور تفضل.
2: نعم. وهي نعم. أختنا هذه الحنانة معناها لا بأس أنها تنصح، معناها تنصح النساء، معناها أنه
1: يغطيوا الزين هذه،
2: أنه يغطوا. وإذا قالت أنا ما نغطيش ولا حاجة تعتذر لها. تعتذرنا تقول لي مني شمش نزيد، لأن من الضوابط معنى الشرعية عدم التعاون على الإثم. عدم التعاون على الإثم، ربي قال ولا تعاونوا على الإثم، وهي قاعدة بتعاون على الإثم باش تغري الرجال وباش تخرج للشارع بتلك الصورة. معنى في هذه الحالة إذا خرجت للشارع يكون لها الإثم، حتى هي لأنها معناها عاونت عليه والعياذ بالله، وعاونت على التبرج وعلى السفور ونحو ذلك.
1: طيب دكتور بارك الله فيك، وأستسمحكم في اتصال هاتفي ثم نكمل الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: نقول السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا.
0: مرحبا بك عاش.
1: ربي
0: يحفظك. المسجد.
1: مرحبا سي ناجي وبأهلنا في المنستير. تفضل سيدي الغالي.
0: أنا مرة تعدي مقدم جبانة تم زوج من الناس يبنوا في خبر ووزن العصر ووصلهم تميك العصر في جبانة.
1: أيوة.
0: قلت لهم مديش سباك العصر في جبانة، قالوا لي أني جبت.
1: طيب هم صلوا على القبر ولا صلوا معناها في مصلى متاع اللي، لأنه صلاة الجنازة مرات تتعمل في مصلى، صلوا في المصلى، صلوا في التراب اللي ما فيهش قبر ولا صلوا على القبر؟
0: اللي صلوا في جبانة مش على القبر.
1: إيه مش على القبر. إيه الجبانة الجبانة فيها بلايس مكان للدفن وفيها أرض عادي، ولا مصلى متاع المصلى ذاك متاع الجنازة؟ هم ما صلوش على القبر، ما صلوش على القبر.
0: لا لا.
1: هكا واضح. عندك سؤال آخر سيناجي؟
0: لا.
1: الله يحفظك سيدي بارك الله فيك، ربي يسر لك أمرك. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب دكتورنا سؤال أختنا سماح الثاني تسأل تقول إذا كان الجلباب الذي ألبسه في الصلاة يغطي حتى الكعب فقط وباقي الساق عريان، ما حكم الصلاة؟
2: أنا بالنسبة لي الصلاة في هذه الحالة معناها لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بستر القدمين في الصلاة وخارج الصلاة.
1: نعم.
2: ليش؟ لحديث أم سلمة رضي نعم. الله عنها لما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
2: عن ال شو اسمه هذا الإسدال.
1: نعم.
2: قال ما كان على الإزار، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. قالت فما بال النساء.
1: نعم.
2: فما بال النساء، تحسب حتى نساء معناها كيف كيف. فقال لها معناها يدنين شبرا، يدنين شبرا.
1: نعم.
2: على نساء مثل شزيد وشبر. فقالت إذا تنكشف أقدامهن، تنكشف أقدامهن. فقال صلى الله عليه وسلم يدنين ذراعا، لأنك تطبس ولا حاجة ممكن تنكشف القدم. الشاهد في الحديث معناه أن الرسول أمر المرأة بأن تستر قدميها، ما قال لهاش مثال خلي ظهر ما فيش حرج، لا، وإنما قال يدنين ذراعا. الذراع معناه 50 سنتي يتكركب في الوطأ.
1: واضح. طيب لا احنا
2: الافضل هي اما تصلي بهذا ما يعرف معناه بثوب الصلاه اللي نجيبوه من السعوديه ولا شيء ويبدا طويل يتكركب
1: يتخيط عنا لهنا.
2: نعم ولا يتخيط هنا، والا تلبس اقلاص وتصلي صلاتها وربي يتقبل منه ومن
1: طيب. ان شاء الله بارك الله فيكم دكتور. سؤالها الموالي، شيخنا تقول احنا نحفظ القران في الجمعيه، فتقول نحفظ لنا بالتنكيس، نبدا من سوره الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، إلى هكذا الترتيب. فتقول لك حتى في المراجعة كذلك، أيضا وقت المراجعة كيف كيف نعمله نقرأه بالطريقة هذه، هي سمتها تنكيس قياسا على ما في الصلاة. تقول لك يقول لك جائز ولا لا شيخ؟
2: معناه تبدأ من قل هو الله أحد، من قل أعوذ برب الفلق وطالعة.
1: لا يحفظ مثلا قل أعوذ برب الناس، بعد يحفظ قل أعوذ برب الفلق، بعد يحفظ قل هو الله أحد.
2: لا ما فيش حرج.
1: نعم، وحتى في المراجعة لما يراجعوا المحفوظ في الجمعية يكرروا مع بعضهم، يكرروا هكاك كيما حفظوا،
2: ما فيش حرج. لا حرج في ذلك.
1: واضح يا دكتور بارك الله فيك.
2: في ذلك نعم. لأن نبدأ من السهل إلى الصعب.
1: وهذا حتى طريقة حفظ المغاربة منذ القديم، يبدأون بجزء عامة وهم ماشي
2: باش يسهلوا. أنا بدينا بالناس وإحنا طالعين،
1: هذا هو لأنه خير. أنا في المشرق رأيتهم يحفظون البقرة من الفاتحة بعد البقرة،
2: نعم.
1: قد يشق على النفس ما تعرف البقرة حتى شوفوا إحنا
2: ما النفوس على ما جملت عليه وإحنا علمونا أن الحفظ هذا. ولا شوف إخواننا في موريتانيا ما شاء الله معنا حافظين القرآن، حافظين الأحاديث،
1: صحيح.
2: بالرواة متاعه، حافظين المتون.
1: وطريقتهم كيف نحن يا شيخ الموريتانيين؟ يحفظون مثلنا، يبدأون بجزء عام وهم طالعين.
2: سبحان الله.
1: نعم، ذهبت للمحاضن ورأيتهم يحفظون باللوح ويكتبوها، يبدأوا من جزء عام وهم طالعين. قالك لأن الطفل لما يبدأ يحفظ، قلوا حفظ جزء، يبدأ فرحان بيها. أو حفظ جزء، أو حفظ كذا وهكذا.
2: سورتين
1: وهكذا. أيوة. فيعاونهم. والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم.
2: إن شاء الله.
1: الله يحفظكم واستسمحكم في اتصال هاتفي دكتورنا. نقول السلام عليكم. انقطع الاتصال، لا بأس، نعيد إن شاء الله. أختنا سماح دكتورنا سؤالها الموالي، تقول شيخ قالت عندهم شكون تقري فيهم في القرآن، قالت لهم عاش تقرأوا سورة العصر بعد ما تكملوا الحصة متاعكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأها، وما قرأهاش النبي ما احنا ما نقرأوهاش. فتقول شنو الصحيح؟
2: لا حرج في ذلك، معنى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.
1: نعم.
2: هذا كلام الرسول ولا مش كلامه؟
1: كلامه
2: معنى عليكم بسنتهم وسنة الصحابة، أنهم كانوا إذا اجتمعوا لا يتفرقوا إلا بعد قراءتها.
1: صحيح.
2: فلا حرج في ذلك، وهي قرآن أولا.
1: نعم.
2: ومعنى قال الشافعي لو علم الناس ما في سورة العصر لكفتهم.
1: صحيح.
2: معنى وإحنا اليوم نجي نقولوا مع الرسول ما عمل شيء. أيه. أنا ما نعملش.
1: لا أنا دكتور
2: مركبش الطيارة.
1: لا أنا دكتور مش هذا فقط، يعني أصبحنا نزايد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن معنى نجي
2: أفضل منهم
1: بالضبط. يعني الصحابة كانوا يقرؤون، لا مش لا بدعة يا أستاذ. أنا مرة دكتور في المسجد ذكرت السلام الثالثة في الصلاة، وذكرت ما أورده الإمام مالك في الموطأ أن ابن عمر كان يسلم ثلاثا.
2: إذا كان موجود هذا في المدى،
1: في الموطأ.
2: السلام عليكم للإمام
1: بالضبط،
2: السلام عليكم على اليمين، السلام عليكم على اليسار.
1: فقال بدعة يا أستاذ. قلت له بشوي، راهو سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، راهو السيد اللي يعمل في الشيء هذا،
2: هو
1: تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي شاف النبي
2: أول من حافظ على السنة وأكثر الناس التزاما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
1: بالضبط. فأحنا نجيو في هذا الزمن اللي أنا ممكن حتى اللغة العربية لا أتقنها، ونجي نقول لا والله يا عبد الله بن عمر مبتدع، لا إله إلا الله. فلذلك أذاك علاش أنا تحرك قلبي من مما قالته هذه المرأة، أفعل يفعله الصحابة ونجي ونحن يا أخويا قالك هذه بدعة بشوية.
2: يا أختي قولي لها تقرأ أصول الفقه.
1: نعم.
2: تقرأ أصول الفقه وتقرأ مصادر التشريع الإسلامي من المصادر المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع.
1: نعم.
2: والقياس قالف فيه أهل الظهر.
1: نعم.
2: ما علينا. من الأدلة المختلف فيها، من بينهم قول الصحابي.
1: نعم، عمل الصحابي وقوله، هذا هو
2: قول الصحابي.
1: نعم،
2: فقول الصحابي هل هو معناه يعمل به ولا يعمل، فيه خلاف هناك من العلماء من أخذ به.
1: واضح يا شيخ.
2: والله
1: طيب،
2: ورب يصلح أحوالنا.
1: آمين آمين يا رب العالمين. قبل ما نكمل السؤال الأخير، معنا اتصال هاتفي لو تسمح شيخنا. قولوا السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا،
4: بارك الله،
1: ربي يحفظك يا لالا،
4: ان شاء الله ربي ينفعكم ويصبح بكم
1: اجمعين يا رب. اجمعين اجمعين يا رب، ربي يحفظك ان شاء الله، بارك الله فيك. نعم لله. ذكرني بالاسم الساعة. ذكرني بالاسم اختي.
4: هدى.
1: هدى، مرحبا اختي هدى، تفضلي يا لالا.
4: عايش، الله يبارك لك،
1: ربي يحفظك.
4: نهار تربع الفايده تحكي انت سو عمر على اللي صوم من الصوم من نهار اللي سخون برشا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك اللي صوم يوم الحر نهار حبيت نفهم السؤال نتاع يوم الشرح وشنو
1: يوم؟
4: يوم الشرح هيك في بالي هيك سمعتها.
1: طيب
4: انا صمت الحق في يوم حار ما شاء الله الايام البيض، وفرح لي برشا، اما ما فهمتش شنو الرسول عليه الصلاة والسلام على الشرح على أجر الصوم. طيب، من هذا الحر هذيك هي حبيت نفهمها. يفرح.
1: حاضر يا لله، أجر الصوم بحول الله تعالى.
4: الله فيك
1: إن شاء الله، ربي يحفظك إن شاء الله، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب دكتورنا، سؤال أختنا سماح من بنزرت، سؤال الأخير، تقول في السلام نقول السلام عليكم ولا نقول ورحمة والسلام عليكم ورحمة الله، ما نقولوش تعالى، نقول السلام عليكم ورحمة الله. كلمة تعالى هذه قالت هي لم ترد، فلذلك ما عادش تقولوها في إلقاء التحية. نعم
2: نعم. يعني هذه نرجع نفس الكلام الذي ذكرناه في قضية سورة العصر. معناها أنه ليس كل ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم. نعم،
2: وإنما الرسول أعطانا القواعد العامة للشرع.
1: صحيح.
2: من القواعد العامة للشرع والتي نزلت في كتاب الله عز وجل قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله
1: فإنها من تقوى القلوب.
2: من يعظم شعائر الله معناه وأنت عندما تقول الله وتزيد معاها تعالى
1: ثناء على الله
2: عظمته.
1: نعم صحيح،
2: فقد عظمته.
1: صحيح،
2: ما قالش هو إذا قلت تعالى فصلاتك باطلة ولا تحيتك باطلة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى،
1: هذا هو، بارك الله فيكم. وإحنا دائما
2: أما نعم. كون معنا نشد هذا لأن مسألة هذه مسألة مخيفة
1: للأسف. نعم مخيفة. صحيح،
2: وقد تؤدي بالناس إلى ترك الإسلام.
1: نعم،
2: مش إلى إلى معنى هذا التشدد، وهذا في واقع الأمر قد يؤدي، لأنك إذا بتقول أنا لا أقول معنى، لأن فيه مجموعة هذه الذين يعرفون بالقرآنيين.
1: نعم،
2: هذا ماشيين في النقيض، القرآنيين معناها خلاص لا نقول حتى بالسنة أصلا.
1: ماذا
2: معناه؟ معناه أنه لا نقول إلا بما جاء في القرآن، وما لم يأتي في القرآن فلا نعمل به. طيب يا أخويا، إذا تقول هالكلام معناه حتى صلاتك لم يأتي بها القرآن.
1: نعم،
2: قال ربي صلوا، كيف بيش نصلي؟ ما قال الناس كيف نصلي.
1: نعم، ما قال لكبر، لا قال لك
2: لا قال لنا كبر، لا قال لنا عدد ركعات، لا قال لنا عدد الصلوات.
1: نعم،
2: بالحج الحج شكون وراه؟ قال الحج كما رأيتم خذوا عني مناسككم،
1: ربي قالوا أتموا الحج والعمرة لله.
2: أتموا كيف باش نتممها؟
1: نعم،
2: ما لازم نرجع لسيدنا صلى الله عليه وسلم لتبين للناس، ربي قال لتبين للناس ما نزل إليه، فأنت كلمة لتبين نحيتها. ربي يصلح أحوالنا.
1: آمين يا رب العالمين. ما هو هذا علاش أنا الإشكال هذا؟ أنه أنا يخوف، لأن صاحبه يعتقد في نفسه أنه أشد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى من السلف، حتى من الصحابة أنفسهم.
2: نعم،
1: وهذا الخطر يا شيخ، هذا خطر زاد عظيم جدا، أن يعتقد أنه هو يعني كيف أنت أشد اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي وعثمان، ما هش خليت ما شاء الله، معنى أنت ما إذا أنت أفضل من هؤلاء إيش خليت؟
2: ربي يصلح ويصلح أحوالنا
1: يا رب يا رب. بارك الله فيكم سيدي، وأستسمحكم في اتصال هاتفي. يقول السلام عليكم.
5: السلام عليكم. أهلا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي مرحبا. الله ينسك، بارك الله فيك سيدي. ذكرني بالاسم.
5: محمد الرغامي.
1: محمد مين سي محمد؟
5: محمد الرغامي
1: القيروان. من القيروان، مرحبا سيدي وبأهلنا في القيروان، تفضل سيدي. لا الصوت متقطع سي محمد.
5: عم
1: انت في بلاصه ممكن ما فيهاش تغطيه ولا تمشي، لا ادري، لكن الصوت
5: مش نخرج برا.
1: اي يا ريت باش نجم نسمعك بالباهي، تعمل مزيه على وخيك.
5: الله يجزاك
1: يا ربي يحفظك سيدي الغالي. اي
5: سؤالي سنتي، صلي الفجر في الدار، صلي الفجر في الدار ركعتي.
1: ايوه
5: وكي نمشي للجامع سنتي يقول لك ليه ما تصليش، اللي انا صليت الفجر سنتي في
1: صحيح
5: بتاع.
1: اي
5: هذا صحيح ولا
1: وانت علاش ما تصليش في المسجد الفجر وتجمع نية الفجر وتحية المسجد ولا ما تجمش؟
5: ماني نخلي مع قصر الجامع قريب، صلاة الفجر كي صليها في الدار خير من اللي صليها في الجامع، والله اعلم.
1: يعني انت خيار منك مش انت ملزم. إيه؟ خيار منك. نعم. يعني انت اخترت.
5: اي اي انا اخترت
1: كيف واضح. واضح سيدي. حاضر سيدي. حاضر سيدي.
5: وعندي سؤال اخر. تفضل. ربي كيف صلى وحدي كيكه. كنت زنا ترقاني كنت قول كنت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والله صلي عني بي فهمني. يعني من غير لا مشعر.
1: واضح.
5: فهمني. بارك الله فيك يا
1: واضح سيدي. بارك الله فيك، ربي يحفظك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أختنا هدى أو سيناجي يسأل في من المنستير، يقول شيخ أنا متعدي من قدام جبانة، اثنين يحفروا في قبر، أذن العصر فصلوا في الجبانة، فقلت لهم لا يجوز الصلاة في الجبانة، قالوا له لا مش صحيح، فيسأل هل يجوز ولا لا يا شيخ؟
2: نعم لا حبيت نرجع إلى السلام، هو معنى السلام.
1: نعم.
2: والصيغ الواردة معنا باش ما نظلموش أختنا، الصيغ الواردة في السنة نعم صحيح، هي الصيغ الواردة معنا السلام عليكم.
1: نعم.
2: ورحمة
1: نعم.
2: الله.
1: نعم احنا ما قلناش
2: تعالى إذا أضاف الإنسان لا بأس بذلك. صحيح.
1: ولا حرج. احنا لم يرد في السنة قول صلى الله عليه وسلم، هل الآن منها علماءنا اللي يقولوا صلى الله عليه وسلم غلطين وهي صحيحة ولا غير؟ لا ما يعني احنا فقط بينا أن المسألة هذه أنه يقول لك الترك ليس دليل، هنا الترك ليس دليل، هذا ايش حبينا نقوله هكا ولا دكتور؟
2: هذا هو.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وصحبه
0: نعم.
1: وسلم. سؤال أخت هدى تسأل، تقول لها: على الأجر من صام يوما في من يعني حار. قال لي: أنتم ذكرتوا هذا الكلام أنت والشيخ عمر، فهي تحب يعني نرجع ونذكره.
0: نعم، هو ذكرناه، ولم أذكر حديثا، وإنما ذكرت أحد معنى من الأثر معنى، وأحد العارفين بالله قال: سم يوما شديد الحر، يوما شديد
1: نعم.
0: الحر ليوم النشور، أي لأن هذا لصيامك في يوم الحر، إن شاء الله يكون لك معناها أجر، أجر يوم المحشر، يوم النشور يوم المحشر. ويوم
1: واضح.
0: المحشر طبعا الشمس كما ذكر النبي صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم
1: الله عليه وآله
0: يكون
1: وسلم
0: معناها قدر ميل. قال راوي الحديث: قدر ميل. قال: لا أدري أهو الميل، المسافة بين معنى مسافة في الأرض اللي هو كيلومتر ونص تقريبا، ولا قدر ميل اللي هو الميل المرود الذي يوضع في المكحلة.
1: صحيح.
0: معنى المرأة مش عندها الحاجة القارورة متاع الكحل متاعها فيها عود ولا لا.
1: واضح.
0: هاك العود يسمى ميل.
1: ميل. نعم. طيب.
0: قال: لا أدري هل هي قريبة هاك المسافة ولا قريبة قدر ميل، معناه كيلومتر. هو كيلومتر ولا
1: ميل. صحيح.
0: معناه إذا تو الحر، خاصة الأيامات هذه الحر، معناه وشوف بعد الشمس عن الأرض قدام.
1: نعم.
0: والحر
1: نعم.
0: يحرق يومها، معناه تكون قريبة. والناس كما بين سيدنا صلى الله عليه وسلم,
1: الله عليه وسلم.
0: في الحديث معناه يعلوم العرق واحد إلى كعبيه، والآخر إلى ركبتيه، والآخر
1: حتى
0: إلى حقويه.
1: نعم.
0: والآخر كما قال صلى الله عليه وسلم: يلجمه العرق، وأشار بيده إلى فمه.
1: واضح.
0: من العرق.
1: بارك الله فيك.
0: هكذا الصيام معناها إن شاء الله صيام هذاك يخلينا كما قال ربي سبحانه وتعالى: في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: سي سمير يسأل، قال: كلام الشيخ في البقبر هذا رأي الملكية، هو لأنه يريد أن يشير إلينا إلى أن الملكية صلاة في المقبرة على غير القبور مكروهة وليست محرمة، فهما يسأل. ما قلناش محرمة، قلنا أيوة
0: لا يصلي.
1: مش معناه حرام. أي أنا فقط حبيت نبين له
0: ونتجنب الكراهة، ما دام ربي يكرهها ليش نعملها.
1: والله سي محمد من القيروان، وبه نختم شيخنا لأنه قرب الأذان، يقول: نصلي الفجر في الدار، وكي نمشي للجامع ما نصليش. وقلت له: علاش ما تصليش؟ صلي الفجر في المسجد على الأقل واجمع. قال: أنا اخترتك هيك. فشنو نقول له شيخ؟
0: أنا نقول له معناها إذا صليت في الدار لا بأس، لا ليس هناك ما يمنعك من صلاة تحية المسجد. وارجع إلى اللخمي في كتابه التبصرة.
1: نعم. الذي خالف المشهور. صحيح. نعم. قلت فيما خالف فيه المشهورة. نعم.
0: صحيح. قلت لك.
1: نعم.
0: قلت لك معناها اللخمي معناها يشير إلى جواز ذلك، وأنا أتبعه في هذا.
1: في هذا. بارك الله فيكم. سؤال الأخير. نعم سيدي. نعم.
0: تحب تقعد تقول بعد؟
1: لا، أنا كنت نقول له: إذا أنت اخترت هكاك، إذا نصلي خروجا من الخلاف الكل، خليها الفجر في المسجد، وإنوي الفجر وتحية المسجد مع بعضهم، وهكذا خرجت من الخلاف، واللي عملته صحيح على كل المذاهب، وانتهت القضية. الله يحفظك دكتورنا. سؤاله الأخير يقول لك: شيخ، مرات نظلي وحدي نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أو نصلي على النبي من غير ما نشعر، عندي فيها أجر وإلا لا؟
0: يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله من غير ما يشعر.
1: من غير ما يشعر، هكذا لسانه، قال من غير نية، ومرات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: هو الأصل إنما الأعمال
1: بالنيات،
0: ولكن إن شاء الله يؤجر عليها
1: إن شاء الله،
0: أن يقول كلاما طيبا وأن يكون ذكرا إن شاء الله يؤجر عليه
1: إن شاء الله. بارك الله فيكم دكتورنا، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة رب العالمين. الشكر موصول للأخ حمدي الفسيلي، سالم الشاعري، لأحمد الطبابي. إن شاء الله يعود لنا الشيخ زهير الأسبوع المقبل بحول الله تعالى. وأنا فضيلة الشيخ الدكتور سيدي عمر بن عمر، ما بقالنا كان باش نقولوا لكم: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إشهار.

0: هذا البرنامج برعاية
1: سبرا طبخ المبدعين.
2: إشهار

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه

0: وقارب. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ما عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
5: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت بصوت القارئ محمد أحمد صحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: جلاء المعاني من حرز الأماني ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني
2: برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي المتجدد بحول الله جلاء المعاني في شرح حرز الأماني وجتهاني في القراءة السبع، مع سيدي فضيلة المقرأ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا ومرحبا سيدي.
4: الله يبارك فيك سيدي.
3: عايشكم سيدي.
4: خير إن شاء الله.
3: عايشكم سيدي، الله يبارك لكم. بسيدي، لازلنا مع فرشية حروف سورة آل عمران، ووصلنا للقاعدة رقم 35 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط. في كلمة تعملون من سورة آل عمران من الآية 156 من قوله تعالى: والله بما تعملون بصير. روى الأئمة ابن كثير وحمزة والكسائي قراءة كلمة تعملون بياء الغيب هكذا يعملون، وروى الأئمة الباقون بتاء الخطاب تعملون. والشاهد من نظم الشاطبية هو قول ناظمها: بما يعملون الغيب شايع دخل لا. شين من شايع رمز الإمامين حمزة والكسائي، والدال من دخل لا رمز الإمام ابن كثير المكي. فإذا عنا قراءتين: والله بما تعملون والله بما تعملون بصير. هذه قراءة أربع قراء اللي هما
4: هو الأقل يقرأوا بياء الغيب،
3: الأقل بالياء. نعم
4: سيدي. أي نعم.
3: وقراءة ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء: والله بما يعملون بصير.
4: معناها أربعة.
3: أربعة اللي هم الإمام نافع.
4: لا بصري. ثلاثة.
3: أي ثلاثة يقرأوا بالياء.
4: والأربعة الباقية.
3: والأربعة يقرأوا بالتاء.
4: يقرأوا بالتاء. أو كقال يعملون الغيب بياء الغيب.
3: بياء الغيب. شايع دخلوا لا. القاعدة الموالية رقم 36 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي جميع السور. هذه يقاس عليها ست.
4: أي نعم.
3: الكلمات متم ومتنا ومتوا، حيث وقعت هذه الألفاظ في القرآن الكريم نحو: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله في سورة العمران الآية 157 مثل. روى الأئمة ابن كثير وأبو عمرو وابن عمرو وشعبة بضم حرف الميم من لفظ متم ومتنا ومتوا، يعني اقرأها متم ومتنا ومتم
4: بضم الميم.
3: بضم الميم. يقرؤونها نحو: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، ولئن متم أو قتلتم، أإذا ما مت لسوف. قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا، ونحوها.
4: والله يا سيدي هذه عندنا لهجة دارجة تونسية نقولوا مت بالتعب.
3: مت بالتعب.
4: ما نقولوش مت.
3: صحيح.
4: تعب. سبحان الله مستمدة.
3: وافق لي.
4: نعم. نعم.
3: وروى الإمام حفص بضم الميم في موضعي سورة آل عمران فقط، وكسر الميم في بقية المواضع. وروى الأئمة نافع وحمزة والكسائي بتحريك الميم بحركة الكسر في كل المواضع. فنجم نقول هذه الكلمة سيدي فثلاثة قراءات. قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عمرو وشعبة بضم الميم في جميع المواضع. وكيف ما تصرف متهم متنا مت إلى آخره. وقراءة حفص هي بضم الميم في موضعي آل عمران فقط وبالكسر في الباقي. وقراءة الأئمة الثلاثة الباقيين اللي هم الإمام نافع وحمزة والكسائي بكسر الميم في المواضع الكل.
4: أي نعم، هذه هي الخلاصة.
3: والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول

0: في سورة آل عمران الآية 157 من قوله تعالى لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. روى الإمام حفص قراءة كلمة تجمعون بياء الغيب هكذا يجمعون، وروى الأئمة الباقون بتاء الخطاب كما قريناها، يعني قرأ الإمام حفص وحده
1: نعم
0: لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، قرأ الباقون بالتاء. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول نظيمها وبالغيب عنه تجمعون،
1: هذا تعود على الإمام على حفص البيت السابق
0: صفا نفر وردا وحفص هنا اجتلى
1: وبالغيب عنه تجمعون. أيوة معناها الباقون كلهم بالضد بالياء
0: صح. سيدي القاعدة الموالية القاعدة رقم 38 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط كلمة يغل من سورة آل عمران الآية 161 من قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل. روى الأئمة النافع والشامي وحمزة والكسائي قراءة كلمة يغل بضم الياء وفتح الغين هكذا يغل، وروى الأئمة الباقون بفتح الياء وضم الغين هكذا يغل، اللي هما ابن كثير وأبو عمرو وعاصم قرأوا وما كان لنبي أن يغل. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وضم في يغل وفتح الضم إذ شاع كفلا، همزة من إذ رمز الإمام نافع، والشين من شاع رمز الإمامين حمزة والكسائي، والكاف من كفلا رمز الإمام ابن عامر الشامي. سيدي القاعدة الموالية رقم 39 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي غيرها من السور، وهذه الكلمة تخص جملة من الكلمات، مجموعة من الكلمات متعلقة بالقتال بالقتل.
1: نعم
0: الكلمة الأولى ما قتلوا من قوله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا في سورة آل عمران الآية 186، روى الإمام هشام قراءتها بتشديد حرف التاء هكذا ما قتلوا، وروى الأئمة الباقون بتخفيف حرف التاء هكذا ما قتلوا. الإمام هشام قرأ لو أطاعونا ما قتلوا، والأئمة الباقين قرأوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذه قتلوا تاع سورة العمران الآية 168. بقى الكلمة الثانية قتلوا من قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سورة العمران الآية 169، ومن قوله تعالى ثم قتلوا أو ماتوا من سورة الحج الآية 58. روى الإمام بن عامر قراءتهما بتشديد حرف التاء هكذا قتلوا، وروى الأئمة الباقون قراءتهما بتخفيف حرف التاء هكذا قتلوا، يعني موضعي آل العمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، هذه اللي ابن عامر كل والبقية بالتخفيف. الكلمة الثالثة والرابعة وقتلوا وقتلوا من قوله تعالى وقتلوا لأكفرن عنهم من سورة آل عمران الآية 195، ومن قوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم من سورة الأنعام الآية 140. روى الإمامان المكي والشام، يعني الإمام المكي دخل مع الإمام الشام،
1: نعم
0: قراءتهما بتجديد حرف التاء فيهما هكذا وقتلوا لأكفرن عنهم قد خسر الذين قتلوا أولادهم أو قتلوا أولادهم. وروى الإمام الباقون بالتخفيف. والشاهد من نظم الشاطبي نجده في قول نظيمها بما قتل التشديد لبى، بما قتل التشديد لبى
1: لا
0: لم لبى رمز الإمام هشام، وبعده وفي الحج أي الموضع اللي بعده وموضع الحج سورة الحج للشامي، والآخر الموضع الأخير في سورة الحج
1: كمل
0: الموضع الأخير في سورة العمران، والآخر كمل دراكي الكاف من كمل رمز الإمام
1: والدال
0: الشامي، نعم والدال من دراكي

0: الإمام ابن كثير المكي. وقد قال في الأنعام قد تلو، يعني الموضع الأخراني في العمران وسورة والموضع بتاع سورة الأنعام.
1: إذن تو الخلاصه قتلوا وقتلوا وقتلوا
0: بالتشديد في البلايص الكل هي شيء،
1: ايوه،
0: وبالتشديد في البلايص الكل، في المواضع الكل، المواضع الأربعة ما عدا الموضع الأولاني بتاع سورة العمران لابن ذكوى.
1: اي نعم.
0: وبالتشديد فقط في موضع الأنعام والموضع الأخراني بتاع العمران لابن كثير. نجم نلخصها بالقارئ يعني.
1: اي نعم.
0: صح. به سيدي ان نواصل القاعدة الموالية ولا ناخذ سيدي ناخذ فاصل؟
1: اي ناخذ فاصل.
0: لأنه يكون القاعدة الموالية يطول بنا الكلام فيها شيئا ما. فنخرج فاصل قصير الآن ونعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة زيتون القرآن الكريم. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. سيدي وصلنا للقاعدة رقم 40 من فرش حروف سورة العمران. في من فرش حروف سورة العمران فقط هذه الكلمة.
1: أي نعم،
0: كلمة تحسبن من قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. سورة العمران الآية 169. روى الإمام هشام قراءتها بياء الغيب بخلف عنه، هكذا
1: خلف عنه معنى بجواز الوجه،
0: بجواز الوجه يا إما بالياء ولا بالتاء، يحسبن وتحسبن. وروى الأئمة الباقون قراءتها بتاء الخطاب وجها واحدا، هكذا تحسبن أو تحسبن
1: أو تحسبن، لأن هذه فيها خلاف،
0: فيها خلاف ثاني. والشاهد النظم الشاطبية نجده في قول ناظمها: وبالخلف غيبا يحسبن له ولا لام له، رمز الإمام هشام عن ابن عامر الشام. تذكير: بيّن لنا الناظم في القاعدة رقم 79 من قواعد فرش حروف سورة البقرة أن كلمة يحسب إذا كانت فعلا مضارعا سواء اتصل بها ضمير أو لم يتصل، فقد روى أئمة سماء مع الإمام الكسائي قراءتها بتحريك حرف السين بحركة الكسر، وروى الأئمة الباقون بتحريك حركة السين بحركة الفتح.
1: على ثلاثة أئمة وراون
0: وراون لا سيدي، الإمام الكسائي أربع أئمة سيدي،
1: ثلاثة أئمة أربع أئمة
0: أربع أئمة سما لهما نافع بن كثير، الإمام نافع والإمام بن كثير والإمام أبو عمرو البصري
1: والإمام الكسائي أربع،
0: سما ثلاثة
1: يعني الباقون ثلاثة.
0: نعم، هي سيدي هي ذكرها أظن في البيت سماء راويا وانقاد معناه يعمل.
1: أي صحيح.
0: وروى الأئمة الباقون حركة السين حرف السين بحركة الفتح، يعني الإمام هشام هنا يقرأ بفتح حرف السين.
1: أي نعم
0: نعم، تحسبن ويحسبن. إذن
1: كملنا التذكير هذا.
0: أي كمل التذكير
1: مع الإمام الكسائي.
0: نعم، وبحركة السين بحركة فتح قار
1: وروى الأئمة الباقون
0: وروى الأئمة الباقون بتحريك حركة السين بحركة الفتح، ولذلك فقد روى الإمام هشام قراءة حرف السين من كلمة تحسبن أو يحسبن بتحريك حرف السين بحركة الفتح. والشاهد النظم الشاطبي نجده في قول نظيمها: لا ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه. نعم سما رضاه سيدي، ولم يلزم قياسا مؤصلا. مشيت البيت آخر. السماء رمز الإمام نافع بن كثير وابو عمرو، والرام الرضا رمز الإمام الكسائي. يعني عنا في هذا الموضع ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، عنا سيدي ثلاثة قراءات نجمو.
1: أي نعم
0: نجمو لخصوه أو أربعة أظن.
1: لا أربعة أربعة قراءات.
0: أولا قراءة ولا ثلاثة سيدي؟ ثلاثة أظن، ثلاثة ولا أربعة سيدي، أتون نجيبوه من نحسبوه.
1: أي هيت.
0: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هذوما أهل سماء معهم إمام كسائي.
1: باعتبار الإمام هشام يجوز الوجهان بالتاء وبالياء.
0: بالتاء وبالياء، لكنه في قراءة الياء قراءة التاء توافق بن ذكوان وعاصم وحمزة.
1: هكاي.
0: إذن يولي ثلاثة قراءات.
1: ثلاثة قراءات.
0: هذه الأولانية هي قراءة أربع قراء اللي هما نافع وابن كثير وابو عمرو والكسائي. بالتاء تحسبن وبكسر السين تحسبن. القراءة الثانية قراءة هشام اللي هي بالياء. ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. والقراءة الثالثة اللي هي قراءة هشام في الوجه الآخر.
1: بارك الله فيك، نقص الوجه الثاني.
0: كنت أنا أخت سيدي في الوجه الآخر، ومعه يندرج معه فيه بن ذكوان وعاصم ولا وحمزة اللي هي: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا.
1: نعم،
0: بالتاء مع فتح السين. هذه بيسيد القاعدة الموالية من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط، هي القاعدة رقم 41 في كلمة وأن من سورة آل عمران من الآية 171 في قوله تعالى: وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. روى الإمام الكسائي بتحريك همزة القطع بحركة الكسر هكذا: وإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: والأئمة الباقون
0: قرأوا بالفتح.
1: الفتح.
0: وأن الله كما قرأناها أولا. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها: وأن اكسروا رفقا.
1: أو كالراء رفقا.
0: نعم، الراء من رفق رمز الإمام الكسائي. القاعدة رقم 42 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي جميع السور، يعني يقاس عليها هذه.
1: أي نعم.
0: كلمة يحزنك حيث ما ورد في القرآن الكريم نحو لا يحزنني لا يحزنهم الفزع.
1: كيفما تصرفت.
0: كيفما تصرفت وحيثما وردت.
1: أي نعم.
0: به روى الإمام نافع قراءة هذه الكلمة حيثما وردت في القرآن بضم الياء وكسر الزاي هكذا: يحزنك لا يحزنني. وروى الأئمة الباقون قراءتها بفتح الياء وبضم الزاي في كل المواضع من حزن الثلاثي، يعني لا يحزنك يحزنني. مع الملاحظة بأن كل أئمة القراءات قد اتفقوا على قراءة لفظ يحزنهم من قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر. سيدي هذه بالطبع نجي نحكيه على أئمة القراءات، هنا نحكيه على أئمة القراءات السبع.
1: نعم،
0: لأنه سيدي ابن أبو جعفر
1: نعم
0: عنده فيها
1: هذاك خارج على السبع.
0: طبعا من سورة الأنبياء الآية 103 لا يحزنهم الفزع الأكبر، اتفق القراء السبعة على قراءته بفتح الياء وضم الزاي. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها: ويحزن غير الأنبياء بضم واكسر الضم أحفلا. غير الأنبياء.
1: أيوة.
0: بضم واكسر الضم أحفلا، الهمزة من أحفلا رمز للإمام نافع. طبعا هذه سيدي حيثما وردت في القرآن الكريم.
1: أي نعم.
0: سيدي لعلنا نختم بالقاعدة رقم 43 إن شاء الله من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط. كلمات يحسبن موضعيها في آل عمران الآية 178 و180 وتعملون من سورة آل عمران الآية 180، وهي قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا، وقوله: ولا يحسبن الذين يبخلون، ومنتهى الآية: والله بما تعملون خبير. أولا كلمة يحسبن في الموضعين من قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا، ومن قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون، روى قراءتهما الإمام حمزة بتاء الخطاب هكذا: تحسبن، طبعا لأنه يقرأ بفتح السين كما ذكرنا آنفا. وروى الأئمة الباقون بياء الغيب في الموضعين. وأما كلمة تعملون من قوله تعالى والله بما تعملون خبير، فروى قراءتها الإمامان ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري بياء الغيب هكذا: يعملون. وروى الأئمة الباقون بتاء الخطاب، يعني عنا: ولا يحسبن الذين كفروا، ولا يحسبن الذين كفروا، ولا تحسبن الذين كفروا. الأولانية قراءة الأئمة الأربعة السماء والكسائي والإمام الكسائي، والثانية قراءة عاصم والشامي، والثالثة قراءة الإمام حمزة.
1: نعم.
0: كيف كيف بالنسبة ولا يحسبن الذين يبخلون؟ ولا يحسبن الذين يبخلون، ذي قراءة أهل سماء ومعه الإمام الكسائي. ولا تحسبن الذين يبخلون، هذه قراءة الإمام حمزة. ولا يحسبن الذين يبخلون، هذه قراءة الإمام الشامي وعاصم. وعنا والله بما تعملون خبير، هذه قراءة الجمهور ما عدا خمسة قراء ما عدا ابن كثير وأبو عمرو البصري. والله بما يعملون خبير، هذه قراءة الإمام ابن كثير وأبو عمرو البصري.
1: الشاهد.
0: والشاهد نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها: وخاطب حرف يحسبن فخذ.
1: الفاء.
0: الفاء من فخذ رمز الإمام حمزة. فخذ وقل بما يعملون الغيب حق وذو صلاء.
1: وابن صالح كثير والإمام
0: حق الرمز الإمامين ابن كثير وأبو عمرو البصري. سيدي نحن هكذا قد أتينا على انتهاء وقت حصتنا لهذا اليوم. إن شاء الله نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جلاء المعاني من حرز الأماني ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية.
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
1: من القلب إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: إشهار.
3: باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمم فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية.

0: وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. إطلالة نور وخير وبركة. تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء ويشتمل على شمائل الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نتناول هذا الكتاب وهذا البرنامج وهذه الوقفات صحبة الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
2: بارك الله فيكم السادة المستمعين، ونفع بكم وبكتاب الشفاء، وزادنا محبة وقربة من الله ورسوله.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نحن مازلنا نتحدث في الفصل السابع، تفضل. نعم. شيخ، نواصل الكلام في هذا الفصل. نعم،
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لازلنا في الفصل السابع سيد البشير، فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء. نعم. وحظوة رتبته عليهم، أي أنه فاقهم مقاما ودرجة وقربا من الله سبحانه وتعالى، وقد أوتي خيرات كثر وسنذكرها إن شاء الله. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، صدق الله العظيم. قال أهل التفسير، يقول نعم. القاضي عياض، قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات
1: نعم.
2: محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود
1: نعم،
2: وهم بعثوا إلى أقوامهم هكذا
1: نعم.
2: لأنه يقول القاضي عياض، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود وأحلت له الغناء وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وأعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. التفسير بتاع الفصل هذه بتاع كتاب القاضي عياض، قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيره، عن حديث عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء.
1: سبحان الله.
2: أولا نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر.
1: نعم.
2: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ساعة أولا ولا بأمته.
1: نعم.
2: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم متوجه للعدو قبل ما يصلهم بشهر، مسافة شهر يصيبهم، انهزموا نفسيا.
1: سبحان الله.
2: أي لأن الله نصره بالخوف.
1: نعم.
2: قذف في قلوبهم الرعب، يقول سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله.
1: سبحان الله.
2: يحسوا أنفسهم في الطبقة الدنيا السفلى، هكذا الباطل دائما. نعم. أسفل السافلين، والحق يعلو ولا يعلى عليه. وفي مسند أحمد عن أبي ذر: فيرعب مني العدو عن مسيرة شهر.
1: سبحان الله.
2: مسيرة شهر.
1: نعم.
2: ولكن الآن أصابنا الوهن سيد البشر.
1: نعم.
2: الحرص على الدنيا والخوف من الآخرة.
1: نعم.
2: والخوف من ملاقات رب العالمين.
1: نعم.
2: وتحدثنا في هذا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذه ميزة ثانية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: معناه أن أهل الكتاب لم تباح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم.
1: نعم.
2: ما تصحش الصلاة إلا في الأماكن التي اتخذت العبادة، البيع والكنائس. وأباح الله عز وجل لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، فماش مكان لا عذر لك.
1: نعم.
2: من الصلاة، حتى أن كثير من الناس رأوا أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، وهو هذا الكلام الراجح لهذه الأمة.
1: نعم.
2: وهو قول الجمهور لا تسقط، بل حتى ميت حتى يحتضر. يعني شوف سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وقد أصيب ضربه أبو الألوه المجوسي عليه من الله ما يستحق، هذا عدو الله، طعن سيدنا عمر وهو في الصلاة، كان يغمى عليه ويفيق، قالك ما طلعت شمس إلا وأتم الصلاة وهو على فراش الموت. سيدنا عمر بن الخطاب، الصلاة الصلاة، فهمتني؟ يسأل على الشمس وكم بقي من وقت الصلاة، لأنه خارج من الصلاة هو رضي الله عنه.
1: نعم.
2: فلأهمية هذه الصلاة، وهي الوسيلة بين العبد وربه. تحب تناجي ربي سبحانه وتعالى، صلي.
1: أقرب ما يكون
2: العبد بينه وبين الله وهو ساجد سجود.
1: نعم.
2: الشيخ تناجي ربك، وإذا أردت أن يناجيك فاقرأ القرآن.
1: نعم.
2: المهم، ثم خص صلى الله عليه وسلم من جميع المواضع، خص منها الحمام والمقابر والأماكن النجسة التي هي محل في سن أبي داود عن

0: هو ايش نقول لك سيدي البشير؟ طبعا احنا نصلي على الميت،
1: نعم،
0: صلاة الجنازة،
1: نعم،
0: ليس فيها ركوع ولا سجود،
1: نعم.
0: في المقابر تصلى،
1: نعم،
0: تصلى في المقابر يجوز، ولكن الصلاة المعنية أن لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. نعم. هو المظنة أن اتخاذ تلك القبور وربما قبور بعض العظماء والكرماء والأتقياء، نعم، تتخذ هكذا تولي يتقرب بها
1: ضرب العقيدة.
0: أيوة، فهذايا سد باب الذرايا، نعم، سكر الباب هذا. وفي معاطن الإبل كذلك،
1: نعم،
0: لا تجوز الصلاة، لأن سيدني ولكن في مرابض الغنم يجوز، برغم اللي معاطن الإبل بولها وغير كله طاهر،
1: طاهر،
0: إلا أن تكره الصلاة فيه لنهي صلى الله عليه وسلم. الله. يعني سيد ابن حضير رضي الله عنه وأرضاه، نعم، الذي كان يقرأ القرآن ويقول رأيتها لا تنزل من السماء، سيدنا رسول الله يقول اقرأ، يقول له خشيت على ولدي يا رسول الله أن تطأه الفرس، كان يصلي في مربضه، مربض الخيل،
1: نعم،
0: واخذ بالك سيد البشير، وتكره الصلاة وفوق ظهر بيت الله الحرام، فوق الكعبة،
1: فوق الكعبة، نعم،
0: لا يجوز هذا. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، هذه الثالثة الذي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم من دون الأنبياء، كانت الغنائم هي الأموال المأخوذة من المشركين، أي أسلابهم، وتسمى الفيء،
1: نعم،
0: فكانت غنائمهم توضع في مكان فتأتي نار فتحرقها،
1: نعم،
0: وأباح الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة فهي تقسم. ثم الميزة الرابعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيت الشفاعة،
1: نعم،
0: وأعطيت الشفاعة، وتكلمنا في شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: نعم، تكلمنا في هذا الباب،
0: نعم، نعم. خامسا، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وهذا إشكال توا في بعض الذين يتكلمون في الإسلام، هل أهل الديانات أهل النصارى واليهود هم على المحجة السليمة على المنهج الصحيح أم هم ضلوا الطريق؟ قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا،
1: جميعا
0: كله. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فبالتالي أهل الملل الأخرى مطالبون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالإسلام، برغم أن دياناتهم نسخت، لأن جاء الإسلام فنسخ جميع الديانات السابقة.
1: ليس هناك ديانة الآن على وجه الأرض إلا الإسلام.
0: نعم. ليس، نعم، كلامك صحيح سيد، نعم، البشير. فهو إن الدين عند الله
1: هي الإسلام.
0: الإسلام هو دين سيدنا آدم ودين سيدنا نوح ودين سيدنا إدريس ودين سيدنا موسى ودين سيدنا عيسى ودين جميع الأنبياء، كلهم جاءوا بالإسلام.
1: نعم.
0: تختلف الكيفيات وطرق العبادات،
1: طرق،
0: تختلف،
1: نعم،
0: ولكن الروح بتاعه هو الإسلام.
1: نعم.
0: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب على العدو، وذكر سبعة خصال،
1: نعم،
0: ذكر الخمسة، نصرت بالرعب على العدو أولها، وفي السادسة وأوتيت جوامع الكلم، ويقول وبينما أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يديه، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يبقي شيء،
1: نعم،
0: لا لنفسه ولا سيدنا النبي، ما عنده لا فريجدار ولا عنده بيت مون، ما يخلي شيء لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى، لا مش يبدأ يلوج على الماء ويبدأ يخزن فيه، تو الماء مقطوع
1: ونحن
0: نبدأ نخزنه فيه ونلوجه كيفاش باش نشريه، والناس تخبي فيه،
1: نعم،
0: حتى تغلي سعره، والله لا يسألن عنه يوم القيامة بين يدي الله من عطش أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
1: أكيد،
0: ليريد بأمة محمد الجوع والعطش سوف يفعل به ما فعل به
1: ذلك يوم القيامة.
0: ربي ما يظلمش،
1: نعم،
0: لا.
1: والصحابي اللي جاء القوم انتاعه وقال لهم يا قوم امشيوا اجريوا وخذوا بايكم ان محمد يعطي،
0: نعم،
1: عطاء
0: لا يخاف الفقر،
1: لا يخاف الفقر،
0: نعم، لا يخاف ولا يحب.

0: نعم.
1: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عارف أن الله سبحانه وتعالى تكفل برزقه،
0: هو الرزاق
1: مال. وهذاك علش كان يمتحن سيدنا أبو بكر، قال ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله.
0: سبحان الله.
1: يا عمر ما أبقيت لي نصف مالي يا رسول الله. هنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم يدرس يشوف العقيدة بتاعت
0: النفوس
1: وصلت. علش قالوا إني أحبك يا رسول الله أكثر من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي سيدنا عمر.
0: نعم.
1: شوف المرحلة هذيك، ترك نصف ماله والحب ليس بكامل.
0: نعم.
1: مازال في حالة الاستواء رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يكتمل إيمانك بعد يا ابن الخطاب. ما قال هلوش في الماء.
0: نعم.
1: قاله في المحبة. قال هلو في المحبة.
0: المحبة سبحان الله.
1: ولكن ما تركت لأهلك في المال لأنه متعلق بغيره، ولكن نعم. متعلق بالنفس. قال له لم يكتمل إيمانك يا ابن الخطاب.
0: يا سبحان
1: كأنه
0: الله.
1: عذره في الثانية
0: في الأولى
1: الأموال، أي عذره فيها ولم يعذره في المحبة لأنها ملك لنفسه وحده.
0: سبحان الله.
1: هو يجود بنفسه، يعني يضحي بحياته من أجل رسول الله
0: صلى الله
1: عليه وسلم. إلا نفسي يعني وقت يجي الضرب جديد نهرب خليك. ها وش معناها الكلام؟
0: نعم.
1: يعني أتركك يا رسول الله وقت الشدائد.
0: نعم.
1: لأن البيع على الحياة والموت لم يكتمل إيمانك بعد يا ابن الخطاب.
0: يا سبحان الله.
1: لحظة لحظة لحظة في الصدق مع الله. سيدنا عمر قال والله الآن لا أحبك أكثر من نفسي يا رسول الله. قال الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن إيه؟ اكتمل إيمانك، الآن بلغت الدرجة تفدي نفسك برسول الله.
0: سبحان الله. ذاك على الصحابة وقت ما يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا بايعناك فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وماله بكل شيء.
1: لم يكتمل إيمانه المرء حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه وماله وعرضه وأمه وأبيه وكل الناس جميعا.
0: سبحان الله.
1: ما فما اللي إيمانه مازال ما بلغش الدرجة هذه، راه ربي كمله بكماله، ربي كمله بمحبة النبي. لا بد من الفداء. ما تسماش مؤمن، ما تسماش مؤمن، تسمى مسلم. أما الإيمان لم تبلغ بعد، ما زال الإيمان درجة أخرى.
0: باب الإيمان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: توصل بعد الإسلام الإيمان الروحانيات، تدخل في الغيبيات، تدخل في الفداء، تدخل في الجنة، تدخل في الآخرة. ما عادش الدنيا، ما عادش نحكيه عليها الدنيا.
0: نعم.
1: فتناها. وقالت الأعراب آمنا، يحكيهم بعد وهم يتنافسون على زيوف الدنيا وأموالها ومتاعها الزائل.
0: نعم.
1: شكراً تشير إلي إلى
0: شكراً. نعم. سيدي بارك الله فيك. نعم. حبايبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع لهذه الوقفة وهذا الكلام الذي يحدثنا فيه شيخ عادل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. محلاه الكلام عندما يكون مع الحبيب أو على الحبيب، على قد ما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمل من هذا الكلام، وعلى قد ما تسمع عن رسول الله لن تمل من سماعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته وأن يرزقنا شفاعته.
1: نعم شكون علمنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: نعم
1: له الفضل علينا. سيدي محمد عباس
0: إن شاء الله
1: اسمه محمد ابن أحمد ابن محمد، وهم كلهم حتى ولده ولده أحمد وحفيده محمد، وما يخرج من سيدنا محمد.
0: سبحان الله شيخ العلماء.
1: بالمناسبة مازال يتوفى سيد أحمد ولد الشيخ عباس
0: الله يرحمهم الكل يا رب.
1: أي والله الله يرحمه.
0: شيخ قبل العلماء المحبين والمخلصين يعاونوا الطلاب نتاعهم محبة النبي باش نجم ينال العلم.
1: احنا منين تعلمناه؟
0: يغرس فيه العقيدة وبعد العقيدة يغرس فيه محبة رسول الله.
1: ماذا شو هو سيد البشير؟ احنا شو العالم؟
0: تو يعطيه يبدأ يحفظ فيه في القرآن وقتاش يحكم له القرآن وقتاش يكتب له الورقة اللي هي يسموها بالإجازة.
1: رب يقول قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القرب قربة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ راهو مبعوث رب العالمين، راهو ربي بعثه، راك احتراما لله، راك تقدس الله في مبعوثه، راهو احترام سيدنا النبي ماناش نعبدو فيه، راهو رسول ولكنه مرسول من الله، نعظم الله فيما أرسل. تحتر يعني تصور أنا بعثت لك ضيف وأنت وضعته فرحت به ودرت به وشيخته ووكلته وفرحته وخرج فرحان، كيف يكون مقامك مع الله؟
0: محبة ربي سبحانه وتعالى بمحبة سيدي رسول الله. قل إن كنتم تحبوني فاتبعوني يحببكم الله.
1: نعم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبعوث برسالة، فالاتباع من الإيمان، فبالتالي الذي يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه ويتبع شريعته هو ناجم بإذن الله.
0: سبحان الله.
1: خذ بالك سيد البشير، فما أسس قواعد في الدين.
0: نعم.
1: محبة النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الدين. يعني إنسان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالنسبة له سيدنا محمد، محمد يحكي هكذا، محمد يحكي كأنه يحكي على زيد وعمر، هذا عنده الجفاء.
0: نعم.
1: من لم يعظمه فقد حقره، ومن
0: نعم.
1: حقره فقد كفر. سيد البشير محبة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تزرع في نوتي أنت والديك يا أخي، هذا أولى بالمحبة والقرب هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يا سيدي أمك عيتت لك وسيدنا رسول الله عيت لك، شكون تمشي؟
0: نعم فعلا
1: شكون تمشي؟ أنت في الصلاة تخرج في كل شيء ناديك النبي صلى الله عليه وسلم تقطع وتمشي له، فهذه أحكام خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب على العدو وأتيت جوامع الكلم، وهذا موضوع كبير زاد أتيت جوامع الكلم.
0: نعم.
1: رغم أنه نبي أمي.
0: نعم.
1: ونرجع للموضوع يعني سمحني.
0: نعم.
1: خاطر باش نتبحروا مع
0: شنو. نعم.
1: قال أتيت جوامع الكلم
0: كلم.
1: الكلام القليل ذي المعاني الكثيرة، لأن أوتي الفصاحة وهو أمي، الإعجاز الرباني. شوف سيدنا موسى لما بعث في قوم اشتهروا بالسحر وبالتغيير الأشكال وسحروا أعين الناس وآتوا بسحر عظيم، ربي قال فبعث فيه وأوتي بشيء أبطل سحرهم في فنهم أعجزهم، وأرباب اللغة أهل مكة أرباب اللغة والفصاحة والبيان والمعاني وأصحاب الأشعار، ويعلقون الأشعار في أستار الكعبة وهي تسمى بالمعلقات، وشيء رهيب في الكلام، يعطون الكلام وزن ثقيل يعني.
0: نعم.
1: فجاءهم النبي الأمي وأعجزهم في لغتهم في فصاحتهم في جميع ما تكلموا فيه، حتى أنهم لا يسألونه عن معنى الكلمات، ما معنى كذا يا رسول الله، وهم أرباب اللغة.
0: سبحان الله.
1: نبي أمي
0: أرباب الفصاحة.
1: سنقرئك فلا تنسى. نقرئك فاستكفي فلا تنسى، موضوع ثاني. سبحان الله. أوتيت جوامع الكلم القليل، الكلام القليل في المعاني الكثيرة.
0: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما يدو ربي سبحانه وتعالى. نعم. بكتاب بالقرآن. نعم. بكلامه
1: صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا رسول الله لما يبعث البعوث أو يأتيه الوفود في السنة الثامنة من الهجرة كان يحدث القبائل بلهجاتهم يا سيد بشير.
0: نعم.
1: كان يحدث القبائل بلهجاتهم، منهم رسالة الوائل بن حجر الحضرمي،
0: لذلك يقول أنزل القرآن على سبعة أحرف.
1: نعم
0: نعم،
1: هذا باللغة. موضوع كبير هذا.
0: نعم باللغة.
1: موضوع كبير. نعم. نعم. فيقول أتيت جوامع الكلم، يعني الكلمة الواحدة التي تحمل معاني كثيرة ولها معاني غزيرة، يتعجب المرء من هذا البيان والفصاحة.
0: نعم.
1: حتى أن الشيخ طاهر بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير، ليس كتاب تفسير عادي، إنما هو إبراز الجانب البلاغي في القرآن، علم البيان والمعاني والبديع.
0: نعم.
1: ليخرجها إلى الناس. لماذا عطف بالواو ولم يعطف بالفاء؟ لماذا عقب الكلمة هذه وبعض الكلمة هذه ولم يبدأ بهذه بعد هذه؟
0: نعم.
1: إخراج أسرار اللغة العربية والمعاني الإعجاز القرآني من ناحية اللغوية، هذا تفسير التحرير والتنوير.
0: نعم.
1: فتربع على كرسي التفسير من جهة البلاغة.
0: نعم.
1: الشيخ طاهر بن عاشور
0: شيخ
1: أعجوبة يا شيخ، وفلت. نعم. من فلتات الزمان.
0: هذه تونس نجيب شيخ،
1: والله يا شيخ
0: هذا جمع الزيتون وش نجيب شيخ،
1: والله
0: لكن للأسف الشديد ولد هذا البلد لا يعطوا قيمة لهذا البلد
1: للأسف.
0: بالحق أنا كي نقرأ على علمانا ونسمع العلماء تاعنا نقول سبحان الله
1: أعجوبة يا شيخ.
0: بالحق نقول ما السر في هذا البلد؟
1: ها وش نقول لك سيد بشير.
0: نعم.
1: احنا أولا شعب ربي أكرمنا.
0: نعم.
1: أولا وجعلناكم أمة وسطا.
0: نعم.
1: فينا خليط من الشعوب، خليط، وربي سبحانه وتعالى البلد هذه جعلها بركة على جميع البلدان. أولا جامع الزيتونة، ومن قبله جامع عقبة بن نافع.
0: نعم.
1: جامع الزيتونة هذا بني سنة 114 للهجرة، وهذا الجامع سبحان الله، ومن قبله جامع عقبة سنة 40 ولا 50 للهجرة.
0: نعم.
1: عقبة بن نافع رحمه الله هو الذي بناه، فكان نواة خير في العالم الإسلامي.
0: نعم.
1: أولا كانت عنا أروى القيروانية زوجة المنصور العباسي.
0: نعم.
1: وهي يقال أنها سبب في بناء بغداد.
0: سبحان الله. نعم.
1: العراق. ثانيا فاطمة الفهرية من القيروان.
0: نعم.
1: هي من بنت جامع القرويين بفاس.
0: سبحان الله.
1: شوف لا مهم جدا روى هذا، يعني الجامعة الإسلامية من مداد أرض إفريقية تونس خرج بمالها الخالص الذي لا تشوب فيه شائبة من حرام، بنت جامع القرويين نسبة إلى القيروان، جامع القيروان سمي، والآن هي من أعظم الجامعات في العالم ومن أقدمها بعد جامعة الزيتون وجامعة القيروان. ثم الأزهر الشريف بناه المعز لدين الله الفاطمي لما أرسل جوهر الصقلي إلى مصر وقال له ابني لي مدينة عظيمة قاهرة تقهر الناس، فبنى فيها جامع الأزهر، وكانوا من الشيعة الإسماعيلية فاطميين نسبة إلى فاطمة الزهراء، فسموا الأزهر نسبة إلى فاطمة الزهراء.
0: زهراء.
1: فبني على أنه يدرس المذهب الإسماعيلي الشيعي. ثم بعد ما ذهبت الدولة الإسماعيلية الفاطمية وانحلت خلفهم المماليك منهم صلاح الدين الأيوبي، بعد الفتوحات أعاده إلى جادة أهل السنة والجماعة، فأصبح يدرس المذهب السني.
0: نعم.
1: فهو بني أساسا منين بدأ؟ يقال أن احنا شعرنا 53 سنة حكام الدولة الفاطمية حكموا تونس، استقروا في تونس 53 سنة.
0: نعم.
1: أخذوا من الأموال من هذه البلاد المباركة ما يحمل على الجمال وبنوا به القاهرة المعزية.
0: سبحان الله.
1: على الجمال محمل الذهب الذي خرج من تونس، برغم الدولة الأغلبية في آخرها كانت مفلسة.
0: سبحان الله.
1: ولكن الله سبحانه وتعالى البلد هذا يا أخي، لما فتحوا تونس الجنود أصابهم كل واحد 1000 دينار من في تونس.
0: سبحان الله.
1: كل جندي، ولم يذكرها في التاريخ أحد، كل جندي اللي جاء فتح تونس النصيب بتاعه في الفي 1000 دينار.
0: والخير ما جاء مزال.
1: والخير ربي سبحانه وتعالى، الله ينصر تونس من الحرمية.
0: أمين يا رب.
1: يتعاقبون عليها يا سيد البشير.
0: نعم.
1: احنا لازلنا ان شاء الله نذكر الإخوة ان شاء الله في الحلقات القادمة حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب على العدو وأتيت جوامع الكلم. وزلنا مع أتيت جوامع الكلم.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك، نرجي هذا الكلام الحلقة الجاية إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بلدنا الأمن والإيمان ونبقى عليه الستر، وإن شاء الله يا ربي شفع فينا الحبيب، يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أحبابنا الكرام. إلى أن نلتقي في حصة جديدة من برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض، إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
6: بسطت يدي من لي أعوذ به إلا كسني.
7: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان، أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: كد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الصادق الأمين فشرح به صدور عباده المتقين ونور به بصائر أوليائه العارفين فاستنبطوا منه الأحكام وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام، وحياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا.
1: آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي جهاد. نواصل هذه الرحلة الماتعة والمباركة مع ما خطه علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه. آمين. وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وصلنا إلى البيت رقم 297 لمن يتابعنا في المتن إن شاء الله، ورب إن شاء الله يعيننا ويسر لنا لنختم هذا المتن إن شاء الله. آمين. بحول الله تعالى. فيقول فيه الناظم: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمامه. نعم،
2: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلينا وعليكم وعلى السادة المتابعين والمستمعين. آمين. إذن قال: يحفظ بطنه من الحرام، وهذا الأمر يتطلب يقينا قويا بأن الرزق مقسوم.
1: صحيح.
2: تكفل به المولى تبارك وتعالى، وهي إشارة إلى وجوب الالتزام بالكسب الحلال الطيب.
1: نعم.
2: قال المولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال جل من قائل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي هذه الآية يقول حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: قد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالواجب إذن على كل مكلف أن يحفظ بطنه. يحفظ بطنه من أي شيء؟ من الحرام وأسبابه. وهذا الأمر لا يتحقق حتى يتعرف المرء على معاصي البطن، إن صح التعبير، على المعاصي التي تتعلق بالبطن. ومنها نذكر على وجه الذكر للحصر: أكل كل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع الحكيم، حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والانتفاع بهذا الأمر، سواء هذا الانتفاع تعلق بالأكل أو تعلق بالشرب أو تعلق باللبس أو أي وجه من وجوه التصرف والانتفاع. من ذلك أضرب بعض الأمثلة فلعله بالمثال يتضح الحال. أكل الربا، فكل ما يدخل على المرء من هذا الطريق فحرام من الكبائر. وحسبنا قول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه، رواه الإمام مسلم.
1: نعم.
2: ومن ذلك أيضا الغصب، وهو الاستيلاء على أرزاق الناس وعلى أموال الناس وعلى ممتلكات الناس بغير وجه حق، بمعنى الاستيلاء على مال الغير ظلما وباطلا وعدوانا.
1: نعم.
2: سواء باعتماد القوة أو اعتماد السلطة أو اعتماد الجاه وما إلى ذلك. كذلك أكل السرقة والعياذ بالله، وهي أخذ مال الغير خفية من غير اعتماد قوة. أخرج الإمام الترمذي وأحمد عن خولة بنت ثامر الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، أي يخوضون في الأموال بلا رقيب ولا عتيد وبلا مراقبة لله وبلا مراقبة للحلال والحرام. قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار، فلهم النار يوم القيامة. ومن ذلك أيضا من المعاصي المتعلقة بالبطن شرب المسكرات وتعاطي المخدرات ومذهبات العقول، نسأل الله السلامة لنا ولأبنائنا ولشبابنا. وهي كما عرفها سيدنا الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بقوله: ما خامر العقل، بمعنى غياره وأذهبه، سواء بالكلية أو جزءا منه، والحديث رواه البخاري: ما خامر العقل. كذلك أكل كل نجس ومستقذر، هذا مما يجب أن نحفظ بطوننا منه،
1: صحيح،
2: كأكل الميتة مثلا، وك شرب الدم، وكأكل لحم الخنزير، وأكل كل مستقذر تعافه النفس،
1: صحيح،
2: وتنفر منه الفطرة السليمة، كبول وغائط وقس على ذلك. نعم. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. والميتة هو كل ما له نفس سائلة من دواب البر أو طيره مما أباح الله عز وجل لنا أكله، سواء كان حيوانا أهليا أو حيوانا وحشيا. هذه الميتة فارقتها روحها بغير تذكية، فهذا حرمه ربنا تبارك وتعالى. وأما الدم فيقصد به الدم المسفوح،
1: جميل،
2: لأنه الدم الغير المسفوح عندنا استثناءات. نعم، وسوف أذكر. قال الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير.
1: نعم.
2: لتستثني الآية الكريمة الدم غير المسفوح، وهو الطحال مثلا.
1: نعم.
2: والكبد،
1: الكبد،
2: فهذا دم غير نعم، أحل لنا دمان. نعم. هكذا أخبر النبي
1: صلى الله
2: عليه الصلاة والسلام.
1: وسلم.
2: وأما المنخنقة فهي التي تموت في خناقها ووثاقها بالحبل الذي ربطت به ولا يدركها صاحبها وما زال فيها نفس، يعني
1: روحه.
2: نعم. نعم. وأما الموقوذة، وأنا هنا أشرح حتى نقترب شيئا فشيئا من فهم الآية الكريمة.
1: نعم.
2: وحتى نفهم بعض مفردات القرآن العظيم. وأما الموقوذة فهي المضروبة إلى حد الموت.
1: نعم.
2: ضربت حتى ماتت. يقال في اللغة: وقذه وقذا، إذا ضربه حتى أشرف على الهلاك. وأما المتردية فهي التي سقطت من شاهق من أعلى.
1: نعم.
2: كجبل، أو سقطت في بئر أو حفرة ونحو ذلك فماتت ولم يلحقها صاحبها. وأما النطيحة فهي المنطوحة، بمعنى كشاة مثلا.
1: نعم.
2: نطحت أختها فتموت. وما أكل السبع، المقصود به
3: السبع غير المعلم غير المدرب. أما كلب الصيد المدرب المعلم
4: الذي اتخذ للصيد
3: فإنه يجوز صيده.
4: نعم جميل.
3: ومن أمثلة الحرام الواجب حفظ البطن منه.
4: نعم.
3: أكل مال اليتيم
4: أكيد
3: بغير حق.
4: صحيح.
3: قد تأكل مال اليتيم لكن
4: نعم.
3: بالمعروف.
4: بالمعروف إذا أنت موكل نعم. على ذلك نعم. اليتيم.
3: أما
4: نعم.
3: أن تأكل بمعروف وبغير معروف
4: فهذا الغير معروف هذا
3: نعم ينبغي أي نعم. يحترز من ذلك.
4: نعم.
3: وقد ورد في هذا الأمر وعيد وتهديد شديدان عظيمان.
4: نعم.
3: قال الله تعالى من سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كذلك أكل مال الأوقاف مثلا على خلاف شرط الواقف بمعنى على خلاف ما وقفت عليه. مثل شخص وقف بيتا لسكن الفقراء.
4: نعم.
3: بنى بيتا وجعل وقفا لسكن الفقراء أو لطلبة العلم مثلا فلا يحل للأغنياء أن يسكنوا لأن هذا على خلاف شرط الواقفين.
4: نعم.
3: إلى غير ذلك من الأمثلة. كذلك أخذ مال بغير طيب نفس صاحبه.
4: صحيح.
3: أو ما يسمى بسيف الحياة.
4: نعم.
3: وسيف الحشمة هذا كذلك من أكل أموال الناس بالباطل. هذا ينبغي أن نتقيه
4: ونحترز
3: أن
4: منه.
3: نحترز منه وأن نحفظ بطوننا
4: صحيح.
3: منه.
4: نعم. هذا هو.
3: روى الإمام أحمد وأبو يعلى وابن أبي عاصم عن حنيفة عم أبي حرة الرقاشي قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
4: نعم.
3: إلا بطيب نفس منه. ومنه استخرجت القاعدة ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام.
4: أو
3: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. فالذي يأخذ شيئا بطريق الحياء يضغط على زر الحشمة حشمة البنات أو الأخوات أو الأطفال القصر وما إلى ذلك
4: أو صاحب جاه نعم. أو كذا
3: فهو حرام. حرام حرام لا يدخل في ملكه لا يكون هذا الذي حازه هو مشروعا له.
4: نعم.
3: ويجب عليه رده إلى أهله. وبالتالي
4: صحيح.
3: ينبغي على المسلم العاقل المفكر الحريص على النجاة في الدنيا وفي الآخرة أن يتحرى ما يدخل إلى جوفه.
4: نعم سيدي.
3: حتى لا يعود عليه ذلك بالوبال والعياذ بالله.
4: نسأل الله السلامة.
3: روى الإمام الطبراني في المعجم الصغير عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسد نبت من سحت وسحت هو الحرام كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به.
4: نسأل الله السلامة والعافية.
3: ومن المعلوم سيدي هيثم أن ملازمة الحلال هو طاعة للرحمن.
4: أكيد
3: هو طاعة
4: كما
3: لأنك امتثلت أمر صح. الله حينما قال كلوا من طيبات ما رزقنا.
4: هنا أظنه سيدي أحمد زروق أن لم تخن الذاكرة
3: ما شاء الله.
4: أنا
3: نعم.
4: أحبه وأسأل الله أن يجمعنا به في الجنة يا رب. هذا عالم من,
3: نعم.
4: من, من, من, من خير ما أنجبت الأمة.
3: نعم.
4: أظنه هو الذي قال
3: أحد شراح الحكم.
4: أي نعم سيدي
3: نعم.
4: أظنه هو الذي قال هذا الكلام أو حتى لو مش هو قريب من ذلك
3: الحث. نعم.
4: قال من أكل الحلال فقد أطاع الله شاء أم أبى.
3: الله.
4: ومن أكل الحرام فقد عصى الله سبحانه وتعالى شاء
3: نعم.
4: ذلك أم أبى.
3: نعم صحيح. إذن فملازمة الحلال
4: نعم.
3: هو في الحقيقة قربة إلى الله طاعة للرحمن سبحانه
4: سبحانه وتعالى
3: وهي فريضة افترضها المولى تبارك وتعالى على العباد. روى الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ طلب الحلال فريضة. طلب الحلال فريضة على كل مسلم. ونقل حجة الإسلام سيدنا أبي حامد الغزالي في الإحياء وما أعظمه من كتاب حديثا إن لله على بيت المقدس ملكا ينادي كل يوم ألا من أكل حراما لا يقبل منه صرف ولا عدل.
4: نعم.
3: وعلق على هذا الحديث بقوله رضي الله عنه: الصرف هو النافلة،
4: صحيح،
3: والعدل هو الفريضة. إن لله على بيت المقدس ملكا ينادي كل يوم: ألا من أكل حراما لا يقبل منه صرف ولا عدل.
4: صحيح.
3: وروى أبو نعيم في الحلية عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الحلال 40 يوما، من أكل الحلال 40 يوما نور الله قلبه وأجرى ينابيع الحكمة على لسانه، وفي رواية: وزهده الله في الدنيا.
4: سبحان الله.
3: هذه ثمرة من ثمار ماذا؟ تحري الحلال والكسب الطيب.
4: صحيح.
3: ولو شئتم نختم بملاحظة وتنبيه.
4: طيب، بعدنا إذا تسمح زاد أريد أن أضيف شيئا بعد طيب. ما بعد كلامكم سيدي، تفضل سيدي.
3: الملاحظة،
4: نعم،
3: أن ملازمة الحلال وتحري الكسب الطيب،
4: صحيح،
3: في المطعم وفي الملبس وفي المشرب ليس مجرد خيار، بل هو أساس،
4: نعم،
3: لإصلاح العبد،
4: صحيح،
3: ولصلاحه،
4: صحيح،
3: في الدنيا والآخرة،
4: آخرة.
3: وهو أيضا طريق من أسرع طرق استجابة الدعاء.
4: أيوة، هذه الملاحظة الأولى نحيناها، إذن لأنه أردت أن أنبه لهذا. لا بالعكس سيدي، وهذا يفرح لأنه هي، نعم سيدي، تفضل.
3: وفق شن طبقة، هكذا كانت تقول العرب. نعم. وهو طريق سريعة،
4: صحيح،
3: للنجاة من النار.
4: نسأل الله السلامة والعافية.
3: فتحري الحلال إذن هو انعكاس للتقوى.
4: نعم،
3: هو انعكاس
4: للتقوى،
3: مظهر من مظاهر التقوى.
4: نعم،
3: أنت ابتعد عن الحرام،
4: صحيح،
3: ومظهر من مظاهر استجلاب البركة في الرزق، الصحة والمال وما إلى ذلك، وهو لبنة من لبنات بناء مجتمع متماسك تسوده الأمانة وتسوده الطمأنينة.
4: صحيح.
3: هذه ثمرة
4: أكل الحلال،
3: الحلال
4: وتحري، نعم، الحلال.
3: يا سيدي ملاحظتكم، نعم، دام فضلكم.
4: لا، ربي يحفظك سيدي وبارك الله فيك. مازلت أنت تعلق على البيت أم
3: لا سيدي؟ عندي حديثان أختم بهما. خلاص،
4: إذا نسبق كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
3: إذن روى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه،
4: جميل،
3: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
4: أي نعم.
3: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم.
4: جميل.
3: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء:
4: نعم،
3: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له.
4: سبحان الله،
3: حديث خطير
4: والله يا شيخ.
3: فأنى
4: يستجاب
3: له.
4: وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر، وكلها
3: في سبيل الله. نعم،
4: لأنها ما ظنت استجابة،
3: نعم،
4: الدعاء، لأن
3: فدعوة المسافر مستجابة. وهذا
4: ثلاثة حق على الله، النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم قال، يعني
3: أن يعينه،
4: أن أن أن أن يستجيب لهم، نعم، دعاءهم، وأن يعينهم. ثلاثة معناها، واحد منهم اللي يدعي باش يستجاب الدعاء،
3: نعم،
4: ومن بينهم هذا المسافر، ولذلك وهذا
3: والمتعفف.
4: نعم، نعم، طبعا، لكن احنا حبينا ناخذ شاهد من هذا، نعم، ثم يرفع يديه هذا الى السماء. الاصل انها ان يستجاب، لكنه،
3: نعم،
4: لا يستجاب لانه لم يتحرى الحلال. نعم، نعم،
3: في المطعم او الملبس او المشرب.
4: أي نعم. نعم، بالضبط سيدي.
3: سيدي هيثم، لو بقي وقت عندنا بعض أقوال الأئمة،
4: طيب، نسبقهم
3: في هذه الأمة،
4: نعم،
3: نعم، في تحري الكسب الحلال.
4: جميل جميل جميل. طبعا دقيقتين تكملوا بهم،
3: طيب،
4: الكلام تاع مشايخنا.
3: وقفة مع وهيب بن الورد.
4: جميل.
3: هذا رجل من التابعين ورجل صالح، يقول: لو كنت مقام هذه السارية، لو كنت، صحيح، مثل هذه السارية، لن ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك.
4: جميل.
3: حلال هو أم حرام؟
4: صحيح.
3: فتحري الحلال والابتعاد عن الحرام أمر مهم للنجاة.
4: صحيح.
3: وعن سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: بالورع عما حرم الله يقبل الدعاء والتسبيح. بالورع عما حرم، بالتنزه، بالترفع.
4: صحيح.
3: بالابتعاد، باتقاء ما حرم الله يقبل الدعاء والتسبيح. وإذا لم تتحرى الحلال الطيب لم يقبل منك دعاء ولا تسبيح ولا عبادة.
4: صحيح.
3: لأن القاعدة إنما يتقبل الله من المتقين.
4: هذا هو.
3: ومن ضوابط التقوى أن تحفظ بطنك.
4: صحيح.
3: عن الحرام.
4: وهذه هي الاستحياء من الله حق الحياء، أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. هذا هو الشاهد. سنكمل إن شاء الله وقفاتنا مع ما قاله علماؤنا، ولكن في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. سيدي جهاد، بارك الله فيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى ختام حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم: حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم حيث النمام والشيخ جهاد الشيخ عدي.

0: أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: أترى يا حسان من أولئك الذين قدموا على رسول الله؟
3: أليسوا من خزاعة؟
2: خزاعة؟ صدقت، وذاك عمرو بن سالم الخزاعي.
3: لعلهم جاءوا يستنجدون برسول الله على قريش وبني بكر.
2: ربما كان ذلك. تعال يا حسان لنرى ما يريدون.

0: رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي فيك داء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتونا بالوثير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا.
1: أسمعت ما يقول عمرو بن سالم؟
2: أجل، إنه يستنصر رسول الله عليهم
1: ورسول الله ينصره ويقول نصرت يا عمرو بن سالم.
2: وما ترى أن رسول الله سيفعل يا عروة؟
1: لا أدري والله يا حسان، ولكن أهناك غير الخروج لقتال قريش؟

0: ماذا فعلتم يا عكرمة؟
1: نقضنا عهد محمد في الحديبية.
0: ويحكم، كيف فعلتم هذا؟
1: أنشبنا الحرب بين بكر وخزاعة.
0: وما يعنينا من حرب هؤلاء؟
1: كيف؟ وقد انتصرت قريش لحليفتها بني بكر، أليس في هذا نقض لما بيننا وبين محمد؟
0: أجل، ولكن من فعل هذا يا عكرمة؟
1: أنا والحويرث وحبشي وسهيل.
0: إذن فأذنوا بحرب من محمد.
1: نحن نتجهز لها يا أم حكيم.
0: أتنتظرونه في مكة حتى يأتيكم وتحاربونه؟
1: بل نذهب إليه إلى يثرب.
0: متى يكون ذلك؟
1: لا أدري، ولكننا نجهز للحرب.
0: هل توافقكم قريش؟
1: أجل، ولن تتخلف قريش عن حرب محمد.
0: ولكن أخشى ألا يقبل بهذا أبو سفيان.
1: لا عليك يا أم حكيم، لم يعد الزمام في يد أبي سفيان، إنه لن يستطيع أن يفعل شيئا، والحرب تفرض نفسها عليه.
0: أترى أنكم ستنتصرون على محمد يا عكرمة؟
1: أتشكين في هذا يا أم حكيم؟
0: لا، ولكن محمدا قوي في صحبه.
1: سترين أن محمدا لن يفلت منا أبدا.
0: افعلوا وسنرى أي الفريقين منتصرا.

0: حسان، كأني برسول الله يجهز لقتال قريش.
1: أجل، ألم ينصر رسول الله عمرو بن سالم؟
0: بلى،
1: لكن هل علمت قريش بعزم رسول الله على قتالها يا عروة؟
0: لا أظن ذلك. إن رسول الله قد أوصى الناس بالكتمان، ودعا الله أن يأخذ العيون والأخبار عن قريش حتى يباغتهم في بلادهم.
1: اللهم عليك بقريش ومن وراءها، اللهم اهزمها وزلزل أركانها واجعل الدائرة عليها.
0: والله إن هذا يوم له ما بعده يا حسان.
1: أجل، ولن تقوم لقريش قائمة إذا انتصر رسول الله.
0: سينتصر الحق وسيهزم الباطل إن شاء الله.
1: قل يا عروة.
0: نعم.
1: هل أعلم رسول الله الناس أين يريد؟
0: أجل، إلى مكة.
1: اللهم اجعله نصرا مؤزرا وفتحا مبينا يا رب العالمين.
0: هذا يوم الشعر يا حسان، ألا تقول في الناس شيئا؟
1: كيف لا أقول، ونفسي تتحرق شوقا إلى مكة، إلى بيت الله، إلى تطهيره من أدران الشرك وأرجاس الوثنية.
0: إذن هلم وحرض الناس بشعرك، واذكر مصاب بني كعب بن خزاعة، وليسمع رسول الله. هات يا حسان، قل ذاك رسول الله ينظر إليك.
1: وغبنا فلم نشهد ببطحاء مكة رجال بني كعب تحز رقابها، بأيدي رجال لم يسلوا سيوفهم بحق، وقتلى لم تجن ثيابها. فيا ليت شعري هل تنالن نصرتي سهيل بن عمرو وخزها وعقابها، وصفوان عودا حز من شفر أسته، فهذا أوان الحرب شد عصابها. فلا تأمنن يا ابن أم مجالد إذا لقحت حرب وأعصل نابها، ولو شهد البطحاء منا عصابة لهان علينا يوم ذاك ضرابها.

0: حكيم.
1: ما عندك يا أم حكيم؟
0: خزاعة استنصرت بمحمد، ألا علمت؟
1: بلى، هذا ما أردناه، وقد تحققت به الآمال.
0: أي آمال هذه يا عكرمة؟
1: القضاء على محمد بعد أن يهب ليثأر لحلفائه خزاعة.
0: ويحكم يا عكرمة، والله إني لأخشى أن تدور الدائرة عليكم.
1: ويحك أنت يا امرأة، أبعدي عنك هذا الخاطر اللعين.
0: هذا ما أراه، ولتفعلوا ما بدا لكم.

0: علمت ما فعل حاطب بن أبي بلتعة يا حسان؟
1: ماذا فعل؟
0: بعث كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بسير رسول الله إلى مكة لحربهم.
1: ويح حاطب، كيف فعل هذا ورسول الله يحرص على إخفاء أمر مسيره عن قريش؟
0: أنفذ رسالته مع امرأة وضعتها في شعرها.
1: وهل علم بذلك رسول الله؟
0: أجل، أتاه الخبر من السماء.
1: وماذا فعل؟
0: بعث رسول الله عليا والزبير والمقداد، فأدركوا المرأة قبل أن تصل إلى مكة، وانتزعوا منها رسالة حاطب.
1: عجبا لأمر حاطب، أليس هو مسلما؟ أليس من أهل السابقة في جهاد المشركين؟ قل، ماذا فعل به رسول الله؟
0: سأله عن فعلته.
1: والله لا عذر له، والله لا عذر له. وبماذا أجاب رسول الله؟
0: قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني والله لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل، فصانعتهم عليهم.
1: عروة، أتراه قد صدق في هذا؟
0: أجل، فقد صدقه رسول الله وعفى عنه.
2: ها، ما وراءك يا أبا سفيان؟
3: يا معشر قريش، إني قد جئت محمدا فكلمته فما رد علي شيئا.
2: ويحك، ماذا فعلت إذا؟
3: جئت ابن أبي قحافة فلم أجد عنده خيرا.
2: ومن جئت أيضا؟
3: جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى القوم، ثم جئت ابن أبي طالب فوجدته ألين القوم، وقد أشار علي بشيء صنعته، فلا أدري أيغنيني شيئا أم لا.
2: بماذا أشار عليك؟
3: أن أجير بين الناس ففعلت.
2: وهل أجز ذلك محمد؟
3: لا، لم يجز.
2: ويحك، والله لقد لعب بك ابن أبي طالب، وإنما قلته لن يغني عنا شيئا.
3: لا أدري، ما وجدت غير ذلك أفعله.
2: وماذا فعل محمد؟
3: أمر الناس أن يتجهزوا.
2: لابد أنه يبغي حربنا.
3: أجل، فقد كثر صحبه وقويت شوكته وأنتم عنه غافلون، فماذا ترون أن نفعل؟
2: ليس إلا أن تعود فتتحسس لنا الأخبار لنأخذ للأمر عدته. لا بأس، سأغدو ثانية وآتيكم بالخبر اليقين.
0: أترى جيش رسول الله يا حسان؟
1: الحمد لله، إنه جيش النصر إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: ولكن أتظن أن قريشا ستحارب جيش رسول الله؟
4: وغدا نلتقي
5: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير.

من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجكم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق.

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا

والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا

وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها

الباب. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون.

فيهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك

وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

0: عظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

استووا اعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الصادق الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71-136-000 71-136-000. هذا هو رقم الهاتف. حصة اليوم الاثنين 9 من شهر ربيع الثاني 48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للواحد والعشرين من شهر سبتمبر 26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ حمدي الفصيلي، تحياتي ليك حمدي. كذلك في التنسيق الأخ أحمد الطبابي، تحياتي ليك أحمد. وسيتولى إن شاء الله تعالى الإجابة على أسئلتكم، استثناء هذا الاثنين، فضيلة الشيخ الدكتور سيدي عمر بن عمر، على أن يلتحق بنا الأسبوع المقبل بحول الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي، حفظه الله وأبقاه ورده الله إلينا إن شاء الله سالما معافى. صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الصفحة الرسمية، وطبعا هذه الحصة تلقاوها على اليوتيوب بعد نهاية البرنامج، واليوتيوب يتوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، فيه مجموعة من الحصص كل مرة نطعموها هذه الصفحة، صفحة اليوتيوب، بمجموعة من الحصص المسجلة والمباشرة باسم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم طبعا على اليوتيوب. معنا مجموعة من الاتصالات الهاتفية، نبدأ في استقبال أولى الاتصالات الهاتفية قبل أن نجيب، فنقول السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أهلا وسهلا يا سيدي، مرحبا بك.
7: هيثم، شنو أحوالك؟
6: الحمد لله، ربي يحفظك. بابا المهدي،
7: عمر،
6: بابا عمر، إيه بابا عمر، يا مرحبا. وينك يا بابا عمر؟ عندك مدة والله. ربي يحفظك. الله يبارك فيك وربي يطعمك ويطعمنا في عودك.
7: ما شاء الله.
6: ربي يعزك. الحمد لله. فضل من الله والله.
7: نعم من عند ربي من أكبر نعم من الله.
6: إيه نعم إيه نعم يا بابا عمر.
7: يوم عرفة يا وليدي.
6: إيه والله يا بابا عمر. وإحنا ذكرناكم ودعينا لكم المستمعين. الله يحفظكم إن شاء الله.
7: عايشك عايش وليدي هايكم هايكم وليدي.
6: الحمد لله أنا كنت. تسمع فيها من التليفون بابا عمر؟
7: لا أنا سيئ نسمع فيك من التليفون.
6: لا لا بس الدكتور إن شاء الله يعود الأسبوع المقبل إن شاء الله من سفره بحول الله.
7: ما لشكون الدكتور تو؟
6: الدكتور عمر بن عمر اليوم إن شاء الله.
7: مرحبا به شيخ عمر.
6: إن شاء الله ربي يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله يا رب.
7: يبارك في بيدي والله يديما نسمع فيه ونتمنى لك الخير إن شاء الله.
6: ربي يعزك يا باب الغالي. ربي يثيبك ويعلي مقامك ويفرح قلبك.
7: يرحم والديك وأيام خالدة الواحد يقعد يذكر فيها.
6: يا رب والله والله يا باب عمر. أيوه بابا عمر شنو سويت؟
7: لا يا هيثم وليدي الرقية الشرعية للمرأة جائزة ولا؟ هذا السؤال الأول.
6: إيش معناها جائزة للمرأة؟ يعني مرأة
7: تعمل رقية للواحد مريض ولا حاجة لندرا جائزة ولا لا؟
6: وعليش هو ما يرقيش روحه مثلا؟
7: نعم
6: هو الراجل هذا علاش ما يرقيش روحه؟ هي زوجته ولا شكونش تكون منه هي؟
7: ما أنا ولد صغير ولا راجل كبير ما يعرفش ولا حاجة ولا مرته ما تعرفش ولا حاجة.
6: واضح واضح.
7: لا إله الله محمد رسول الله
6: صلى الله عليه وسلم.
7: وقت آخر النهار معناها تحللنا وشنرجع المكة عز الله الرابعين في الليل أخذنا الحفلة شاهد بين الحفلة ومعنا مرفق
6: مرافق
7: من وزارة الشؤون الدينية. وصل المكة ركب أجداد رجع بينا للواحد
6: الوين
7: الميناء.
6: هاي علاش رجع الميناء؟ زدتوا بيتوا نهار آخر؟
7: ما تعرفهم كلهم اللي سوقوا برينية وكذا.
6: ها يعني بابا عمر
7: قالوا كيف شكوا وقت رجع الجماعة كل كذا لفتك المرافقة قال لهم لو كان جيتوا في المسرح ترتاجك ما قلتوا شكوا ولا في كاريفور.
6: لا لا لا مش هاد صلى الله عليه وسلم.
7: بابا عمر نزوف الرحمن.
6: اي بابا عمر
7: تم الجدال هذا ولا لا يا وليد؟
6: لا لا لا بابا عمر انا شنفهم يعني انتم بعد ما عملتوا يومين في ميناء تعجلتوا وخرجتوا من ميناء هكا ولا لا؟
7: طيب خارجين ميناء ماشيين المكة سيئ
6: ماشيين المكة باهي بعد ما عملتوا نهارين مش ثلاثة ايام
7: دليل نهارين نهارين
6: نهارين يعني متعجلين من بعد كي يوصل بيكم باش تدخلوا المكة
7: دخل المكة حرم مكة واحد رجع من عاش كيفاش رجع؟ رجعنا للميناء.
6: السائق ما عرفش معناها هكا ولا
7: تقريبا الله يمكن يا وليدي
6: رجعكم الميناء وبعد في الليل هزكم المكة.
7: بعتالي وقت الجماعة الكل قالوا له كيفاش انت معلاش جامع علاش مرفق ملكي وعلاش تقولوش وكذا معناها قال لو كان جيتوا في
6: خليها احنا شعلنا فيش قال مسار
7: المهم ما تقولوش الكلام هذا
6: المهم انتم بتوا في مكة.
7: انا تكلمت خطف يديك ربي راهم ضيوف الرحمن هذا انا مش بتاع كارتاج ولا انت بتاع كارتاج ومتاع
6: لا لا لا احنا تو ما نحبوش هذاك الكلام بابا عمر احنا
7: لا لا معناه يسمى جدال هذا ولا ما يسميش
6: الجزء طبعا هو لكن انا فقط حبيت نقول حق نفهم العباده اهم شيء بالنسبه لي يعني انتم بعد ما رجعكم لطريق ميناء رجعكم المكه ما هبطوش دخلتوا الميناء
7: لا لا لا رجعنا رجع بينا الساعه
6: لا بس وكذا لا بس معناه جيد واضح يا بابا عمر ربي يتقبل ان شاء الله ربي يتقبل
7: ربي
6: ربي في عودة إن شاء الله يا رب يا رب يا رب ادعي لي كنت تذكرني والله والله العظيم والله النفس تهف وتشتاق يا رب يطعمنا ويطعمكم جميعا يا رب ولا يحرم منها موم
7: تلفيف يوم عرفة
6: أباب الغالي
7: نزل الغيث ونزل الغيث وما شاء الله
6: الحمد لله
7: حتى كالمخيم كله معنا عد الماء خط القليق بالماء ما شاء الله.
6: ما شاء الله
7: الإمام قال هذه رحمة من عند ربنا
6: ربي يرحمنا أي نعم ربي يرحمنا إن شاء الله ربي يحفظك يا بابا عمر ربي يثيبك إن شاء الله يا بابا الغالي إن شاء الله ربي يبارك لك يا بابا الغالي شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا اتصال آخر نقول السلام عليكم
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: أهلا وسهلا مرحبا
8: تحية لك وللشيوخ الكل
6: الله يحفظك ربي يثيبك ويبارك فيك
8: يبارك فيك عايش ويبارك فيك إن شاء الله حجة مقبولة
6: آمين وإياكم يا رب يا رب
8: وديما عندي رجاء ديما ما تنسوش دولتنا وعلمانا بدعوة الخير
6: هذه ما فيهاش
8: كلام الغايب إن شاء الله
6: احنا تعلمنا من مشايخنا الدعاء لبلادنا ولمشايخنا ولكل من علمنا ولكل من له حق علينا
8: وانا بابا زيتوني زاد كيف كيف
6: ما شاء الله.
8: يقول فيه العلماء يقول فيه هو
6: الحمد لله ربي ان شاء الله
8: الله يرحمه
6: ان شاء الله ويطيب ثراه
8: ربي يفضلك.
6: ذكرني بالاسم اختي
8: منيا ملكي.
6: نعم ذكرت.
8: ايه اهل الوالد زيتوني.
6: نعم ذكرتك اختي منى.
8: اخويا هيثم انا عندي نحب ديما نرقي روحي نحب الشيخ يعطيني الايات السته نتاع الرقيه. وخاطر انا كنت ناخذ في العلم من الوالد ان شاء الله يا اخي وانا مانيش قاري ديما نحفظ بالسمع.
6: فهمتك.
8: باش نحفظهم وسجود الشكر انسان نذر وكيوتات وحاجه نذر من غير وضوء معناها سجود الشكر هل يفترض فيه الوضوء او لا؟
6: لحظه برك ايش معناها نذر؟ نذرت انك توصل لك حاجه شو اسجد لله سجود شكر؟
8: يعني يسجد سجدة الشكر
6: باهي نذر كي تصير
8: ايوه السجد من غير وضوء ايه وهو لا ما نعرفش نحب نسال انا قلت له تو نساله والحاجه الاخرى انا نحب الايه السته نتاع الرقيه وهل في السجود نحن رقيه الصدر هل يفترض فيها الفاتحه ديما سبع مرات هذيك لا شيء من غير ما نحكوا فيها اما الحاجه الاخرى الآية الكرسي والقلاقل هل ثلاثة ثلاثة أو سبعة سبعة؟
6: واضح.
8: تحية لك الشيخ
6: اسمعني الله يحفظك هذا اللي مريض بخلاف الرقية لازم ياخذ بالأسباب ما هكا ولا أنا فاهم هو
8: أنا هي باش نرقي روحي
6: اشترقي روحك بروح ديما هكذا
8: أنا ما حبش أنا الوالد ضد إنه تلتجأ لأي رقية
6: لا ما تمشيش نريد. احنا بتبيعتنا نقول لك ما تمشيش فخط نقول لك اذا المرض
8: لازم الوالد يرقي بالقران وايات معناها كان يرقي فينا تو انا نرقي في روحي
6: فاهم اختي بني انا معك انا مش هذا مشكلتي انا مشكلتي مشيش تعتقد انه الرقيه فقط وانت تقول لك مش لازم ناخذ بالاسباب نتاع التداوي تداوى عباد الله فانه هذا هو هذا هو
8: تداوى ورقى
6: هذا هو الله يحفظك ربي يعافيك ويحميك شكرا جزيلا ربي يعزك بارك الله فيك
8: خويا عازب
6: ان شاء الله امين احنا فرحانين بالبنات احنا فرحانين
8: خويا يعطيك ربي على قلبك
6: امين المؤنسات الغنيات ان شاء الله ربي يحفظك ربي يثيبك
8: موجودين
6: والله ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله يبارك لك يا أختي منى ربي يحفظك بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته معنا اتصال آخر نقول السلام عليكم
9: وعليك السلام ورحمة الله
6: أهلا وسهلا أمي الغالية
9: أهلا وسهلا بك يا سي الحاج
6: لبس عليك
9: مبروك عليك
6: ربي يعزك
9: الله لو وجدت مؤخر
6: ما يسالش
9: لا تبعتك من اللي مشيت لمكة وانا ندعي لك بخير
6: ربي يبارك فيك
9: وروحتي نستنى لقيت بقيت الهيئات ارتحتي ورجعتين
6: اي ربي يحفظك
9: بارك الله فيك وربي يفضلكم انت والدكتور ان شاء الله
6: عايش امي الغالي
9: يعطيكم الصحة والعافية ربي يبارك فيكم ان شاء الله ثقفتونا دينيا ثقفتونا
6: ربي يعزك ذكرني هكا بالاسم
9: نعم
6: ذكرني
9: أنا راني مرأة كبيرة وصغيرة صغيرة وصعبالك معايا يا
6: سيدي يا ربي يحفظك أمي الغالية ذكرني أخذك بالاسم الاسم أمي الغالي الاسم اسمك أمي الغالي ذكرني باسمك
9: شهلة
6: أمي شهلة أيوة مرحبا أمي شهلة أيوة شنو سؤالك أمي الغالي
9: شوف أنا اليوم صليت الظهر
6: أيوة
9: عملت سبع ركعات وطلقت السلاء
6: باه
9: ما زلت سمعني السلام عليك تفكرت دي ما زلت عندي ركعة
6: بيه.
9: رجعت قليت الحمد لله وكملت الركعة الرابعة يعني هذه صحيحة ولا لا وعملت سجدتين بعد شو اسمه كملت عملت سجدتين
6: باه
9: وعندي سؤال آخر
6: أي.
9: عندي سؤال آخر أنا مرات كي نمر ذاك كنت يمم حاشق عدت مريضة وكبيرة عمي 92 سنة
6: ربي يحفظك أمي الغالية ويبارك في الصحة عايش.
9: مرات نمر نسمم
6: انت شنو
9: نصلي على البنك نوقف نصلي الناس ونصلي بالواقف نصلي على البنك ونأخذ على البنك
6: اي
9: يا اخي مرات نغلط نصور صليت انا تو رد السلام من غير نسمم ولا نصلي بك التيمم هذاك
6: انت وقتها ما عادش تنجم تستعمل الماء انت ما عادش تنجم تستعمل الماء
9: والله ما سمعتك
6: انت كي تمرض يمنع عليك الطبيب يقول لك ما تستعمل لا
9: تمرض وقم صلي اسمعني انت يا سي هاي
6: انا فاهمك امي شهله
9: اسمعني انت سايك
6: أسمع أنت
9: كنا نتيمم ونغلط في الصلاة تقول شو نصلي.
6: أنا فهمتك أم شهل. أنا عندي سؤال ليك أم شهل باش الشيخ يجم يجاوب بالباهي. أنت أم شهل كي تمرض يقول لك الطبيب ما عادش تستعمل الماء جملة؟
9: مش طبيب انا نعرف روحي انا حاشك عندي ضيق نفس وعندي اذنيه ما تسمعش وعندي مش حتى طبيب انا طبيب روحي.
6: يعني انت تعرف روحك
9: توهاني كبيره وتعبه برشا نصلي كم بالوضوء ما نجمش نصلي كيك.
6: لا لا قصدي كي تمرض تعرف روحك كي تستعمل الماء تزيد تمرض.
9: اي نزيد نمرض
6: باه
9: يعني لا لكن نطلق السام لحمة التامة لا نتعود التامة ولا نصلي بالتامة ماذاك.
6: حاضر أمي الغالية حاضر أمي
9: الغالية عايش يا بابا
6: ربي.
9: أنا وقت نقوم الفجر مرات نقوم قبل الأذان ومرات بعد الأذان كان قمت قبل الأذان نصلي لي يكتب من ربي يصلي نافلة ونصلي الفجر عندي حزب نحب نقراه ونعمل حزب اللطيف ونعمل السبحة أشهد الله سيدي محمد رسول
6: الله صلى الله عليه وسلم
9: نولي نصلي الصبح
6: باه ما فماش مشكل توكل على ربي.
9: لا ك ك يطلع تمشي تطلع الشروق نصف ساعة نصلي الضحى
6: بعد الشروق بالساعة
9: ما نجمش نقوم باش نكبر نقوم نجمش نكبر
6: ما يسالش ما يسالش النوافل تجم تصليها من جلوس أمي الغالي
9: نصليها وأنا قاعد نجمش
6: ما يسالش
9: باش نقوم ركاب بي حاشاك ويدي كل
6: ما يسالش ما يسالش
9: هذاك هو يعطيك الصحة ربي برشا ما شاء الله بروحني نتكلم وسلم لي على الدكتور وبارك الله فيكم وربي ان شاء الله يسمع عليكم
6: عايش أمي شهل ربي يحفظ
9: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربي يحفظ جميع أمهاتنا وأبائنا. طبعا معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور سيدي عمر بن عمر حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: السلام عليكم.
6: تليفون آخر هات تليفون آخر وبعد أعطونا الشيخ اللي نجاوبه ما شاء الله نقولوا السلام عليكم يا سيدي الغالي.
10: بربي الله يرحم والديك أنا لو باش تكلمني بربي راني نفسي قبل بعد الثلاثة بترجين بربي كلموني تو اللي بدي
6: باه انت ايه باه نبداو بسؤالك انت معناها انت تمشي مع ثلاثه
10: والله يعطيك ما تمنى ويعيشك النوويه ان شاء الله
6: بعدك انت ان شاء الله الدكتور نبداو نجاوبوا في سؤالك انت ذكرني بالاسم سيدي اجمعين ذكرني بالاسم سيدي
10: الهادف الحاج احمد
6: الهادي
10: الحاج احمد الهادف الحاج احمد
6: الهادف الحاج احمد مرحبا سيدي الغالي ايوه تفضل
10: سؤالي لا
6: اي
10: وربي الله يرحم والديك نحن أنا ساعات نرد ونصلي في الفوائد نصلي ركعتين ورد سلام ونزيد نصور نجيب ركعة واحدة ومن بعد الأخرى ركعة أخرى ننساها نكملها ونجيب ركعتين
6: لحظة
10: صحيح ولا لا؟
6: ما فهمتش كيفاش أنت تصلي ركعتين الفوائد ركعتين
10: بالفوائد ساعات نصلي ركعتين ورد سلام
6: ركعتين شنو ما صبح معناها؟
10: لا
6: النوافل تصلي في النوافل تصلي ركعتين
10: ركعتين ومن بعد نجيب ركعة واحدة بعد ما نتحي وزور السلام نزيد نجيب ركعة ونزيد نتحي ونزكي ونزيد نكمل ركعة
6: علاش هذا الشفع والوتر تصلي في الوتر
10: لا في الفوائد
6: ما عندناش صلاة فيها ركعة واحدة الفوائد شنو هما الفوائد اليوم اسمعني ابعد لي من المذياع سي الهادف باش انا نسمعك بالباهي الله يبارك لك
10: سيدي هادف
6: سيدي انا ما فهمتش السؤال عاود لي انت تصلي في الفوائت اللي ما صليتهمش وانت صغير
10: ايه صلي صلي ركعتين
6: شنو هي الصلاه شنو هي الصلاه اللي تصليها شنو هي هذا شنو هي ظهر عصر مغرب عشاء شنو هي اللي توش تصلي ظهر ظهر
10: وتحي وزكي وصور ناس ركعه واحده وساعات الرابعه نتاح
6: ساعات تنسى الرابعه باه
10: والسؤال الاخر
6: ايوه
10: ربي الله يرحم والديك
6: اجمعين
10: هو ثم الناس اللي يمشوا يقروا في الختمه هذوك اللي فرقوا عليهم دكتور
6: ايوه
10: ثم ناس يمشي مسكين يكير جنازه اسمع فيا
6: يمشي
10: يكير جنازه
6: يكير جنازه هاي
10: اي ويا تسبيسه اخرى ب 300 ولا ب 400
6: اها
10: ويسال هاك الناس اللي تقرا يا هندرا هذوك يعطوها للفقراء والمساكين ولا يذبحوا نعجه ولاد الناس الجماعه اللي يقراوا.
6: وهو علاش يعطيها للجماعه اللي يقراوا؟
10: هو يعملوا ختمه اللي فرقوا عليها في الكتب هذوك.
6: اي يعملوا ختمه وين؟
10: يعملوا ختمه في ديارهم هاك اللي ماتوا بابا ولا اخوه.
6: فهمتك باهي وهو يذبح هو يكردي نعجه. اما خير يعطيها لذوكم ولا يتصدق به باهي. واضح حاضر يا سيدي
10: ويرحم فيكم ونورتونا.
6: ربي يعزك، ربي يعزك، ربي يحفظك يا سيدي، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. نبدأ بسؤالك بحول الله إن شاء الله، ربي يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا فضيلة الشيخ الدكتور سيدي عمر بن عمر حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه ومحبته.
6: يا رب يا رب يا رب،
11: كل شيء به،
6: كل شيء به، وأنت كل ما يأتي من عندكم به بحول الله. الله يحفظكم الله إن شاء الله دكتورنا،
11: ربي به ويعلم قدامك
6: يا رب، ربي يعلم قامك شيخنا وينفعنا بعلومكم. سيدي الغالي، اش نبداو باخر سؤال لانه هو يمشي يخدم مع ثلاثه، صاحب السؤال سي الهادف الحاج احمد قال يبداو بيا خاطر راني نخدم ما نجمش نكمل نسمع الحصه يا شيخ.
11: ايوه
6: فنبداو به اذا تسمح لي. طبعا
11: انت تامر واحنا
6: نبدا. ربي يحفظك، ربي يعزك، الله يعزك. طيب سيدي ما لاش يقول، هو يقول سيدي راني انا نصلي في الصلاه الفوائد في الظهر معه ظهر عصر، مرات في صلاه الظهر القديمه نصلي ننسى الركعه الرابعه.
11: ايوه
6: ونسلم
11: ده.
6: يقول لك شنو نعمل
11: ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
6: يا رب.
11: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسرنا لليسرى. اللهم يسرنا لليسرى. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. واهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من كل بلاء. أحينا سعداء وأمتنا شهداء. ولا تخالبنا يا مولانا عن طريق الهدى.
6: أمين.
11: اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين.
6: أمين.
11: واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
6: أمين.
11: اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة وفلسطين.
6: أمين.
11: انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم، وحييكم بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فنسيان ركعة في الصلاة سواء كانت الصلاة قضاء أو كانت أداء وجب على صاحبها إتمامها.
6: نعم،
11: هو قال صلى ثلاث ركعات.
6: نعم سيدي، نعم سيدي،
11: مجرد ما يتذكر يرجع إذا كان ما خرج من مكانه ولا كان قاعد قريب العهد، إذا قريب العهد بالصلاة يقف يكبر تكبيرة الإحرام لأنه خرج من الصلاة بالسلام، تكبيرة الإحرام، ويجيب الركعة الرابعة ولا الركعة اللي انساها،
6: اللي انساها بالضبط.
11: نعم، ويعمل التشهد متاعه، ثم بعد ذلك بعد التشهد يعمل سجدتين، سجود السهو بعد أي بعد السلام، السجدة الأولى السجدة الثانية، ثم يجيب التشهد ويسلم.
6: واضح، بارك الله فيكم. دكتورنا سؤاله الثاني يقول لك شيخ احنا إنسان مرات يموت له ميت يعيت الأحباب وأصحابه ويعملوا ختمة
11: معروفة. نعم،
6: فيقول لك أما خير أنا نذبح لهم النعجة ونوكلهم هذوكم وإلا نعطيهم الماكلة هذيك للفقراء والمساكين.
11: والله هو دائما معناها المصلحة كلما حققت، المصلحة كلما حققت مقصدا عاليا كانت أفضل. فأنت إذا بتعطي للغني الذي لا يحتاج إلى مثلا إلى غذاء ولا يحتاج إلى لحم،
6: نعم،
11: ودي ما يأكل اللحم، ليس كما لو أعطيتها لفقير يأكل اللحم معناه مرة في الشهر ولا ما يأكلش مرة في الشهر.
6: نعم،
11: فأن تعطيها المعنى الحديث أن تعطيها للفقراء المحتاجين أولى
6: أولى وأفضل. واضح.
11: وتجيب مثال يا سيدي، تحب تجيب ناس تعمل لهم معناها شوية شاي شوية قهوة شوية ما
6: نعم.
11: أدري بسكوي ولا
6: حاجة بسيطة.
11: نعم، لأن هذه موت، خاصة موت معناها ما هوش متاع أفراح.

0: أخاه فلينفعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنا وهنا من استطاع كلمة من تفيد العموم، لكن هنا شرب. إذا كانت المرأة معناها الراقية مرأة والإنسان المريض رجل، فهنا لا بد من الحيطة ولا بد من معناها الانضباط بالضوابط الشرعية. إذا كانت محرما له فلا بأس، كانت أخته أمه خالته عمته معناها من المحارم فلا بأس أن ترقيه. والولد الصغير لا بأس أن ترقيه. أما إذا كان الولد الصغير غير مميز معناه اللي ما يفهمش
1: مازال بالضبط،
0: نعم، أما إذا يفهم فنساء وهو شعرها كذا وهو وجهه كذا وهو كذا وهو كذا، فهذا لا تبعد عنه.
1: واضح.
0: لأن اليوم حتى ولد 8 سنين يعطيك وصف مرأة شيء غريب معنا.
1: واضح دكتور.
0: نعم، فتتجنب ذلك وتشوف راجل ولا معناها يرقي.
1: جيد، بارك الله فيك. بارك الله فيكم يا شيخنا. سؤال الثاني يقول شيخ، احنا مشاف في الحج لما تعجلهما من ميناء إلى مكة، دخلوا المكة ثم السائق الحافلة ما تعرف الطرقات الغديكة شيخ معناها، فرجع بهم إلى ميناء ثم أخذ الدورة ورجع المكة، فقال حدث شيء من لغة الناس ولا تعيتوا وين هززنا وش بك رجعتنا، وهو قال لهم كان جاتوا في مسرح راكم قاعدين تو انتم طولت عليكم ثنية، وهو رد عليه
0: من سمحني ماشيين منين من عرفات
1: من ميناء الى مكة تعجلوا
0: من ميناء الى مكة
1: هما تعجلوا معناها
0: تعجلوا ايوه
1: وصلوا المكة ما دخلت النزل تلقاها مسكرة الطريق، رجعهم معناها اللي قاعدين يقاديوا في الأمن غادي إلى ميناء، من وصلوا الميناء ما هبطوش من الحافلة، خذوا الدورة مباشرة ورجعوا المك به في الطريق، لما هما رجعوا لطريق ميناء صار لغط في الحافلة قال لك فالناس ولات معناها تقلقت، فالمرافقة والمرشد قال لهم أنتم كان جيتوا في مسرح لكم استنيتوا معناها توا ما لح أصبروا، فقالوا له احنا لا نتاع مسرح وانت نتاع مسرح واحنا رانا جايين ضيوف الرحمن، فصار لغط. قالك هل هذا جدال ينقص لنا من الاجر والا لا، وهما الدوره اللي عملوها وهبطوا المكة ياثر لهم على حجتهم والا لا؟
0: هي الدوره معناها الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلم عائشه ايش قال لها العائشه؟ قالها اجرك
1: نعم
0: على قدر نصابك.
1: بالضبط،
0: معناها أجرك
1: على قدرك التعب،
0: على قدر التعب متاعك.
1: نعم،
0: هو تعبهم عمل بهم دورة زايدة من غير ما معناها ما يرغبوا فيها
1: ولكنها مرات تكون ما مسكين ما عندوش فيها دخل زادة
0: لك من غير ما يرغبوا فيها هم، وهو لا دخل له، لأن تو مدام الشرطة واقفة معناها على بوابات الحرم قالوا له أرجع، بيرجع ما يرجعش مسكين، ممكن يسفروه ممكن يخرجوه أصلا من البلاد.
1: صحيح.
0: نعم، فقالوا له أرجع بيرجع السمع والطاع.
1: نعم،
0: فلا شيء عليه، فالمفروض أنهم يكلموا بكلمة طيبة المرشد اللي معاهم في عود بيقول لهم لو مسرح يا أخي احنا متاع مسرح تو الناس اللي تشوفهم ممكن السن وكذا متاع مسرح ولا متاع سينما ولا متاع كورة
1: مساكن كبار. بالضبط، تعطيهم الحجة
0: كلمة لا تقال، لا ينبغي أن يقولها.
1: واضح.
0: وإنما كان بإمكانهم المعذرة، يا إخواننا يا أمتنا يا أباءنا يا إخواننا المعذرة، راي هذا أمر خارج عن نطاق السواك، ولا إذا ما يفهموش السواق يقول لهم خارج على نطاق الشوفية.
1: واضح. وهل هذا يعتبر جدال اللي صار ينقص؟
0: جدال، نعم، لما يصير في لغط. ربي سبحانه وتعالى إيش قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
1: نعم.
0: هيك قال لهم مسرح، قالوا له لا ما احنا ما نجم تاع مسرح وانت هو اللي تاع مسرح، صارت مشكلة.
1: الله
0: قال لهم لا انتم من مانيش انا.
1: الله المستعان. الله يبارك لك دكتورنا. وأستسمحكم دكتورنا في فاصل إشهاري، بعده سنشنف أسماعنا بآيات بينات من الذكر الحكيم 3 أو 4 دقائق، ثم نعود إن شاء الله لنواصل في الإجابة إلى وقت

0: العصر بحول الله تعالى. دكتورنا الله يحفظكم أحبتي الكرام، فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا.
1: إشهار
2: باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله المصطفى النبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبتي الكرام. كنتم في الاستماع لآيات بينات من الذكر الحكيم من سورة الحاقة، تلاها على مسامعكم فضيلة الشيخ سيدي عثمان لنداري حفظه الله وأبقاه وأطال الله في أنفاسه. وهذا التسجيل عنده 30 عام تقريبا أو أكثر من 30 عام منذ أن سجل، يعني 90 أكثر من 30 عام، ما شاء الله قربات 40 عام هذا التسجيل لفضيلة الشيخ عثمان لنداري حفظه الله وأطال الله في أنفاسه. طبعا يتولى الإجابة على أسئلتكم التي تريدون على الرقم 71 136 000، فضيلة الشيخ الدكتور سيدي عمر بن عمر حفظه الله وأبقاه. أجدد التحية، نقول له شيخنا السلام عليكم ورحمة الله من جديد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته من القديم والجديد والحديث والأصيل.
1: ربي يحفظك سيدي الغالي، بارك الله فيك. سيدي نواصل إن شاء الله الأجوبة واستقبال الاتصالات الهاتفية. وصلنا إلى سؤال أختنا منيا من الكافة شيخنا، قالت أنا ديما نحب نرقي روحي بروحي، ما نحبش نمشي لحتى حد، فتقول لك
2: ذلك أفضل.
1: أي نعم، قولك شيخنا لو ممكن تقول لي شنية الآيات الست للرقية، هي ذكرت الآيات الست للرقية وعندها سؤال آخر فيما يخص الرقية. تقول لك شيخ أنا لما نرقي مرات بالسدر، تقول لك نقرأ آية الكرسي 7 مرات والفاتحة 7 مرات والمعوذتين كيف كيف، ولا 3 مرات 3 مرات، أو كان جمعتهم زوز. أسأل في سؤال أنا سيدي، هي الآيات الستة اللي أظنها تقصدك الآيات التي وردت فيها كلمة الشفاء، هذه اللي في سورة التوبة، في سورة يونس، وأظنها في النحل والشعراء والإسراء أظنها، وفصلت إذا لم تخني الذاكرة.
2: ترجع معناها للمعجم
1: بالضبط، للمصحف هذاك، تلقى ويشفي صدور قوم المؤمنين، وتلقى وشفاء لما في الصدور، وتلقى الآيات نتاع الشفاء هذيك، نعم فيه شفاء للناس وغير ذلك، أظن هذيك دكتورنا والله أعلم.
2: هو هذيك لا بأس، معنى اللي فيهم الشفاء لا بأس، ولكن عندنا
1: نعم،
2: معنى إذا نستطيع أن نقول من الآيات اللي وردت فيها بعض الآثار،
1: نعم،
2: أولاً سورة الفاتحة
1: أكيد هي الشافية،
2: سورة الفاتحة
1: نعم،
2: وتقرأ لها 7 مرات ميسيرش 7 مرات،
1: نعم.
2: سورة البقرة بأكملها، وهذا خاصة لمن يعاني من السحر،
1: نعم،
2: يعاني من السحر. آية الكرسي في ذاتها
1: صحيح،
2: معنى آية من آيات الشفاء، وخواتيم البقرة
1: صحيح،
2: خواتيم البقرة، الإخلاص
1: أكيد
2: معناها الإخلاص، والمعوذتين أنا قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس.
1: قداش من مرة سيدي؟
2: 3 مرات.
1: ثلاثة مرات.
2: نعم. وإذا حبيت تزيد معنى آيات الشفاء
1: واضح،
2: معنى مثل وننزل من القرآن ما هو الشفاء،
1: نعم،
2: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو،
1: نعم،
2: إنعم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين،
1: صحيح.
2: فهذه مثل هذه الآيات معناها إن شاء الله، إن شاء الله من القرآن تكون كافية، مع الاستفادة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
2: الإنسان يضع يده على موضع الداء ويقول بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. ويقول الدعاء كذلك معنى المعروف، اللهم رب الناس أذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فمثل هذه الآيات معناها كافية بإذن الله، مع الثقة بالله سبحانه وتعالى وأنه سيشفيها، معنى كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وصحبه وسلم
2: وأنتم موقنون بالإجابة. مش زعمة بيشفيني ربي زعمة، لا لا، الإنسان يتوكل على ربي مع استحضار القلب، مش يبدأ يقرأ في آية الكرسي وهو يخمن في الغداء ولا يخمن في
1: أشياء أخرى. نعم،
2: شيء طرأ له معناه ولا حالة من الحالات يقعد يخمن فيها وهو يقرأ في أخواتيم البقرة مثلا. لا، معناه عندما يدعو الله يدعو يستجمع معناه قلبه وفكره وجسده كله.
1: نعم،
2: معناه منصرف إلى ذلك الدعاء ومتوجه الرب سبحانه وتعالى بطلب الشفاء.
1: الله يبارك فيك.
2: فرب سبحانه وتعالى قال ادعوني
1: أستجب لكم. طبعا هذا مع الأخذ بالأسباب متاع التداوي والعلاج، ورب إن شاء الله يشفي ويحفظ الجميع إن شاء الله يا رب إن شاء الله. بارك الله فيكم دكتورنا.
2: خايف أنت يبدو لي خايف من الطب اللي يقولوا لك خلاص.
1: لا لا بالعكس، إنما هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكرا لا شيخ، قال تداووا عباد الله.
2: فأحنا صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق لكل داء دواء فتداووا.
1: هذا هو، أنا أمرنا
2: إلا السام
1: الموت، هذه
2: إلا الموت لا دواء.
1: نعم، الله يحفظكم ويبارك في علمكم شيخنا. أستسمحكم شيخنا في اتصال هاتفي، تبقى معنا نستقبله ونقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا.
3: بيتي عايزك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. ذكرني بالاسم أختي. اسمك اسمك اسمك.
3: أنا اسمي بشيرة.
1: عاود لي.
3: بشيرة.
1: خيرة. نعم أختي خيرة.
3: بشيرة.
1: بشيرة من أي ربي بشرنا بكل خير. أي نعم. بشيرة بن مراد تعرفهاش؟ قلت له تعرفش بشيرة بن مراد أختي الكريمة؟ على اسمك انت مسمي على اسمها زعمة.
3: لا، امي ربتني بعد تواليت حبت بشرة.
1: بشرة ما شاء الله. ان شاء الله تكون بشرة خير، ربي يحفظك. تفضل اختي بشيرة. ايوه،
3: بالله حبيت نسال شيء. انا كنت متزوجة راجل متوفي
1: الله يرحمه.
3: ايه، هو جيت وجلسة وانا خدمته 6 سنين كاملين، يعني هذا واجب عليا مستقر.
1: ربي يفيدك.
3: اما في الاخر قبل ما يموت بشهرين عنا املاك شد كتبهم باسم اولاده وانا حرمني.
1: سبحان الله،
3: يعني هذا يجوز في الشرع ولا لا؟ حبيت هذا ولنا
1: باسم اولاده من زوجه اخرى ولا انت امهم؟
3: لا، انا زوجه ثانيه.
1: فهمتك، واضح. ما خلالك حتى شيء؟
3: لا، دوبا يعني صار لهم اللي خذيتها مش ناسه سكاهو، اما الاملاك والكل نكتبهم كله
1: برشا ولا شويه؟
3: خيرا زيتون
1: وأراضي. نعم، خيرات به. وقت اللي في كامل مدارك العقلية هما داروا به ولا كيفاش؟
3: والله ساعات أنا نزلي مثل نخل للطبيب ولا حد غطر هو جلت وجلطين جلتة الأولى خليته مقص وجلتة الثانية متاع جان في 2024 هو لبس علي إما دي ما يمتقرقش وبرة.
1: يعني
3: أنا ما نعرفتي هكا كيفاش في الأخر. أنا هزيته مرتين عمرة وقلت هما قالوا هاي بدأت تدور بيه باش تاخذ الأملاك، هاتوا ناخذوا احنا الأملاك. يعني أنا كحبيت نزلوا بتربي وكل هم خدموا مخاخهم اللي أنا حبي يكتب لي معاي هذا. أنا ما جيت في مخي جملة،
1: أما
3: ما عرفت إذا داريت بعد وقت جيت نشوف بعد ما تموت يقول لي أيها بسلامة الوالد كتب لنا كل شيء باسم، يعني تردوني بتخامة.
1: تردوك من الدار معناها؟
3: إيه، بعد البنا.
1: لا إله إلا الله، واضح. الله المستعان. هذا ما يعملوا هكا تو اذا باش يسمع راي الشيخ ويقول لهم يعني اللي عمل باش تبريوا ذمه ابوكم وابوكم يرتاح في قبره اعطيه حق الزوجه، معناها سواء السدس ولا اللي هو معناها تو على كل. انا خليني تو
3: من يعني انا ما شفت منه
1: الصغار. انت ما عندكش صغار؟
3: انا ما عندوش، ما هو عنده
1: معناها حتى يعني كان اولاده الاخرين الكل لك، معناها انت كزوجه عندك الثمن. به إذا الشيخ باش يقول عطوها الثمن باش يسمعوا الكلام هما ولا ما يسمعوش كلام الشيخ؟
3: انا حبيت نعرف هذا في الشرع الشيخ، انا حبيت نرتح لاخر مخي شوي بسمع اليوم هما هو تجي تو تكتب كل شيء عنده عامين لحكايه من 24.
1: لا اله الا الله، لا اله الا الله. والله المستعان. به يا اختي ان شاء الله.
3: وسؤال ثاني بالله، انا حس روحي تعصبت وكيفاش نحب نعمل رقية شرعية لروحي هكا؟
1: انت كنت تسمع في الشيخ فاش كان يقوله؟
3: سمعت اما كنت تبكي شوي مركز.
1: كنت تبكي تنقول له يعاود بي يعني بعجاله.
3: الله يحفظك. بالك.
1: ربي يبارك فيك، ربي يحفظك، ربي يسر لك أمرك، ربي يسر لك أمرك.
3: الله يحفظكم،
1: يعيشك يا لله. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب معنا اتصال آخر ولا نرجع للدكتور؟ نرجع للدكتور، نقول السلام عليكم من جديد دكتورنا.
4: نعم سيدي.
1: نجاوب على سؤال أختنا منية من الكافة، شيخنا اللي تسأل تقول فما واحد نذر نذر، قال كان يجيني الخبر كما نحب أنا نسجد سجود شكر لله، فلما سمع الخبر سجد مباشرة من غير وضوء، فهل حقق النذر وإلا لا؟
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السجود صلاة. السجود صلاة، صحيح هو جزء من الصلاة ولكنه يحسب من الصلاة، فبالتالي إذا كان الإنسان يقرأ القرآن
1: وجاء سجود
4: التلاوة ويقرأ القرآن من غير المصحف وهو على غير وضوء، هل يسجد ولا ما يسجد؟
1: لا، يشترط فيها ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال القبلة وغير ذلك. نعم،
4: وعليه أن يسجد الآن وهو على وضوء.
1: طيب باش يحقق النذر نتاعو، واضح يا شيخ،
4: باش يفي بالنذر نتاعو.
1: اي نعم. أمنا شهلة عمرها 92 عام دكتورنا تقول اليوم صليت الظهر، صليت ثلاثة ركعات وبعد سلمت، أنا وقفت وتفكرت فكبرت ورجعت قريت الفاتحة وعملت زوز سجدتين، هي قاعد تقصد يعني اللي عملته صحيح ولا غلط؟
4: هذا هو هذا المطلوب، بما أنها هذا كما السؤال الأول اللي سألت
1: نعم.
4: في أول الحلقة
1: نعم،
4: معناه أنه صلى معناه نسي ركعة بعد منها سلم، الواجب عليه يكبر تكبيرة الإحرام كما عملت الحاجة.
1: أيوة.
4: ويقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة متاعها وبعد منها تركع وتسجد، وبعد ما تسلم تعمل السجدتين السهو.
1: جميل، بارك الله فيك،
4: وتعمل التشهد وتسلم من جديد
1: إن شاء الله. دكتورنا سؤالها الموالي، يا رب يا رب. سؤالها الثاني تقول شيخ أنا راني حريصة على صلاتي وديما نتوضأ إلى حد الآن صلي بالوضوء، لكن مرات كي نمرض نعرف روحي من العادة نتاعي أنه إذا نستعمل الماء يزيد بي المرض والوجع، فأنا نولي نتيمم، فتقول لك مرات أتيمم للصلاة، نبدأ نصلي نسهى على روحي وين فاني ركعة، نولي نقص على الصلاة هذيك ونعاود من لول جديد. تقول لك شيخ كي نقص ونعاود من لول جديد، هل أجدد التيمم وإلا أواصل بنفس التيمم؟
4: لا، ما دامها هي تيمم مثل الفريضة وما كملتش الفريضة،
1: نعم
4: خلاص معناها لا صلاة لها، فهي على تيممها
1: لم يبطل.
4: نعم. الفريضة وبتعاود فريضة أخرى نقولوا لعاود التيمم. نعم.
1: إذن هي تحافظ على هذاك التيمم، ذاك ما تزيدش تيمم آخر وتعيدها إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. وهي أصلا هي سألتني على أنها هي تقوم قبل الفجر وتعمل أذكارها وقيام ليل وكذا، قلت لها توكل على ربي وادعي لنا. ما شاء الله، توكل على ربي وادعي لنا. آمين آمين يا رب العالمين. سؤال أختنا بشيرة شيخنا تقول أنا كنت متزوجة من زوج، بعد ما تزوجته فخدمته 6 سنوات، جاته جلطتين، المهم قبل ما يموت بشهرين كتب لولاده الأملاك الكل وأنا حرمني، بقات لي كان كالشهرية هذيك، وجاءوا خرجوني من الدار بعد المنفذ. فتحب تسأل حكم في الشرع اللي عملوه ولاده غالط ولا لا؟ هما ما مش قدامها يعني، بسرقة منها هي، كتب كل الأملاك باسمهم هم.
4: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فآكل مال الحرام معناه مصير جهنم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فهم يعرفون أن الزوجة لها في شرع الله الثمن، لها في شرع الله الثمن، وأن هذه الوصية سواء من تلقاء الأب نفسه أو بمعنى إلحاح منهم. إذا كان بإلحاح منهم فالأب آثم وهم آثمون، معنى الاثنين آثمين، لأنهم ظلموا والظلم ظلمات يوم القيامة، وحتى البركة تمحق.
1: هو مسيخ هو مسيخ لما توفى الوالد حسب ما قال جاوها بهك بتهكم منه قالوا لها يا تصبح على خير كل شيء براه باسمنا نحن معناه وكأنهم يعني شركاء وعارفين على ايش قادمين هم
2: المعنى قد يكون حتى الكتابة بتحيل على الأب وقد يكون معناها بإلحاح منهم
1: نعم.
2: فوجد نفسه مجبورا لكن مع ذلك لا يمنعه ذلك من الإثم لأنه حرم معناها الزوجة من حقها الشرعي
1: نعم.
2: حرمها من حقها إذا كانوا هم من صالحين وتحركت فيهم نخوة الإيمان
1: إن شاء الله
2: وشيء من التقوى
1: يا رب سهل
2: فليعطوا لزوجة أبيهم حقها من الإرث كان زيتون كان دار كان مال كان أي شيء
1: واضح
2: فهذا حق من حقوقها يريحوا والدهم معناه في قبره حتى ما يزيدوش عذاب على عذاب ويرتاحهم يوم القيامة من أكل المال الحرام لأن أكل مال الحرام أما باش يتعاقب هو ولا يتعاقب ذريته من بعد
1: نسأل الله السلام
2: يهبط فيهم ولا دعوة تهبط فيهم ولا في أولادهم والعياذ بالله
1: نسأل الله السلامة والعافية
2: الله السلام أنا أولا ثانيا بالنسبة للأخت قالت لك كنت نبكي ما نبكي
1: صحيح
2: أختي معناه هذه وسخ الدنيا الزيتون وسخ الدنيا والمال وسخ الدنيا
1: نعم.
2: والحمد لله عندك الراتب اللي يجيك ما يقدروش ينحوه لك تعيشي به بالطريقة اللي الممكنة حتى معناها لقمة أصبح لقمة في العشية بركة صحيح. فضل من الله
1: إذا كانت الجراية قليلة وهي كانت ساكنة في دار ولا تكراء وماء وضوء
2: ذلك ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير
1: فتنة وإلينا ترجعون
2: المرجع إلى الله وأن هذه الدنيا مهما طالت فهي زائلة لا حد أخذها معاه حتى حاجة
1: والله صحيح
2: بنمشو معناه بأعمالنا فقط
1: والله العظيم
2: فلم البكاء ولم الحزن على لعاعة الدنيا
1: تغيظ دكتور ولكن نحن نصبر بعضنا ونقوي بعضنا بهالكلمات هذه
2: ولكن صحتك أولى
1: صحيح.
2: من البكاء ولا معناه اكتئاب والواحد ممكن يمرض بسكري يمرض بالضغط على حاجة لن تتحقق له
1: اي أيوة والله هذه مو قهر الرجال هكذا يا شيخ مرات معناها مسكين نعم من حول الحق
2: أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل
1: نعم.
2: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال
1: هذا هو
2: بارك الله
1: آمين. آمين آمين يا رب العالمين
2: ربي يسر أمورنا ويحقق أمانينا
1: آمين يا رب العالمين بارك الله فيكم دكتورنا وأستسمحكم في اتصال هاتفي معنا نقول السلام عليكم
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أهلا وسهلا سيدي مرحبا بك
5: مرحبا بك سيدي هيثم
1: ربي يحفظك سيدي الغالي
5: مرحبا بك سيدنا عمر
1: ربي يثيبك ويعلم قامك
2: الله يبارك فيك
5: عايشك عايشك ربي يبارك لك سيدنا عمر ربي يبارك فيك
1: امين
5: صالح من القروان
1: مرحبا سي صالح وبأهلنا في القيروان تفضل سيدي الغالي
5: انا العمل متاعي طبيب وما
1: شاء الله
5: طبيبة طلقت في سنة 2022 والحمد لله عودت حياتي في 2024
1: الحمد لله
5: زوجتي الحالية تعمل في المملكة العربية السعودية والحمد لله الخير الحمد لله ثلاثة عمرات وحجت 25 والحمد لله رب العالمين والشكر لله
1: لله الحمد
5: وعندي زوج أبناء من الزوجة الأولى عندي بنتي 22 عام
1: كاملة
5: باك في استرواء توا كمل انجينيران ان شاء الله وعندي الوليد 13 نعم
1: ما شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله
5: اي عايشك ربي يبارك لك سيدي هيثم وان شاء الله حاجه مقبوله
1: يا رب
5: تبع اذاعه الزيتونه ان صغارهم مقيمين في سوسه واني نخدم في القيروان
1: ومعناتها
5: الديبلاسمون
1: يشرفنا دكتور انك تابعنا سيدي
5: مره شاركت مع سيدي مع سيدي بشير قتل سيدي بشير. أنا مورم بحاجة اسمها إذاعة الزيتون.
1: ربي يحفظك يا دكتور وربي يقويك وربي يعينك.
5: يعني ما نعرف في الكرفة وما نسمع إلا إذاعة الزيتون.
1: ربي يحفظك دكتور.
5: أنا بعد تعلمت الحمد لله.
1: الحمد لله.
5: برت حاجات والحمد لله.
1: الحمد لله. ربي يعزك دكتور.
5: لكن المعاملة مع زوجتي الأولى تعاني من فتح في الظهر نتاعها في مرحلة متقدمة معناها مرحلة جراحية. وما صارش هذاك وهي زادة تقوم بالعمل نتاعها في القيروان معناها يوميا تقوم بالديبلاسمون.
1: فهمتك.
5: تقنى في القيروان. لكن هنا معناتها مثلا القضيه نشون بتاع الدار الصغار مثلا القضيه نتاع الشارع فهمتني دونك يستناوني اني لاني هو نقوم بالقضيه هذيك فهمتني نطلع القضيه للدار ندخلها لوسط الصاله فهمتني خاصة القضية تقال برشة اللي أنا قلت عنك
1: فهمتك
5: وحتى صغيراتي معناتها خطيلة عليهم.
1: لكن صغارك معاك وقت اللي تدخل للدار؟
5: وقت ندخل للدار صغار موجودين
1: باهي وهي لابسة لباسها كأنها البرة بمعنى مش كأنك
5: هي ماهيش متحجبة بكل صراحة
1: واضح
5: ماهيش متحجبة لا
1: واضح
5: فهمتني
1: جيد.
5: وحتى في المعاملة الصغار مثلا البرة يخرجوا ساعات يقول لا تخرج معنا ماما لا باب ربي مثلا نهزم مناج نهزم الحاجة فهمتني لا بابا بربي تكون ماما معنا تكون ماما معنا ملول ساعات
1: واضح.
5: لكن توا ما بقيت معناتها الموضوع محيرني برشا ما نجمت ناخذ قرار بين عم والا لا
1: واضح سيدي حاضر نجيبك الدكتور
5: زوجتي حتى تاخذ يكون في علمها فهمتني من ناحيه المصاريف سيدي هيثم اني ولا تنسوا الفضل بينكم هذيك صغار يدكم مصروف ماليا يعني بطبيعه الحال
1: نعم
5: حتى حكي مالي معناتها ب 1000 دينار في النفقه نعطي في 1000 ونص وخلف القضيات الاخرى
1: هي نفقه الصغار
5: في بنتي باش تكمل انجينيرا في الخواص برا
1: نفقه الصغار
5: قيمتها 300 دينار في الشهر
1: نفقه الصغار هذه واجبه على الاب هذه
5: واجبه على الاب وهذا ما اني بتبيع هذا ما اني ما بتبيع واجبه على الاب وليس لي حتى أي معناتها في شهرية أمهم وإلا
1: هذا هو فهي تحب تعطي دب راسها ما تحبش هذيك ما احنا من
5: هذيك حاجة تخص تحب وإلا ما تحبش هذيك بس هي حرة في ذلك
1: واضح طيب
5: فهمتني ومن ناحية زيارة صغاري أني تمنعني مش تمنعني معناتها أنا منشوف صغار لا نشوف صغار في الدار بوردو نخرجهم البرة مثلا نقعد بحذاهم في القهوة يمشيوا معايا في الشارع أما أنا منهزهم بحذاهي مثلا يعني نص موقين في القروان أنا معناتها نهزهم بحذاهي للدار لا بالنسبة هي معناتها ما تقبلش أنهم يكونوا معناتها يشوفوا زوجة الأب وقال يشوفوا أنسابي معناتها الجدد وقال يباتوا عندي ولا محروم بصراحة منهم في اللحية
1: لكن في العمر هذا قانونا بعد 18 عام في بالي معاش عند الحق تمنحهم مش هكا ولا؟
5: بالنسبة للبنية مرة 22 عام سوء
1: ما شاء الله اي في القانون في بالي في القانون زيد اسال ما عرفش انا لا ادري على كل انا ما عنديش المات خاطره متزوج سالم هو سالم التحق بينا كي تعرس برك ما عنديش الخبره القانونيه على كل اسال قانونا كيفاش يتم وانا الشيخ يجاوبك شرعا ان شاء الله دكتور
5: ان شاء الله
1: ان شاء الله
5: حاجات
1: دكتور
5: خاصه هكا فما حاجات خصوصيه شويه لو تسمح تعطيني رقم الشيخ سيدنا عمر
1: بحكي معك حاضر يا سيدي الدل الدكتور بحول الله
5: الله يبارك لك
1: نقول بشير يعطيك ربي يوفقك يا ربي يثيبك وشرفنا دكتور انك تسمع فينا ربي يحفظك بارك الله فيك
5: رب العالمين
1: الله يحفظك
5: مغرم اقسم بالله
1: صادق دكتور
5: انني مغرم باذاعه
1: صادق صادق دكتورنا صادق صادق الله يحفظك الله يبارك فيك شكرا جزيلا يا دكتور بارك الله فيك شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه لكل الاطباء على كل مش كان الدكتور صالح فقط كل الاطباء سواء يتابع في الزيتونة ولا لا تحية لهم الكل معنا الدكتور عمر جاهز أيوة دكتور نعود إن شاء الله لنجيب على الأسئلة سؤال أختنا بشيرة دكتور ولكن قبل ذلك إذا تسمح لي دكتور

0: حب عليكم سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. التحق بنا الأخ سالم الشعري من وراء الأجهزة التقنية دكتور.
2: هذه اللي منشودة باش تسلم عليه.
1: هو باش يسلم عليك ويسلم علي عليك أنت أساسا وأنا لاصق فيك وكم شوي بشوي. ربي يحفظك إن شاء الله
2: يا سيدي. وعليك وعليه السلام وعلى الحاضرين جميعا
1: يا رب إن شاء الله.
2: وعلى المستمعين والمشاهدين.
1: آمين يا رب العالمين. دكتورنا أختنا بشيرة تسأل تقول أنا لما قبلي كنت تحكي وتحكي الشيخ يحكي على آيات الرقية كنت نبكي ما ركزتش. لو ممكن بعجالة تذكرها هكا بآيات الرقية تحب تلقي روحها هي.
2: احنا ذكرنا جملة من الصور. قلنا سورة الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة. وإذا كان عنده سحر ولا شيء تقرأ سورة البقرة كاملة معناها من أولها لآخرها مع استحضار القلب بإذن الله الله يبطل السحر ويذهبه. قلنا سورة الإخلاص، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات. الفاتحة لا بأس أن تقرأ حتى 7 مرات. الأدعية النبوية معنى الأدعية المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الإنسان إذا كان مريض يضع يده على الداء ويقول بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. والأدعية الأخرى، اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي، اللهم لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إلى غير ذلك من الأدعية. الآيات اللي معنى آيات الشفاء اللي واللي ذكر ربي فيها الشفاء ولا رفع فيها الضر، ربي إن مسني يضر وأنت أرحم الراحمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء
1: ورحمة.
2: نعم. إلى غير ذلك من الآيات إن شاء الله.
1: بارك الله فيك.
2: ربي يحفظنا ويحفظها.
1: آمين. نعم. وأنا أذكرها.
2: يقنا بالإجابة.
1: إن شاء الله. فقط أذكرها أنا دكتورنا أنه هذه الحصة تلقاها إما على الفيسبوك إذا هي عندها فيسبوك إذاعة الزيتون للقرآن الكريم الصفحة الرسمية. إذا ما لحقتش تقيد مثلا تجم ترجع للحصة وتسمع وتوقف وتقيد الآيات والأحاديث، وإلا تلقاها على اليوتيوب إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، زاد على اليوتيوب من اليوم مساء إن شاء الله تلقاها على اليوتيوب، تجم تسمع وتقص يعني وتوقف وتقيد اللي قاله الشيخ عمر في عقلها بحول الله تعالى.
2: إن شاء الله ربي يشفي كل مريض
1: يا رب. إن شاء الله يا رب. بارك الله فيكم دكتورنا وأستسمحكم في اتصال. دكتورنا جاهز معنا وقولوا السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك لله. مرحبا بك
3: سماح من بنزرد.
1: مرحبا أختي سماح وبأهلنا في بنزرد. أختي اسمعني من الهاتف لأنه كان
3: من الهاتف.
1: أيوة باه تفضل.
3: أخويا أنا سمعت مؤخرا اللي إنساء كذا اللي يعملوا الحنة ويزينوا يديهم ويعملوا الحنة والنقطة وكذا ويخرجوا للشارع ولا في الكار ولا في الحارة البرة فما فتنة وين نحني؟ إيسك أنا معناها سؤالي عندي معاهم اسم ولا لا؟
1: أنت تحني لهم تقصد؟
3: أي نحني لهم ونزين لهم يديهم معناها في القفاء وفي الوجه وكل شيء وهم يخرجوا. سمعت مؤخرا فما شيخ قال راهي هذيك فتنة النساء ما يتقي وليا ويلبسوا قفازات.
1: أنا سؤالي مش لهنا الحقيقة. أنا سؤالي اللي يعني الحرقوس وإلا كل واحدة النقشة ذيك اللي في ساعة تتنحى على الوضوء والصلاة.
3: لا حرقوس يقعد في اليدين فما والحنة الحرقوس
1: لا مش نحكي على الحنة. الحنة لا الحنة معناها
3: الحرقوس يقعد الحرقوس. أنا ما إيه هذا ينجم يكون سؤال مهم.
1: لا أنا فقط نسأل باش نعرف كهومة.
3: الحرقوس هذاك اللي يقعد على اليدين يقعد جمعة ولا حاجة كي معك.
1: واضح يا لذيذ.
3: وسامحني عندي سؤال.
1: تفضل.
3: في الصلاة كي ظل يجي الباب يهبط حتى للكعبة متاع الساق. وباقي الساق ظل عريانة. صلاة صحيحة أم لا؟
1: واضح.
3: طيب. تسمح لي بسؤالي.
1: تفضل يا لله.
3: عايزك بارك الله فيك والله فرصة مدام ما وصلنا للسيخ.
1: طيب ما فماش اشكال تفضل.
3: وقت احنا ظلي نحفظ في القرآن في الجمعية
1: نعم
3: احنا نعرفوا اللي التنكيس في الصلاة حرام
1: نعم.
3: وقت اللي ظلي نحفظ في القرآن نحفظ بالتنكيس نمشي من سورة الناس واحنا راجعين للتالي. وقت اللي نجي ونراجع كيف كيف وقت اللي باش نلقيه باش مع بعض كذا اللي مع بعضنا في القسم باش نراجع كيف كيف يعني من الناس واحنا راجعين هذاك يجوز ولا عنا إثم؟
1: حاضر.
3: وعندي أخت سمحني على قالت لي لا ما يلزمش تقراوا سورة العصر وقت اللي تكملوا تعملوا الدعاء ذاك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا وأنا سورة العصر راهي ما فيهاش مذكورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يقرأ سورة العصر بعد ما يكملوا.
1: هي وردت عن بعض الصحابة إذا افترقوا يقرأوا بعضهم على بعض سورة العصر فلذلك هي ممكنش الأخت ترى سمعتش أو حاجة به على كل
3: أنا قالت لي لم ترد على رسول الله هذه طيب. هي قالت لي ونحب نستفسر على حاجة أخرى اللي قالت لي تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تعالى قالت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش يقولها تعالى وانتو ما زيدين وحدوا.
1: واضح.
3: نحب نستفسر بلي هذه الشيخ دكتور عمر.
1: طيب هي تقرأ التشاهد أختنا هذه ها؟
3: أي
1: تعرفش معناها التحية لله أختنا هذه ولا ما تعرفش
3: تحية لله أكيد تعرف
1: فكل تحية فيها تعظيم للرب سبحانه وتعالى بما يليق به سبحانه وتعالى أعيدها أي نعم هذه جائزة مش هكا ولا
3: أي قلت لها أنا رب تعالى ربي تعالى ما
1: صحيح
3: رسول الله
1: قال تعالى لم ترد حتى ربي حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قال الله تعالى
3: ما هي
1: أيوة لكن يقولها علماؤنا طوى الشيخ يجاوبنا إن شاء الله
3: حاجة ما قال هذا الرسول أنا ما
1: صلى الله عليه وسلم طيب بارك الله فيك قلها النبي صلى الله عليه وسلم مشاش لما عملش جمعية متاع قرآن ومشاش يحفظ في القرآن في قسم ويكرر في القرآن في قسم مش هكذا مش هكذا الترك وحده ليس بدليل هي الأخت عالمة هذه ولا شيخة ولا شنو
3: أي شيخة تقرأ القرآن
1: فقط اي معناها انها تقرأ القران فقط ليست عالمه تقعد في قرانها فقط ولا تفتي
3: انا ملتزمه باللي يعمل رسول الله انا نعمل واللي ما عملوش ما نعملوش
1: هذا الفكر اللي جانا ضر هكذا
3: دخل الحاجه حتى العرب يذكروا شوي وخمتي يعني واذا عاد الزيتون وديما قولوا تعال
1: لا باش تقول لك اذا عاد الزيتون راهم ما همش على المنهج
3: قتلي ما قام عملهاش
1: اي ذاك هو طيب خير ان شاء الله الله المستعان ربي يحفظك يا لله بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته فالله المستعان طيب دكتورنا نعود للاجابه على الاسئله معنا دكتورنا ولا جاهز طيب
2: معكم سيدي تفضل
1: ربي يحفظك لنا حيك علينا دكتور
2: الله يكرمك ربي يحفظك
1: اجمعين يا رب سي صالح من القيروان هو طبيب شيخ يقول هو معناها طلق منذ تقريبا 4 سنوات وتزوج مرة أخرى منذ سنتين عنده زوج أبناء من الزوجة الأولى بنت 22 عام ولد عمره 19 عام فيقول لك زوجته الآن هذه الأولى المطلقة مريضة وتحتاج إلى تدخل جراحي في الظهر فلذلك قضية الصغار من الخضرة وحاجة ثقيلة قال أنا نقضيهم ونطلعهم من وسط الدار صغار يكونوا موجودين ولكن أنا اللي ندخلهم لوسط الدار فيسأل الآن يجم معناها يواصل هكذا وإلا لا واثنين دكتورنا عنده يقول لك أنا مرات نحب نخرج صغاري أو نهز نحوس بيهم يعني نوصلهم لأي بلاسة فيقولوا لي بابا جيب لنا معنا أمي ولا جيب لنا معنا يعني المقصود به طليقته الزوجة الأولى في الخرجة وكذلك أيضا دكتورنا نزيد نوضح لك أكثر يقول لك أنا زوجتي الأولى تمنعني أني نهز أولادي معايا للدار وإلا يباتوا عندي رغم اللي هو يعني ملتزم بالنفقة اللي حكم بها القاضي فيقول لك هل هذا اللي تعمل فيه هي جائز وإلا لا وشنو نعمل في الحالة هذه دكتور تقريبا هذا السؤال متاعه
2: لا أعد لي لأنه كان قاص التليفون
1: قص
2: معناه طيب. قلت يشري الأخضارة
1: أيوة ويطلعها للدار لأنه الزوج أيوة والأولاد يكونوا موجودين أي ما حكم ذلك يقول لك شيخ نبدأ بالسؤال
2: بأي أحسن
1: نعم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما دام الأولاد موجودين مع أمهم بالنسبة لي تعتبر غريبة، لأنه يعني صار طلاق بيناتهم وما فيها أي علاقة بيناتهم، فلا يختلي بها ولا يجوز له أن يجلس معها قلوة. أما إذا كان أولاده، وذكر أن أولاده كبار ما شاء الله وبالغين، فيجوز حتى يسهر معهم، لا حرج في ذلك مع الضوابط، احترام الضوابط الشرعية في السهر.
1: ولا في الخرجة مثلا ماشيين باش يهز يفسحهم ولا حاجة،
2: يهزهم حتى ينجم يهز حتى أمهم معهم، لا حرج في ذلك.
1: طيب الآن الآن السؤال الموالي شيخنا، هي تمنعه أنه هو يهز أولاده يعني لداره، لأنه خاصة قال كذا اللي زوجته الثانية هذه موجودة ما تحبهمش يشوفوها ولا يشوفوا نسابه ولا إبايتهم عنده في الدار.
2: نعم، هذا كذلك من الأخطاء، وهذا معنى بالنسبة لها لا يجوز، لأن الأولاد أولاده وهو أبوهم مهما حصل. وأنا دائما في حديثي عن الطلاق يقول ينبغي أن يكون الطلاق بين الطرفين طلاقا إيجابيا.
1: صحيح.
2: معناها إيجابي، طلاق إيجابي معناها الرجل يحترم المرأة والمرأة تحترم الرجل،
1: خاصة إذا فما أولاد بيناتهم.
2: نعم، مدام فما أولاد معناها لا تكلم الأولاد إلا عن أبيهم إلا بخير،
1: وهو نفس الشيء
2: لا يكلم أولاده عن أمهم إلا بخير.
1: نعم.
2: معناه والوالد ينصح أولاده بسماع كلام أمهم وطاعتها والإحسان إليها، وكذلك الأم في المقابل معناه تنصح معناه بسماع كلام والدهم وبطاعته وبالإحسان إليه.
1: نعم.
2: أما أن تمنع أولاده عنه فهذا لا يجوز شرعا.
1: وإيش
2: معناه يا أخي؟ يا ربي يا سبحان الله، معناه المصايب كيفاش نبعد على ديننا، وكيفاش معناه الجهل يخلينا عميان ما نفهموش دين ربي. ايش قال لنا؟ قال انما المؤمنون
1: اخوه
2: المؤمنون، وهذا مرته ثانيه مؤمنه ولا مش مؤمنه؟
1: مؤمنه.
2: نسابه مؤمنين ولا مش مؤمنين؟
1: اكيد.
2: فليش معناها نحترم نسابه ونحترم مرته ثانيه، وهي كذلك المفروض تحترم زوجته ثانية، وهو لو تزوجت يحترم زوجها، وهكذا الحياة. معنى سبحان الله، لو شاء الله لا بقوا مع بعضهم، لكن بما أن الله معنى شاءت حكمته بالانفصال، معنى أشقال ربي فإمساكم بمعروف
1: أو تسريحهم بإحسان.
2: بإحسان إيش معنى بإحسان؟ تسريح بإحسان معنى أن تحسن المرأة لطليقها، وأن يحسن الرجل إلى طليقته.
1: نعم.
2: معناه ويظل الإحسان قائم. ربي إش قال في آية أخرى؟ قال ولا تنسوا
1: الفضل بينكم.
2: الفضل بينكم.
1: نعم.
2: مش معناه خلاص وقع الطلاق معناه قطيعة، لا، هو مؤمن وهي مؤمنة، هذاك أخوك وأنت أخته.
1: نعم.
2: ولا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: صحيح
2: كانت في علاقة ثانية، لكن العلاقة الثانية انتهت، تبقى العلاقة الإيمانية. وربي يصلح الحال.
1: آمين. وخاصة هذا ينعكس على
2: خاصة هي طبيبة، قال
1: طبيبة، هي طبيبة يعني
2: سبحان الله مثقفة للدرجة هذه، وبعدها تعمل الأعمال هذه. ربي يهديها إن شاء الله تسمع الكلام هذا
1: إن شاء الله. إن شاء الله على كله، خاصة أنا دكتور نقول في السن هذا الشباب لما يشوف العلاقة بين والديه هكذا مرات، يعني نهار آخر سيكون أسرة هو زاد، وهذه الأثار ستبقى وستنعكس كذلك هو في طبيعة معاملته للأسرة اللي بشي كونها زاد هو انهراخ. ولذلك احنا هذا لا يستقيم، لأنهم هم كيشوفوا هك السلوكات هذيك مهما يكون بشي يتأثروا بها دكتور.
2: صحيح.
1: مهما
2: صحيح.
1: يكون على كل ربي يهدي ويسر الأمور. هو استسمحنا باش ياخذ رقمك واحنا قلنا له إن شاء الله
2: ما فيش حرج.
1: طيب بارك الله فيكم دكتورنا. نمشي والأختنا سماح من بنزرت تقول شيخانا.
2: أنا قاعد في دار
1: سؤال، يعني حذف ما يعلم جائز. أنت هك في بنزرت غدي سالم قال لك في بنزرت الشيخ. طيب قالت سمعت بعض النسوة يقولوا أنه الحنة والنقشة للناس كي تخرج بها المرأة فتنة، ولذلك يحطوا قفازات. يا لاف تقول لك أنا شيخ أنا نعمل النقشة والحنة للنساء، فخدمتي أنا حلال ولا حرام؟
2: شوف أخي الكريم،
1: نعم،
2: النقشة الزينة للمرأة، الزينة للمرأة أمر ضروري أنا بالنسبة للزينة، وبالنسبة للحنة، لكن الحنة العادية الرسول صلى الله عليه وسلم التي دعا إليها هي الحنة العادية اللي ما فيهاش نقشة. أما هذه النقشة اللي موجودة والرسومات اللي موجودة فهذه فعلا ملفتة للنظر، وتخلي الواحد يشوفك اليد ويشوف ايش فيها.
1: أنا والله أنا سألتها سؤال آخر دكتور، ذهني مباشرة ذهب لشيء آخر، قلت لها أختي هذه حرقوس تعدي الماء.
2: لا مش على الحرقوس، أنا فهمتها، وإنما على الزينة، الرسومات اللي في اليد كي تطلع امرأة وفي يدها هيك مزينة، معظم الأنظار ستلتفت إليها، فهمت؟ فيكون هذاك نوع من الإثم اللي تتسبب فيه الإرجاء وتسببت فيه لنفسها. ولهذا احنا نصيحتنا للأخوات اللي حبوا يعملوا الزينة لا بأس يتزينوا يعملوا، لكن لما تخرج إلى الشارع، لما تخرج للشارع تلبس قفازات وبعد ما نتنحيهم.
1: طيب
2: نعم، وهي
1: ومسألة الصلاة دكتور، وهي تفضل دكتور تفضل.
2: نعم، وهي نعم. أختنا هذه الحنانة معناها لا بأس أنها تنصح، معناها تنصح النساء، معناها أنه
1: يغطيوا الزين هذه،
2: أنه يغطوا، وإذا قالت أنا ما نغطيش ولا حاجة تعتذر لها، تعتذر لها تقول لها ما نجمش نزين، لأن من الضوابط معناها الشرعية عدم التعاون على الإثم، عدم التعاون على الإثم، ربي قال ولا تعاونوا على الإثم، وهي قاعدة بتعاون على الإثم باش تغري الرجال وباش تخرج للشارع بتلك الصورة. ففي هذه الحالة إذا خرجت للشارع يكون لها الإثم، حتى هي لأنها معناها تعاونت عليه والعياذ بالله، وعاونت على التبرج وعلى السفور ونحو ذلك.
1: طيب دكتور بارك الله فيك، وأستسمحكم في اتصال هاتفي ثم نكمل الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: نقول السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا.
4: مرحبا بك عاش.
1: ربي يحفظك.
4: معك ناجي المسير.
1: مرحبا سي ناجي وبأهلنا في المنستير، تفضل سيدي الغالي.
4: باي أنا مرة تعدي مقدم جبانة تم زوج من الناس يبنوا في خبر ووزن العصر ووصلهم تميك العصر في جبانة.
1: أيوة.
4: قلت له مجيش العصر في جبانة، قالوا لي أني جب.
1: طيب هم صلوا على القبر ولا صلوا معناها في مصلى نتاع اللي، لانه صلاه الجنازه مرات تتعمل في مصلى، صلوا في المصلى، صلوا في التراب اللي ما فيهش قبر، ولا صلوا على القبر؟
4: لا صلوا في جبان مش على القبر.
1: اي مش على القبر. الجبانه فيها بلايص مكان للدفن، وفيها ارض عادي ولا مصلى نتاع المصلى هذاك نتاع الجنازه، هم ما صلوش على القبر، ما صلوش على القبر.
4: لا
1: هكا واضح. عندك سؤال اخر سيناجي؟
4: لا.
1: الله يحفظك سيدي بارك الله فيك، ربي يسر لك امرك، شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب دكتورنا سؤال اختنا سماح الثاني تسال، تقول اذا كان الجلباب الذي البسه في الصلاه يغطي حتى الكعب فقط وباقي الساق عريان، ما حكم الصلاه؟
2: انا بالنسبه لي الصلاه في هذه الحاله معناها لا تجوز، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بستر القدمين في الصلاه وخارج الصلاه.
1: نعم.
2: ليش؟ لحديث أم سلمة رضي الله عنها لما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وصحبه وسلم
2: عن شو اسمه هذا الإسدال.
1: نعم.
2: قال ما كان على الإزار، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. قالت فما بال النساء.
1: نعم.
2: فما بال النساء، تحسب حتى نساء معناها كيف كيف. فقال لها معناها يدنينا شبرا، يدنينا شبرا.
1: نعم.
2: أنا نساء مثال شزيد وشبر. فقالت إذن تنكشف أقدامهن، تنكشف أقدامهن. فقال صلى الله عليه وسلم يدنينا ذراعا، لأنك تطبس ولا حاجة ممكن تنكشف القدم. الشاهد في الحديث معناه أن الرسول أمر المرأة بأن تستر قدميها، ما قال لهاش مثال خلي ظهرت ما فيش حرج، لا، وإنما قال يدنينا ذراعا، الذراع معناه 50 سنتي يتكركر في الوطأ.
1: واضح. طيب لا احنا
2: الافضل هي اما تصلي بهذا ما يعرف معناه بثوب الصلاه اللي نجيبوه من السعوديه ولا شيء ويبدا طويل يتكركب
1: يتخيط عنا لهنا.
2: نعم. ولا يتخيط هنا والا تلبس قلاصه وتصلي صلاتها وربي يتقبل منه ومنها.
1: طيب ان شاء الله بارك الله فيكم دكتور. سؤال هالموالي شيخنا تقول احنا نحفظ القران في الجمعيه فتقول نحفظه لنا بالتنكيس نبدا من سوره الناس يقول أعوذ برب الفلق قل هو الله أحد إلى هكذا الترتيب فتقول لك حتى في المراجعة كذلك أيضا وقت المراجعة كيف كيف نعمله نقرأه بالطريقة هذه هي سماتها تنكيس قياسا على ما في الصلاة تقول لك يقول لك جائز ولا لا شيخ
2: معناه تبدأ من قل هو الله من قل أعوذ برب الفلق وطالعة
1: لا يحفظ مثلا قل أعوذ برب الناس بعد يحفظ قل أعوذ برب الفلق بعد يحفظ قل هو الله أحد
2: لا ما فيش حرج جينا.
1: نعم وحتى في المراجعة لما يراجعوا المحفوظ في الجمعية يكرروا مع بعضهم يكرروا هكاك كيما حفظوا
2: ما فيش حرج لا حرج في ذلك
1: واضح دكتور بارك الله فيك
2: في ذلك نعم. لأن نبدأ من السهل إلى الصعب
1: وهذا حتى طريقة حفظ المغاربة منذ القديم يبدأون بجزء عامة وهم ماشي
2: مش يسهلوا نبدين بالناس وإحنا طالعين
1: هذا هو لأنه خير أنا في المشرق رأيتهم يحفظون البقرة من الفاتحة بعد البقرة
2: نعم.
1: قد يشقوا على النفس ما تعرف البقرة حتى تشوفوا إحنا
2: ما النفوس على ما جملت
1: علي
2: وإحنا علمونا أن الحفظ هذا ولا شوف إخواننا في موريتانيا ما شاء الله معنا حافظين القرآن حافظين الأحاديث
1: صحيح.
2: بالرواة متاعه حافظين المتون
1: وطريقتهم كيف نحن يا شيخ الموريتانيين يحفظون مثلنا يبدأون بجزء عامة وهم طالعين
2: سبحان الله
1: نعم ذهبت للمحاضن ورأيتهم يحفظون باللوح ويكتبوها يبدأوا من جزء عامة وهم طالعين قالك لأن الطفل لما يبدأ يحفظ قلوا حفظ جزء يبدأ فرحان بيها هو حفظ جزء هو حفظ كذا وهكذا
2: سورتين
1: وهكذا أيوة فيعاونهم والله تعالى أعلم والله تعالى أعلم إن شاء الله الله يحفظكم واستسمحكم في اتصال هاتفي دكتورنا نقول السلام عليكم انقطع الاتصال لا بأس نعيد إن شاء الله أختنا سماح دكتورنا سؤالها الموالي تقول شيخ قالت عندهم شكون يتقري فيهم في القرآن قالت لهم عاش تقرأوا سورة العصر بعد ما تكملوا الحصة متاعكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأها وما قرأهاش النبي ما احنا ما نقرأهاش فتقول شنو هو الصحيح
2: لا حرج في ذلك معنى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
1: نعم
2: هذا كلام الرسول ولا مش كلامه
1: كلامه
2: معنى عليكم بسنتهم وسنة الصحابة أنهم كانوا إذا اجتمعوا لا يتفرقوا إلا بعد قراءتها
1: صحيح
2: فلا حرج في ذلك وهي قرآن أولا
1: نعم.
2: ومعنى قال الشافعي لو علم الناس ما في سورة العصر لكفتهم
1: صحيح
2: معنى وإحنا اليوم نجي نقولوا مع الرسول ما عمل شيء أنا ما نعملش
1: لا أنا دكتور
2: مركبش الطيارة
1: لا أنا دكتور مش هذا فقط يعني أصبحنا نزايد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نحن معنى نجي
2: أفضل منهم
1: بالضبط يعني الصحابة كانوا يقرؤون لها مش لا بدعة يا أستاذ أنا مرة دكتور في المسجد ذكرت السلام الثالثة في الصلاة وذكرت ما أورده الإمام مالك في الموطأ أن ابن عمر كان يسلم ثلاثا
2: إذا كان موجود هذا في المدى
1: في الموطأ
2: السلام عليكم للإمام
1: بالضبط
2: السلام عليكم على اليمين السلام عليكم على اليسار
1: فقال بدعة يا أستاذ قلت له بشوي راهو سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب راهو السيد اللي يعمل في الشيء هذا
2: هو
1: تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي شاف النبي
2: أول من حافظ على السنة وأكثر الناس التزاما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
1: بالضبط فأحنا نجيه في هذا الزمن اللي أنا ممكن حتى اللغة العربية لا أتقنها ونجي نقول لا والله عبد الله بن عمر مبتدع لا إله إلا الله فلذلك أذاك علاش أنا تحرك قلبي

0: إيه اللي هو معناه يعمل به ولا يعمل فيه خلاف هناك من العلماء من أخذ به.
1: واضح يا شيخ.
0: طيب. ورب يصلح أحوالنا.
1: آمين. آمين يا رب العالمين. قبل ما نكمل السؤال الأخير معنا اتصال هاتفي لو تسمح شيخنا. قولوا السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا.
2: بارك الله
1: رب يحفظك
2: يا لالا. ربي إن شاء الله وربي ينفعكم ويصبح بكم.
1: أجمعين يا رب. أجمعين. أجمعين يا رب. ربي يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم لله. ذكرني بالاسم الساعة. ذكرني بالاسم أختي. هدى. مرحبا أختي هدى. تفضلي يا لالا.
2: الله يبارك لك.
1: ربي يحفظك.
2: نهار الأربعاء الفايتة تحكي أنت سوى عمر. على اللي صوم من صام من نهار اللي سخون برشا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك اللي صوم يوم الحر نهار حبيت نفهم السؤال نتاع يوم الشرح وشنو
1: يوم؟
2: يوم الشرح هيك في بالي هيك سمعتها.
1: طيب.
2: أنا صمت الحق في يوم حار ما شاء الله ليام البيت وفرحني برشا أما ما فهمتش شنو هو الرسول عليه الصلاة والسلام على الشرح على أجر الصوم طيب. من هذا الحر هذيك هي حبيت نفهمها.
1: حاضري لله أجر الصوم بحول الله تعالى
2: الله فيك.
1: إن شاء الله ربي يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب دكتورنا سؤال أختنا سماح من بنزرت سؤال الأخير تقول في السلام نقول السلام عليكم ولا نقول والسلام عليكم ورحمة الله ما نقولوش تعالى نقول السلام عليكم ورحمة الله. كلمة تعالى هذه قالت هي لم ترد فلذلك ما عادش تقولوها في إلقاء التحية.
0: نعم نعم. أنا هذه نرجع نفس الكلام الذي ذكرناه في قضية سورة العصر. معناها أنه ليس كل ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم معناه ممنوع
1: صحيح وسلم. نعم.
0: وإنما الرسول أعطانا القواعد العامة للشرع
1: صحيح.
0: من القواعد العامة للشرع والتي نزلت في كتاب الله
1: صحيح.
0: عز وجل قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله
1: نعم. فإنها من تقوى القلوب.
0: من يعظم شعائر الله معناه وأنت عندما تقول الله وتزيد معاها تعالى
1: ثناء على الله
0: عظمته.
1: نعم صحيح
0: فقد عظمته
1: صحيح.
0: ما قالش هو إذا قلت تعالى فصلاتك باطلة ولا تحيتك باطلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
1: هذا هو بارك الله فيكم. وإحنا دائما
0: أما نعم. كونه معنا نشد هذا لأن مسألة هذه مسألة مخيفة
1: للأسف. نعم معلش صحيح
0: وقد تؤدي بالناس إلى ترك الإسلام.
1: نعم
0: مش إلى إلى إلى معنى هذا التشدد وهذا في واقع الأمر قد يؤدي لأنك إذا بتقول أنا لا أقول معنى لأن فيه مجموعة هذه الذين يعرفون بالقرآنيين.
1: نعم.
0: هذو ماشيين في النقيض القرآنيين معناها خلاص لا نقول حتى بالسنة أصلا.
1: ايش
0: معناه؟ معناه أنه لا نقول إلا بما جاء في القرآن وما لم يأتي في القرآن فلا نعمل به. طيب يا أخويا إذا تقول هالكلام معناه حتى صلاتك لم يأتي بها القرآن.
1: نعم.
0: قال ربي صلوا كيف بيش نصلي؟ ما قال لناش كيف نصلي.
1: نعم. ما قال لا كبر لا قال لك أقرأ
0: الفاتحة لا قال لنا كبر لا قال لنا عدد ركعات لا قال لنا عدد الصلوات.
1: نعم
0: الحج الحج شكون وراهولنا؟ قال الحج كما رأيتم خذوا عني مناسككم.
1: ربي قالوا أتموا الحج والعمرة لله.
0: أتموا كيف باش نتممها؟
1: نعم.
0: ما لازم نرجع لسيدنا صلى الله عليه وسلم لتبين للناس. ربي قال لتبين للناس ما نزل إليه فأنت كلمة لتبين نحيتها. ربي يصلح أحوالنا.
1: آمين يا رب العالمين. ما هذا علاش أنا الإشكال هذا أنه أنا يخوف لأن صاحبه يعتقد في نفسه أنه أشد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى من السلف حتى من الصحابة أنفسهم.
0: نعم.
1: وهذا الخطر يا شيخ هذا خطر زاد عظيم جدا أن يعتقد أنه هو يعني كيف أنت أشد اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي وعثمان، ما إيش خليت ما شاء الله، معنا أنت ما إذا أنت أفضل من هؤلاء إيش خليت؟
0: ربي يصلح ويصلح أحوالنا
1: يا رب. بارك الله فيكم سيدي، وأستسمحكم في اتصال هاتفي.

0: قولوا السلام عليكم.
1: السلام عليكم. أهلا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي. مرحبا. الله ينسك، بارك الله فيك سيدي. ذكرني بالاسم.
1: محمد الرغامي.
0: محمد منين سي محمد؟
1: محمد الرغامي
0: من القيروان. مرحبا سيدي وبأهلنا في القيروان، تفضل سيدي. لا الصوت متقطع سي محمد.
1: نعم.
0: أنت في بلاصة ممكن ما فيهاش تغطية ولا تمشي، لا أدري، لكن الصوت
1: مش نخرج برا.
0: أي يا ريت باش نجم نسمعك بالباهي، تعمل مزية على وخيك.
1: الله يجزاك.
0: ربي يحفظك سيدي الغالي. أي.
1: سؤالي سنتي، نصلي الفجر. نصلي الفجر في الدار.
0: أيوة. أيوة.
1: وكي نمشي للجامع، سنتي يقول لك ليه ما تصليش، لأنك صليت الفجر سنتي في.
0: صحيح.
1: أي. هذا صحيح ولا؟
0: وانت علاش ما تصليش في المسجد الفجر وتجمع نية الفجر وتحية المسجد ولا ما تجمش؟
1: ماني نخلي مع قصر الجامع قريب. صلاة الفجر كي يصليها في الدار خير من اللي يصليها في الجامع، والله أعلم.
0: يعني أنت خيار منك، مش أنت ملزم.
1: إيه؟
0: خيار منك.
1: نعم.
0: يعني أنت اخترت.
1: اي اي انا اخترتك.
0: واضح. واضح سيدي. حاضر سيدي. حاضر سيدي.
1: وعندي سؤال اخر.
0: تفضل.
1: ربي كيف صلى وحدي كيكه. سنتي زال ترخاني سنتي قول سنتي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والله صلي عني به سنتي. يعني من غير لا مشعر.
0: واضح.
1: سنتي بارك الله فيك يا
0: اسمه. واضح سيدي، بارك الله فيك، ربي يحفظك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أختنا هدى أو سيناجي يسأل في من المنستير، يقول لا شيخ أنا متعدي من قدام جبانة، اثنين يحفروا في قبر، أذن العصر فصلوا في الجبانة، فقلت لهم لا يجوز الصلاة في الجبانة، قالوا له لا مش صحيح، فيسأل هل يجوز ولا لا يا شيخ؟
2: نعم. لا حبيت نرجع إلى السلام، هو معنى السلام.
0: نعم.
2: الصياغ الواردة معنا باش ما نظلموش أختنا، الصياغ الواردة في السنة نعم صحيح، هي الصياغ الواردة معنا السلام عليكم.
0: نعم.
2: ورحمة.
0: نعم.
2: الله.
0: نعم. احنا ما قلناش
2: تعالى إذا أضاف الإنسان لا بأس بذلك.
0: صحيح. ولا حرج. احنا لم يرد لم يرد لم يرد في السنة قول صلى الله عليه وسلم، هل الآن منها علماءنا اللي يقولوا صلى الله عليه وسلم غلطين وهي صحيحة ولا غير؟ لا، ما يعني احنا فقط بينا أن المسألة هذه أنه يقول لك الترك ليس دليل، هنا الترك ليس دليل، هذا ايش حبينا نقوله هكا ولا دكتور؟
2: هذا هو بالضبط.
0: هذا هو. الله يحفظك.
2: نرجع إلى الصلاة في المقبرة. الأصل في الصلاة في المقبرة لا تجوز. في المقبرة ايش معناه؟ في المقبرة عندما يكون هناك قبور، يجيب من القبور ويصلي مثلا، فالأصل عدم الجواز، لكن خارج المقبرة قليلا، وانت أشرت إلى ذلك في حديثك مع السائل.
0: نعم.
2: معنى لأن في المقبرة معنى في أول المقبرة ما فيش مثلا قبور والناس تحط الميت وتصلي عليه ولا تصلي ظهر، لا حرج في ذلك لأنها أرض، والأرض جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وآله وصحبه. نعم. وسلم. سؤال أخت هدى تسأل، تقول على الأجر من صام يوما في من يعني حار، قال لي أنتم ذكرتوا هذا الكلام أنت والشيخ عمر، فهي تحب يعني نرجع ونذكره.
2: نعم هو ذكرناه، ولم أذكر حديثا، وإنما ذكرت أحد معنا من الأثر معنا أحد العارفين بالله، قال سم يوما شديد الحر، يوما شديد. نعم. الحر ليوم النشور، أي لأن هذا لصيامك في يوم الحر إن شاء الله يكون لك معناها أجر يوم المحشر، يوم النشور يوم المحشر، ويوم المحشر طبعا الشمس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
2: معناها قدر ميل، قال راوي الحديث قدر ميل، قال لا أدري أهو الميل، المسافة بين معنى مسافة في الأرض اللي هو كيلومتر ونص تقريبا، ولا قدر ميل اللي هو الميل المرود الذي يوضع في المكحلة.
0: صحيح.
2: معنى المرأة مش عندها الحاجة القارورة متاع الكحل متاعها فيها عود ولا لا.
0: واضح.
2: هاك العود يسمى ميل.
0: نعم. طيب
2: قال لا أدري هل هي قريبة هاك المسافة، ولا قريبة قدر ميل معناه كيلومتر، هو كيلومتر ولا
0: صحيح.
2: معناه إذا تو الحر خاصة الأيامات هذه الحر معناه وشوف بعد الشمس عن الأرض قدام،
0: نعم.
2: والحر
0: نعم.
2: يحرق يومها معناه تكون قريبة، والناس كما بين سيدنا صلى الله عليه وسلم في الحديث معناه يعلوم العرق واحد إلى كعبيه والآخر إلى ركبتيه والآخر حتى إلى حقويه،
0: نعم.
2: والآخر كما قال صلى الله عليه وسلم يلجمه العرق وأشار بيده إلى فمه،
0: واضح
2: من العرق.
0: بارك الله فيك.
2: هكا الصيام معناها إن شاء الله صيام هذاك يخلينا كما قال ربي سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
0: سي سمير يسأل، قال كلام الشيخ في البقبر هذا رأي المالكية، هو لأنه يريد أن يشير إلينا إلى أن المالكية صلاة في المقبرة على غير القبور مكروهة وليست محرمة، فهما يسأل ما بقولناش محرمة، قلنا أيوة
2: نقول لا يصلي
0: مش معنى إحرام، أي أنا فقط حبيت نبين له
2: ونتجنب الكراهة، ما دام ربي يكرهها ليش نعملها
0: والله. سي محمد من القيروان وبه نختم شيخنا لأنه قرب الأذان، يقول نصلي الفجر في الدار وكي نمشي للجامع نقع ما نصليش، وقلت له علاش ما تصليش، صلي الفجر في المسجد على الأقل واجمع، قال أنا اخترتك هيك، فشنو نقوله له شيخ؟
2: أنا نقول له معناها إذا صليت في الدار لا بأس، ليس هناك ما يمنعك من صلاة تحية المسجد، وارجع إلى اللخمي في كتابه التبصرة
0: الذي خالف المشهور، صحيح نعم.
2: أه؟
0: قلت فيما خالف فيه المشهورة، نعم
2: صحيح. قلت لك
0: نعم.
2: قلت لك معناها اللخمي معناها يشير إلى جواز ذلك، وأنا أتبعه في هذا
0: بارك الله فيكم. سؤال الأخير، نعم سيدي، نعم.
2: تحب تقعد تقول بعد؟
0: لا أنا كنت نقول له إذا أنت اخترت هكاك إذا نصلي خروجا من الخلاف الكل، خليها الفجر في المسجد وإنوي الفجر وتحية المسجد مع بعضهم، وهكذا خرجت من الخلاف واللي عملته صحيح على كل المذاهب وانتهت القضية. الله يحفظك دكتورنا. سؤاله الأخير يقول لك شيخ، مرات نظلي وحدي نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أو نصلي على النبي من غير ما نشعر، عندي فيها أجر وإلا لا؟
2: يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله من غير ما يشعر
0: هكذا لسانه، قال من غير نية، ومرات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
2: هو الأصل إنما الأعمال
0: بالنيات،
2: ولكن إن شاء الله يؤجر عليها
0: إن شاء الله،
2: أن يقول كلاما طيبا وأن يكون ذكرا إن شاء الله يؤجر عليه
0: إن شاء الله. بارك الله فيكم دكتورنا، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة رب العالمين. الشكر موصول للأخ حمدي الفسيلي، سالم الشاعري، لأحمد الطبابي، إن شاء الله يعود لنا الشيخ زهير الأسبوع المقبل بحول الله تعالى، وأنا فضلت الشيخ الدكتور سيدي عمر بن عمر ما بقالنا كان باش نقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
5: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
3: إذاعة الزيتونة للفرقان.
6: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
3: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم، من القلب من القلب.
7: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
8: يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم
3: التعلم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب. مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي، من أول سورة النمل إلى الآية 55 من نفس السورة.

0: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة عطرة من أول سورة النمل إلى الآية 55 من نفس السورة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: يرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
5: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
8: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الدرر العاشورية، الدرر العاشورية من مشكات النبوة، درر تروى ومعان تنير دروب الحياة، وأحاديث تحفظ للقلوب صلتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرر العاشورية، الدرر العاشورية من الأحاديث النبوية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما تنفعنا به، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة من عند الله مباركة أبعثها إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستفتح بالذي هو خير برنامجا جديدا في رحاب هذه الإذاعة المباركة، هذا البرنامج الذي أطلق عليه اسم الدرر العاشورية من الأحاديث النبوية، والذي استقي اسمه نسبة لآل عاشور الكرام رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. هذه النسبة للعلامة الإمام محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله، ونسبة لابنه العلامة الإمام محمد الفاضل ابن عاشور رحمه الله تعالى. علمان كريمان جاد الزمان بهما، وظن الزمان كذلك أن يأتي بمثلهما، حلف الزمان ليأتين بمثله، حنثت يمينك يا زمان فكفري. ولكن الله سبحانه وتعالى فضله كبير وخيره عميم، وفي تونس الكريمة ما يكون إن شاء الله تعالى من البركة التي كانت في الأسلاف، فيمدها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك للخلف. وحقيقة لا أدري، حينما أردت أن أبدأ هذه الحلقات وهذه البرنامج بالتعريف بهذين العلمين، بأي جوانبهما أبدأ وعن أي مسيرة حياتهما أتحدث؟ يكفي أننا إذا أردنا أن نتكلم عن الإمام العلامة محمد الطاهر بن عاشور أننا نتحدث عن علامة فارقة كانت في تاريخ تونس الحديث، نتحدث عن إمام كان إماما بارزا وعلما كبيرا من أعلام الأمة في زمانه رحمه الله تعالى، نتحدث عن عالم جمع ما بين العلوم المختلفة، فكان عالما موسوعيا فذا فردا فريدا رحمه الله تعالى، جمع بين الرواية والدراية، جمع بين علوم الشريعة المختلفة. نتحدث عن كتابه الموسوعي الحافل، تفسيره الموسوعي الكبير، التحرير والتنوير، أم نتحدث عما كان قد خطه قلمه من إملاءات وتعليقات على كتب الحديث المختلفة، على موطأ إمامنا مالك رحمه الله، أم على صحيح البخاري رحمه الله تعالى؟ نتحدث عما كان حتى من تأليفه الأصولي وحاشيته على شرح تنقيح الفصول الإمام القرافي رحمه الله تعالى، وما كان من تحقيقات وتدقيقات تنم عن دقة نظر وعن موسوعية علم. أم إننا نتحدث عما كان حتى كذلك أيضا من مقدماته على كتب اللغة والأدب ومقدمته حتى على شرح الحماسة، أم نتحدث عما كان من إسهاماته الإصلاحية والاجتماعية التي كانت في زمانه مما قد رآه من المشكلات فتحدث عن ذلك في الجوانب العلمية في كتابه أليس الصبح بقريب، وكذلك أيضا فيما كان من مقالاته المختلفة في المجلات المتنوعة في تونس وفي غيرها. فنحن نتحدث عن إمام موسوعي في علمه، وكذلك أيضا مشارك لما كان من هموم وطنه وهموم أمته رحمه الله تعالى، كذلك بما كان مما كان لهذا الشيخ رحمه الله تعالى أنه كان مخضرما فيما قد عاصره من عمره الطويل المديد، وكذلك أيضا فيما قد عاصره من الدول المتعاقبة على بلاده تونس. فالإمام العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى غني عن التعريف، ولذلك كان من حقه علينا ومن حق هذه الإذاعة المباركة أن يكون له أكثر من برنامج، وقد كان، فهذه الإذاعة المباركة قد حظيت بعدة برامج تعلقت بالشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا حتى بما كان لابنه العلامة محمد الفاضل ابن عاشور رحمه الله تعالى، الذي تقلد الإفتاء والذي تقلد كذلك عمادة الكلية الزيتونية، والذي برز نجمه في حياة أبيه رحمه الله تعالى ورحمهما الله جميعا رحمة واسعة. وترجم للعلامة محمد الفاضل ابن عاشور رحمه الله تعالى أخوه عبد الملك، وقدم لهذه الترجمة بما كان من أصل هذه الأسرة المباركة من أصلهم الأندلسي، ثم بعد ذلك نزوحهم من الأندلس إلى سلا، ثم بعد ذلك استقرارهم أو استقرار أحد أجدادهم في تونس، ثم ذكر كيف كانت نشأة العلامة محمد الفاضل ابن عاشور رحمه الله تعالى، وكيف لا وقد نشأ في هذا البيت العلمي وقد أحاطته العناية الإلهية بما كان من جهة آبائه وبما كان كذلك حتى من جهة خؤولته، فقد كان بيت علم وبيت شرف وبيت مكانة ومكارم في تونس. لكن الذي يعنيني وأنا سأتجاوز كثيرا مما كان من ترجمة الشيخين الفاضلين، لكن لما كنا بصدد الحديث في هذا البرنامج وأن يكون موضوعه الدرر العاشورية على الأحاديث النبوية بما كان من تعليق هذين الشيخين الكريمين رحمهما الله تعالى رحمة واسعة على بعض الأحاديث النبوية بما قد نشر في بعض المجلات وبما كان كذلك أيضا في بعض مجالس الختم الحديثي للأحاديث النبوية، أنني أذكر ما قد ذكره الأستاذ عبد الملك رحمه الله تعالى في ترجمة أخيه الشيخ محمد الفاضل بعدما ذكر ما قد ذكرته قبل قليل من نسبهم وكذلك ما كان من ولادة ونشأة الشيخ محمد الفاضل رحمه الله، ثم بعد ذلك عرج على ذكر دراسته وكيف أنه تميز تميزا كبيرا في الدراسة الزيتونية حتى قطع كثيرا من السنوات التي كانت مثلا مقررة في 6 سنوات فقطعها في 4 سنوات وهكذا. لكن مما يعنينا في محل شاهدنا ومحل مدارستنا وموضوعنا في هذا البرنامج ما قد ذكره في هذه الأسطر، حيث قال رحمه الله تعالى: وما إن بدأ التعليم بجامع الزيتونة حتى تجلت مواهبه. والكلام طبعا ها هنا عن الشيخ محمد الفاضل، لكن الكلام عنه وكذلك أيضا لما كانت عليه هذه التربية العاشورية في هذا البيت المبارك، وما كان أيضا كذلك عليه كان عليه حال العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فيقول: وما إن بدأ التعليم بجامع الزيتونة حتى تجلت مواهبه وأدركت الأوساط الزيتونية شعلة ذكائه ودقة حذقه، كلما نمت معلوماته تطور نشاطه الفكري بالبيت حتى صار يقيم ختم الحديث في كل رمضان بإلقاء درسه أمام سيد الجد وسيد الوالد وعمي وخالي وكل أفراد العائلة رجالا ونساء. وهذا الحفل الذي بدأ في النطاق العائلي الضيق أخذ يتطور سنة بعد سنة، وتنمو أهميته كلما زادت

0: ففيه تثار أمهات المسائل وتفصل فيه شائكات المشاكل. ثم ذكر بعد ذلك ما كان من تتمة مواصلته للتعليم الزيتوني بنبوغ نادر، حتى كما قال إنه قطع في 5 سنوات فقط مدة ما بين الدخول للجامع والتحصيل على التطويع، والتي هي 7 سنوات عادة، إذ إنه دخل في السنة الثانية ثم أكمل ترجمته رحمه الله تعالى. فنحن إذن في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى بين أنوار أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من الدرر العاشورية في الكلام على تلك الأحاديث، وما كان من استنباط معانيها، وما كان كذلك أيضا من استجلاء فوائدها والكلام على ما يتعلق بها. المقالات والأختام الحديثية كثيرة جدا، لكل واحد من الشيخين الفاضلين رحمهما الله تعالى رحمة واسعة، سننتقي بعضها وننتخب كذلك أيضا شيئا منها، ونختار ما يناسب هذا البرنامج وما يكون كذلك حتى في هذه الأختام الحديثية من خلاصة أحيانا ومن قراءة نصية للبعض أحيانا، فذلك سيكون إن شاء الله تعالى بالمراوحة، فلن تكون قراءة مجردة للختم، ولن تكون كذلك أيضا عرضا للملخص، وإنما ما يمكن أن يقرب المستمعين الكرام لهذه الدرر وهذه الفوائد وهذه الأختام الحديثية. فلعل ذلك إن شاء الله تعالى يكون منطلقا لبعضنا على مواصلة القراءة والاستزادة في مطالعة هذه الأختام والزيادة كذلك حتى على ما يكون في هذا البرنامج، بل لعل ذلك إن شاء الله تعالى يكون نافذة لقراءة كل ما كان من تراث هذين الإمامين الفاضلين الطاهرين والعالمين الجليلين رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. فكل منهما قد جمعت آثاره أو جمعت مقالاته التي كانت متفرقة في المجلات المختلفة في الأزمنة المتفرقة كذلك. أكتفي في هذه الحلقة الأولى بهذا التعريف وبهذه التقدمة وبهذا التمهيد الذي سيكون إن شاء الله تعالى فاتحة خير وبوابة إن شاء الله تعالى ومنطلقا لما بعده من حلقات، وإلى أول حلقاتنا وأول مجالس الختم المقبلة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الدرر العاشورية، الدرر العاشورية من مشكات النبوة، درر تروى ومعان تنير دروب الحياة، وأحاديث تحفظ للقلوب صلتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرر العاشورية، الدرر العاشورية من الأحاديث النبوية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
3: مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الرعد بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الرعد بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
2: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية.
4: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الخمسين بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر من القلب إلى القلب.
3: جلاء المعاني من حرز الأماني ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني
4: برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي المتجدد بحول الله جلاء المعاني في شرح حرز الأماني وجدتهاني في القراءة السبع مع سيدي فضيلة المقرأ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا، مرحبا سيدي.
6: الله يبارك فيك سيدي.
5: عايشكم سيدي
6: خير إن شاء الله.
5: عايشكم سيدي، الله يبارك لكم. بسيدي، لازلنا مع فرشية حروف سورة آل عمران، ووصلنا للقاعدة رقم 35 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط. في كلمة تعملون من سورة آل عمران من الآية 156 من قوله تعالى والله بما تعملون بصير، روى الأئمة ابن كثير وحمزة والكسائي قراءة كلمة تعملون بياء الغيب هكذا يعملون، وروى الأئمة الباقون بتاء الخطاب تعملون. والشاهد من نظم الشاطبية هو قول ناظمها بما يعملون الغيب شايع دخل لا، شين من شايع رمز الإمامين حمزة والكسائي، والدال من دخل لا رمز الإمام ابن كثير المكي. فإذا عنا قراءتين، والله بما تعملون والله بما تعملون بصير، هذه قراءة أربع قراء اللي هما
6: هو الأقل يقرأوا بياء الغيب،
5: الأقل بالياء. نعم
6: سيدي. نعم.
5: وقراءة ابن كثير وحمزة الكسائي بالياء، والله بما يعملون بصير،
6: معناها أربعة.
5: أربعة اللي هم الإمام نافع.
6: لا ثلاثة.
5: أي ثلاثة يقرأوا بالياء،
6: والأربعة الباقية
5: والأربعة يقرأوا بالتاء.
6: يقرأوا بالتاء أو كقال يعملون الغيب بياء الغيب.
5: الغيب شايع دخلوا لا. القاعدة الموالية رقم 36 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي جميع السور، هذه يقاس عليها سيد.
6: أي نعم.
5: الكلمات متم ومتنا ومت، حيث وقعت هذه الألفاظ القرآن الكريم نحو ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله في سورة آل عمران الآية 157 مثل. روى الأئمة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة بضم حرف الميم من لفظ متم ومتنا ومت، يعني اقرأها متم ومتنا ومتم
6: بضم الميم.
5: بضم الميم يقرؤونها نحو ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، ولئن متم أو قتلتم، أإذا ما مت لسوف، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ونحو.
6: والله يا سيدي هذه عندنا لهجة دارجة تونسية نقول مت بالتعب.
5: مت بالتعب
6: ما نقولوش مت.
5: صحيح.
6: تعب. سبحان الله مستمدة.
5: وافق لي.
6: نعم. نعم. نعم.
5: وروى الإمام حفص بضم الميم في موضعي سورة آل عمران فقط وكسر الميم في بقية المواضع، وروى الأئمة نافع وحمزة والكسائي بتحريك الميم بحركة الكسر في كل المواضع. فنجم نقول هذه الكلمة سيدي فثلاثة قراءات، قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامرو وشعبة بضم الميم في جميع المواضع. وكيف ما تصرف متهم متنا متوا إلى آخره. وقراءة حفص هي بضم الميم في موضعي آل عمران فقط وبالكسر في الباقي. وقراءة الأئمة الثلاثة الباقيين اللي هم الإمام نافع وحمزة والكسائي بكسر الميم في المواضع الكل.
6: أي نعم، هذه هي الخلاصة.
5: أمس. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها: ومتم ومتنا مت في ضم كسرها، صفى نفر وردا وحفص هنا اجتلاء.
6: أو كالصفاء
5: نفر وردا، صاد من صفاء رمز الإمام شعبة، ونفر رمز الأئمة ابن كثير وابو عمرو وابن عمرو،
6: والواو ذاك الفصل،
5: والواو فصل،
6: وحفص هذاك كلام مستأنف
5: صح،
6: هو نجتلى
5: القاعدة الموالية سيدي قاعدة رقم 37 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط. كلمة تجمعون في سورة آل عمران الآية 157 من قوله تعالى: لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. روى الإمام حفص قراءة كلمة تجمعون بياء الغيب هكذا يجمعون، وروى الأئمة الباقون بتاء الخطاب كما قرناها، يعني قرأ الإمام حفص وحده.
6: نعم.
5: لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، قرأ الباقون بالتاء. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول نظيمها: وبالغيب عنه تجمعون.
6: هذا تعود على الإمام على حفص البيت السابق
5: صفاء نفر وردا وحفص هنا اجتلى،
6: وحفص هنا اجتلى وبالغيب عنه تجمعون. أيوة، معناها الباقون كلهم بالضد بالياء
5: صح. سيدي القاعدة الموالية القاعدة رقم 38 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط. كلمة يغل من سورة آل عمران الآية 161 من قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل. روى الأئمة النافع والشامي وحمزة والكسائي قراءة كلمة يغل بضم الياء وفتح الغين هكذا يغل، وروى الأئمة الباقون بفتح الياء وضم الغين هكذا يغل، اللي هما ابن كثير وأبو عمرو وعاصم قرأوا: وما كان لنبي أن يغل. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها: وضم في يغل وفتح الضم إذ شاع كفلا. همزة من إذ رمز الإمام نافع، والشين من شاع رمز الإمامين حمزة والكسائي، والكاف من كفلا رمز الإمام ابن عامر الشامي. سيدي القاعدة الموالية رقم 39 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي غيرها من السور، وهذه الكلمة تخص جملة من الكلمات، مجموعة من الكلمات متعلقة بالقتال بالقتل.
6: نعم.
5: الكلمة الأولى: ما قتلوا، من قوله تعالى: لو أطاعونا ما قتلوا، في سورة آل عمران الآية 186. روى الإمام هشام قراءتها بتشديد حرف التاء هكذا ما قتلوا، وروى الأئمة الباقون بتخفيف حرف التاء هكذا ما قتلوا. الإمام هشام قرأ: لو أطاعونا ما قتلوا، والأئمة الباقين قرأوا: لو أطاعونا ما قتلوا. هذه قتلوا تاع سورة العمران الآية 168. بقى الكلمة الثانية: قتلوا، من قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا، في سورة آل عمران الآية 169، ومن قوله تعالى: ثم قتلوا أو ماتوا، من سورة الحج الآية 58. روى الإمام بن عامر قراءتهما بتشديد حرف التاء هكذا قتلوا، وروى الأئمة الباقون قراءتهما بتخفيف حرف التاء هكذا قتلوا، يعني موضعي آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. هذه اللي ابن عامر كل والبقية بالتخفيف. الكلمة الثالثة والرابعة: وقتلوا وقتلوا، من قوله تعالى: وقتلوا لأكفرن عنهم، من سورة آل عمران الآية 195، ومن قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم، من سورة الأنعام الآية 140. روى الإمامان المكي والشام، يعني الإمام المكي دخل مع الإمام الشام.
6: نعم.
5: قراءتهما بتجديد حرف التاء فيهما هكذا. وقتلوا لأكفرن عنهم قد خسر الذين قتلوا أولادهم أو قتلوا أولادهم. وروى الإمام الباقون بالتخفيف. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول نظيمها بما قتلوا التشديد لبى. بما قتلوا التشديد لبى
6: لا
5: لم لبى رمز الإمام هشام. وبعده وفي الحج أي الموضع اللي بعده وموضع الحج سورة الحج للشامي والآخر الموضع الأخير سورة الحج
6: كمل
5: الموضع الأخير سورة العمران والآخر كمل دراكي الكاف الكاف من كمل رمز الإمام الشامي نعم والدال من دراكي رمز الإمام ابن كثير المكي. وقد قال في الأنعام قتل

0: سيدي ناخذ فاصل
1: الآن، ناخذ فاصل
0: لأنه كل قاعدة الموالية يطول بنا الكلام فيها شيئا ما، فنخرج فاصل قصير الآن ونعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة زيتون القرآن الكريم. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. سيدي وصلنا للقاعدة رقم 40 من فرش حروف سورة العمران. في فرش حروف سورة العمران فقط هذه الكلمة.
1: أي نعم.
0: كلمة تحسبن من قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. سورة العمران الآية 169. روى الإمام هشام قراءتها بياء الغيب بخلف عنه، هكذا
1: خلف عنه معنى بجواز الوجه،
0: بجواز الوجه يا إما بالياء ولا بالتاء. يحسبن وتحسبن. وروى الأئمة الباقون قراءتها بتاء الخطاب وجها واحدا، هكذا تحسبن أو تحسبن
1: أو تحسبن، لأن هذه فيها خلاف،
0: فيها خلاف ثاني. والشاهد النظم الشاطبي نجده في قول ناظمها: وبالخلف غيبا يحسبن له ولا لا من له، رمز الإمام هشام عن ابن عامر الشام. تذكير: بيّن لنا الناظم في القاعدة رقم 79 من قواعد فرش حروف سورة البقرة أن كلمة يحسب إذا كانت فعلا مضارعا سواء اتصل بها ضمير أو لم يتصل، فقد روى أئمة سماء مع الإمام الكسائي قراءتها بتحريك حرف السين بحركة الكسر، وروى الأئمة الباقون بتحريك حركة السين بحركة الفتح.
1: على ثلاثة أئمة وراون
0: وراون لا سيدي، الإمام الكسائي أربع أئمة سيدي
1: ثلاثة أئمة أربع أئمة
0: أربع أئمة سما لهما نافع بن كثير، الإمام نافع والإمام بن كثير والإمام أبو عمرو البصري
1: والإمام الكسائي أربع
0: سما ثلاثة
1: يقول الباقون ثلاثة.
0: نعم هي سيدي، هي ذكرها أظن في البيت سماء راويا وانقاد معناه يعمل.
1: أي صحيح.
0: وروى الأئمة الباقون حركة السين حرف السين بحركة الفتح، يعني الإمام هشام هنا يقرأ بفتح حرف فتح. السين.
1: أي نعم
0: نعم تحسبن ويحسبن. إذن
1: كملنا التذكير هذا.
0: أي كمل التذكير أي
1: مع الإمام الكسائي.
0: نعم وبحركة اسم بحركة فتح قار

0: وروا
1: الأئمة الباقون
0: هذيك وروا الأئمة الباقون بتحريك حركة السين بحركة الفتحة، ولذلك فقد روى الإمام هشام قراءة حرف السين من كلمة تحسبن أو يحسبن بتحريك حرف السين بحركة الفتح. وشاهد النظم الشاطبي نجده في قول نظيمها لا ويحسب كسر السين مستقبلا سمارضاه، نعم سمارضاه سيدي، ولم يلزم قياسا مؤصلا. مشيت البيت آخر. السماء رمز الإمام نافع بن كثير وأبو عمرو، والراء من رضا ورمز الإمام كسائي. يعني عندنا في هذا الموضع ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، عندنا سيدي ثلاثة قراءات نجمو،
1: أي نعم
0: نجمو نلخصوه أو أربعة أظن،
1: لا أربعة سيدي. أربعة قراءات
0: أولا قراءة ولا ثلاثة سيدي، ثلاثة أظن ثلاثة ولا أربعة سيدي، أتون نجيبوهم ونحسبوهم.
1: أي هيت
0: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هذوما أهل سماء معهم إمام كسائي.
1: باعتبار الإمام هشام يجوز الوجهاء بالتاء وبالياء.
0: بالتاء وبالياء، لكنه في قراءة الياء قراءة التاء توافق بن ذكوان وعاصم وحمزة.
1: هكا
0: إذا يولي ثلاثة قراءات.
1: ثلاثة قراءات.
0: هذه الأولانية هي قراءة أربع قراء اللي هما نافع وابن كثير وأبو عمر والكسائي. بالتاء تحسبن وبكسر السين تحسبن. القراءة الثانية قراءة هشام اللي هي بالياء. ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. والقراءة الثالثة اللي هي قراءة هشام في الوجه الآخر.
1: بارك الله فيك، نقص الوجه الثاني.
0: كنت أنا أخت سيدي في الوجه الآخر، ومعه يندرج معه فيه بن ذكوان وعاصم ولا وحمزة اللي هي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا.
1: نعم
0: بالتاء مع فتح السين. هذه بسيد القاعدة الموالية من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط، هي القاعدة رقم 41 في كلمة وأن من سورة آل عمران من الآية 171 في قوله تعالى وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. روى الإمام الكسائي بتحريك همزة القطع بحركة الكسر هكذا وإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: والأئمة الباقون
0: قرأوا بالفتح.
1: الفتح
0: وأن الله كما قرأناها أولا. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وأن اكسروا رفقا
1: أو كراء رفقا.
0: نعم الراء من رفق الرمز للإمام الكسائي. القاعدة رقم 42 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي جميع السور، يعني سيدي يقاس عليه هذه.
1: أي نعم.
0: كلمة يحزنك حيث ما ورد في القرآن الكريم نحو لا يحزنني لا يحزنهم الفزع.
1: كيف ما تصرفت.
0: كيف ما تصرفت وحيث ما وردت.
1: أي نعم.
0: به روى الإمام نافع قراءة هذه الكلمة حيث ما وردت في القرآن بضم الياء وكسر الزاي هكذا يحزنك لا يحزنني. وروى الأئمة الباقون قراءتها بفتح الياء وبضم الزاي في كل المواضع من حزن الثلاثي، يعني لا يحزنك يحزنني. مع الملاحظة بأن كل أئمة القراءات قد اتفقوا على قراءة لفظ يحزنهم من قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر. سيدي هذه بالطبع نجي نحكي على أئمة القراءات، هنا نحكي على أئمة القراءات السبع.
1: نعم
0: لأنه سيدي ابن أبو جعفر
1: نعم
0: عنده فيها
1: هذاك خارج على السبعة
0: طبعا من سورة الأنبياء الآية 103 لا يحزنهم الفزع الأكبر. اتفق القراء السبعة على قراءته بفتح الياء وضم الزاي. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها ويحزن غير الأنبياء بضم واكسر الضم أحفلا. غير الأنبياء
1: أيوة
0: بضم واكسر الضم أحفلاء. الهمزة من أحفلاء رمز للإمام نافع. طبعا هذه سيدي حيثما وردت في القرآن الكريم.
1: أي نعم
0: سيدي لعلنا نختم بالقاعدة رقم 43 إن شاء الله من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط، كلمات يحسبن موضعيها في آل عمران الآية 178 و 180 وتعملون من سورة آل عمران الآية 180 وهي قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا وقوله ولا يحسبن الذين يبخلون ومنتهى الآية والله بما تعملون خبير. أولا كلمة يحسبن في الموضعين من قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا ومن قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون روى قراءتاهما الإمام حمزة بتاء الخطاب هكذا تحسبن طبعا لأنه يقرأ بفتح السين كما ذكرنا آنفا وروى الأئمة الباقون بياء الغيب في الموضعين. وأما كلمة تعملون من قوله تعالى والله بما تعملون خبير فروى قراءتها الإمامان ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري بياء الغيب هكذا يعملون. وروى الأئمة الباقون بتاء الخطاب يعني عنا ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا ولا تحسبن الذين كفروا الأولانية قراءة الأئمة الأربعة السماء والكسائي والإمام الكسائي والثانية قراءة عاصم والشامي والثالثة قراءة الإمام حمزة.
1: نعم
0: كيف كيف بالنسبة ولا يحسبن الذين يبخلون ولا يحسبن الذين يبخلون ذي قراءة أهل سماء ومعه الإمام الكسائي ولا تحسبن الذين يبخلون ذي قراءة الإمام حمزة ولا يحسبن الذين يبخلون هذه قراءة الإمام الشامي وعاصم وعنا والله بما تعملون خبير هذه قراءة الجمهور ما عدا خمسة قراء ما عدا ابن كثير وأبو عمرو البصري والله بما يعملون خبير هذه قراءة الإمام ابن كثير وأبو عمرو البصري
1: الشاهد
0: والشاهد النظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وخاطب حرف يحسبن فخذ
1: الفاء
0: الفاء من فخذ رمز الإمام حمزة فخذ وقل بما يعملون الغيب حق وذو صلاء
1: ابن كثير والإمام
0: حق رمز الإمامين ابن كثير وأبو عمرو البصري. سيدي نحن هكذا قد أتينا على انتهاء وقت حصتنا لهذا اليوم إن شاء الله نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جلاء المعاني من حرز الأماني ووجه التهاني رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن طيب الأنداري.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
4: بسم